اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم في تناول المسألة الرابعة والأخيرة للآية 40 من آيات الأحكام من سورة البقرة، في قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهي الآية 93 بعد 100. إن المسألة الرابعة في هذه الآية والأخيرة تتصل بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ففي هذه الآية تقرير لإباحة قتلهم وقتالهم إلى غاية هي الإيمان. فلذلك قال ابن الماجشون وابن وهب: لا تقبل من مشرك العرب جزية. وقال سائر علماء المالكية: تؤخذ الجزية من كل كافر، وهو الصحيح كما يرى ابن العربي. والذي قرر هذا القول لأنه سمع الإمام أبا علي الرفاء بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول في قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حيث فسرها فقال: قوله قاتلوا فيه أمر بالقتال، وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال، وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل، وقوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها وعقائدها، وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة. ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر، وهو حديث خرجه البخاري وغيره. وقال المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة: أدعوهم إلى ثلاث خصال، وذكر الجزية، وذلك كله صحيح. فإن قيل: فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا؟ قلنا هو تخصيص، لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر، ثم قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة، وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى.

هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال في حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر حديث آخر الصوم والحج، ولم يكن ذلك نسخا، وإنما كان بيانا وكمالا. وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب. وننتقل بكم أحبتنا إلى الآية 41 من آيات الأحكام، في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فأما المسألة الأولى من أربع مسائل في هذه الآية فتتعلق بسبب نزولها، حيث قيل إنها نزلت سنة 7 حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذي القعدة، عن التي صده عنها كفار قريش سنة 6 في الحديبية في ذي القعدة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخلتها قريش وقضى نسكه، ونزلت هذه الآية. والمعنى شهر بشهر وحرمة بحرمة، وصار ذلك أصلا في كل مكلف قطع به عذر أو عدو عن عبادة ثم قضاها. إن الحرمة واحدة والمثوبة سواء. وقيل إن المشركين قالوا: أنهيت يا محمد عن القتال في شهر الحرام؟ قال: نعم. فأرادوا قتاله فيه فنزلت الآية. والمعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم عليه، أو فقتالهم عليه، فإن الحرمة بالحرمة قصاص. قال علماء المالكية: وهذا دليل على أنه إن كان يبيح دم من أباح دمك، ويحل مال من استحل مالك، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك، ولذلك كله تفصيل. أما من أباح دمك فمباح دمه لك، لكن بحكم الحاكم وليس باستطالتك وأخذ لثأرك بيدك، ولا خلاف فيه. أما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه، إذا كان من جنس مالك، طعاما بطعام وذهبا بذهب، وقد أمنت من أن تعد سارقا. وأما إن تمكنت ماله بما ليس من جنس مالك فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال: لا يؤخذ إلا بحكم حاكم، ومنهم من قال: يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ذلك، وهو الصحيح عند ابن العربي. وأما إن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، لكن ليس لك أن تكذب عليه، وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب، يا شاهد الزور. ولو قلت له: يا زان، كنت كاذبا فأثمت في الكذب، وأخذت فيما نسب إليك من ذلك، فلم تربح شيئا وربما خسرت. وإن مطلك وهو غني دون عذر قل: يا ظالم، يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يجل عرضه وعقوبته، أما عرضه فبما فسر، وأما عقوبته فبالحبس حتى يؤدي. وعند ابن العربي العقوبة هي أخذ المالك كما أخذ ماله. أما إن جحدك وديعة وقد استودعك أخرى فاختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: اصبر على ظلمه وأد إليه أمانته،
وذلك

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنهم من قال: اجحده كما جحدك، لكن هذا لم يصح سنده، ولو صح فله معنى صحيح، وهو إذا أودعك 100 وأودعته 50 فجحد 50 فاجحده 50 مثلها، فإن جحدت 100 كنت قد خنت من خانك فيما لم يخنك فيه، وهو المنهي عنه. أما المسألة الثانية فتتمثل في قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حيث إن هذه الآية عموم متفق عليه وعمدة فيما جانسه. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد قرر العلماء في هذا النص القرآني بأنه إنما سمي الفعل الثاني اعتداء، وهو مفعول بحق حملا للثاني على الأول على عادة العرب. قالوا: وعلى هذا جاء قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهناك قول يقتضي أن الثاني كالأول في المعنى واللفظ، وذلك لأن معنى الاعتداء في اللغة مجاوزة الحد، وكلا المعنيين موجود في الأول والثاني، وإنما اختلف المتعلق من الأمر والنهي، فالأول منهي عنه والثاني مأمور به، وتعلق الأمر والنهي لا يغير الحقائق ولا يقلب المعاني، بل إنه يكسب ما تعلق به الأمر وصف الطاعة والحسن، ويكسب ما تعلق به النهي وصف المعصية والقبح، وكلا المعنيين مجاوز الحد، وكلا الفعلين يسوء الواقع به، وأحدهما حق والآخر باطل. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والفضيلة.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

يا ذا الجلال وصاحب الإكرام، يا معطيا من غير ما إلزام، الطير من أجرى لها أقواتها من غير ما من ولا إلام، والنمل في جوف المغاور من له بالرزق والإيواء والإلهام، والنحل من زهر الخميل ومره أعطى شرابا سائغ الإطعام. لبيك يا الله يا من فضله عم الوجود بدقة ونظام، أنت الذي أعطيت كلا رزقه، يا ذا الغنى والجود والإنعام.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بحمد الله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، هذا البرنامج من البرامج المتعلقة بالآيات القرآنية الكريمة. نتناول في هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله، نأخذ الآية القرآنية الكريمة ثم نبين المعنى العام لهذه الآية، ونذكر إذا كان للآية هناك من الأسباب لنزولها، ثم نتحدث إن شاء الله عن العبر والعظات التي تؤخذ من خلال هذه الآية، لأن الكثير من الأخوة والأخوات يقرؤون القرآن وربما لا يعرفون المعاني التي جاءت في هذه الآيات القرآنية الكريمة. وليعلم الأخوة والأخوات أن نزول القرآن الكريم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء ونزل هذا القرآن عندما كان الناس بحاجة إلى نزوله، يوم أن كانت البشرية بحاجة إلى إرسال رسول كريم أرسله الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيوم أن كانت البشرية بحاجة إلى أرساله جاء صلى الله عليه وسلم فبشر الناس وأنذرهم، كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن القرآن الكريم لم ينزل هكذا عبثا، وإنما نزل وجاء معجزا لهؤلاء البشر من الإتيان بمثل هذا القرآن، فنزلت فيه التعاليم التي أرادها الله سبحانه وتعالى وطلبها من خلقه. فكانت الآيات منها ما كانت تنزل ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من غير سؤال من الناس ومن غير سبب لأسباب نزول هذه الآية، وإنما جاءت هكذا ابتداء، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام باستقبال هذا الوحي عليه الصلاة والسلام جبريل، ثم تنزل هذه الآيات ابتداء، فيها تعاليم: افعلوا هذا، لا تفعلون هذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صيام رمضان، وهكذا تأتي الآيات القرآنية الكريمة تبين التعاليم التي ينبغي على المسلمين أن يعملوا بها. وجاءت قبل هذه التعاليم التي ركزت عليها الآيات القرآنية الكريمة، ولا سيما الآيات التي نزلت بمكة المكرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكرس الكلام عن قضية العقيدة الإسلامية وعن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، فذكرت توحيد المولى جل شأنه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك التعاليم التي ينبغي على المسلم أن يعمل بها، وهذا جزء كبير من الآيات القرآنية الكريمة. وهناك جزء

قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، فذكرت توحيد المولى جل شأنه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك التعاليم التي ينبغي على المسلم أن يعمل بها، وهذا جزء كبير من الآيات القرآنية الكريمة. وهناك جزء آخر من الآيات القرآنية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأسئلة التي تطرح على النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة كثيرة، وغالبا ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل اليهود، لأنهم يريدون أن يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أن يختبروه في بعض الأسئلة المحرجة، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف أحيانا انتظارا للإجابة على هذه الأسئلة من قبل الوحي. وهذا موجود في الآيات القرآنية الكريمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك ماذا ينفقون، وهكذا الكثير من الآيات. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهكذا آيات كثيرة من القرآن الكريم تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآيات هي إجابة لأسئلة من الصحابة أو من اليهود أو من المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون فيها الجواب. هذا أيضا قسم، وقسم يعتد به وإن لم يكن كثيرا مثل الآيات التي كانت تنزل ابتداء من دون لا سؤال ومن دون أي مسألة حاصلة تحصل، ولكن تنزل ابتداء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الجزء الآخر والذي نحن إن شاء الله نتناول الكثير منه من خلال هذا البرنامج، الذي هو يكون لقصة أو سبب من أسباب النزول، بمعنى أنه تحصل حادثة أو مشكلة فيكون الجواب لهذه الحادثة أو المشكلة من خلال الآيات القرآنية الكريمة. هذه أسباب النزول، يعني تحصل قصة مثلا، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتناقش النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله في مسألة من المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها، فعندما أجابها عليه الصلاة والسلام جاءت الإجابة من المولى جل شأنه من الآيات القرآنية الكريمة، إجابة وتسهيلا لهذه المرأة الكريمة التي جاءت تناقش وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد حلا لها، فنزلت الآيات بسبب ذلك. هذا يسمونه أسباب نزول، يعني سبب نزول الآيات القصة الفلانية. مثلا هذه التي نحن بصددها، جاءت امرأة تسمى خولة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظاهر منها زوجها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، أي أنت مثل أمي، معناها حرمها على نفسه وهي زوجته. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي منه صبية، إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا. يعني ماذا أصنع؟ أنا إذا أخذت الأولاد راح يجوعون، ما عدنا من يصرف علينا، وأنا إذا تركتهم ما حد يربيهم، يضيعون هؤلاء الأولاد، لابد أن يجد الله تعالى لنا حلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذه المرأة ويقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. شلون حرمت علي؟ يعني هي مستغربة هذا الأمر، لابد أن يوجد الله لها حلا في الإسلام. من خلال هذا الكلام نزلت الآيات القرآنية الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فجاء الحل لهذه المرأة من خلال نزول الآيات القرآنية الكريمة، فكانت هذه الآيات سببا من أسباب نزول القرآن الكريم، وكانت هذه القصة سبب لحل مشكلة.

0: من المشاكل العالقة في المجتمع المسلم آنذاك جاء هذا الحل من خلال الآيات القرآنية الكريمة. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، قضية أسباب النزول تعتمد على رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو رواية التابعين رحمهم الله تعالى، لأنهم ينقلون عن الصحابة، بمعنى أن أسباب النزول ما فيها أحاديث أنه سبب نزول الآيات الفلانية كذا وكذا، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هناك آيات تقول أنه سبب نزول الآية كذا، وإنما منين نأخذ سبب النزول؟ نأخذ من خلال فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم نزل فيهم القرآن الكريم، يعني هم موجودين ونزل القرآن الكريم، بمعنى أن الصحابة كانوا يتواجدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل الآيات القرآنية الكريمة وهم يعرفون هذه القصة الفلانية كذا، إنه هذه الآيات نزلت حلا للمشكلة الفلانية، فيقولون كنا مثلا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في المسجد، كنا في كذا، فنزلت الآيات القرآنية تقول كيت وكيت وكيت، حلا لمشكلة من المشاكل التي كانت تحصل آنذاك. إذن سبب النزول لقصة تحصل، ثم يأتي الجواب من المولى جل شأنه يبين الحل الناجع في الإسلام لأي قصة من القصص تحصل. هذا برنامجنا أيها الإخوة، بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول الحلقات المتعددة بإذن الله تعالى من خلال القصة القرآنية وأسباب نزول هذه القصة، أو بعض الآيات المتعلقة التي تحتاج إلى فهم، ونبين من خلال هذه القصة أو من خلال سبب نزولها ماذا ينبغي على المجتمع أن يفعل، ما هي العبر، ما هي العظات التي نأخذها من خلال هذه الآيات القرآنية الكريمة. وسنواصل بإذن الله تعالى هذا البرنامج بحلقات متعددة إن شاء الله من خلال هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم في مملكة البحرين. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يدلنا على الطريق الصحيح، وأن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ورضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
2: بسم الله.

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
0: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
0: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: رواه الترمذي.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: ورسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود.

0: أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسب

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

اعذريني إني كسرت القافية وهاج الشوق في أحشائي واحترقت الألفاظ بلهيب اللهفة على طرف لساني، فأنا أحبك قدر قصائد الشعراء جميعا، لكن الهوى في قلبي أسير والوجد في عيني نذير، فاضت العينان بأسرار حائرة وهام القلب في الفياف المقفرة، ورست الخواطر على عينيك وبقي سؤال وسؤال، تموج في قلبي طوفانا وانعقد اللسان به دهشة وانبهارا بروعة المعجزات.

يا حبيبي، في عينيك سؤال صعب الإجابة، فكثير من البشر لا يعرفون لغة العيون، فكيف تكون الإجابة؟ سؤالك يحتاج لكل القراء وكل الكتاب وكل الشعراء يعقدون مؤتمرا كبيرا.

لن يغمض جفني أبدا طالما أشرقت على الدنيا شمس. لن أغفل أبدا ما دامت الطيور تسبق الناس من أجل لقمة عيش. لن يجرفني تيار وتحرقني نار، بل سأظل أبني ليل نهار. لن أنسى ابتسامتي في دروب التيه، ولن أفقد النبل في مدن الصمت الرمادية، ولن أعلق حبي من الأظافر فوق خشبات الموت.

يا حبيبي، لم تقل عيناك إلا الحق، ولم يفت قلبك إلا بالنور. أنت يا عملاق الحب الأسطوري، يا جمال بلادي في صبح العيد، يا حبيبي لم تفقد أبدا وهج الصدق اللامع في بريق الجبين. لم تنس كبرياء النفس وإباء العزة من أجل كسرة خبز. يا حبي، يا وطني، يا قطرة نور من فيض السماء، يا تاريخ النبل العريق وتراث الحضارة والكرامة، فأنت أبدا لا تنسى.

0: وقالت عيناك أعشق الشمس في الغسق والشفق، أحب النور يسافر مسافات ومساحات إلى كل الجهات بعيدا عن مراكز النفاق في زوايا القلوب الظالمة.
1: وقالت عيناك أحب الخضرة تغمر الحقول، والزرقة الصافية تعانق الشطآن، أحب الحق قويا يحميه بناؤون مدافعون مخلصون، أحب الباطل مهزوما مركولا بالأرجل تحت العجلات، وأحبك ملاكا تأتي في حلة بيضاء من السماء تصفح عن الظالمين، وفي موكب النصر المؤزر

عملاق في الكرم، عملاق في التاريخ، وأبناء بلدي يصفحون يعشقون القيم النبيلة، الابتسامة تزين الوجوه وتلمع في العيون، لون حياتهم لون بهيج، مسالمون يعشقون الحب والحنان، وينقشون حمامات السلام على غمد الخنجر والسيف.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أمتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام الأحبة أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
4: صبحك الله بالنور والكرامة شوق، ونصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية في هذا الصباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 في برنامج صباح الخير يا بحرين. دائما ما نسلط الضوء على أهم البرامج والفعاليات والأنشطة والمناسبات التي تقام على أرض مملكة البحرين الحبيبة، ونعكس صورة الشارع البحريني ونبض المجتمع.
3: بالفعل براشد في همستنا الصباحية اليوم وأنا أقراها، في كل صباح نبدأ يومنا وإحنا نحمل في قلوبنا أمنيات كثيرة، بعضها يتأخر وبعضها تغير طريقه وبعضها جاءنا على هيئة لم نتوقعها. مستمعينا، بكل هذه التفاصيل تبقى حقيقة جميلة تمنح القلب السكينة والطمأنينة، كل أقدارنا خيرة.
4: بالفعل شو كل أقدارنا خيرة، فقد نرى في لحظة معينة أن الطريق طال، أو أن بابا قد أغلق، أو أن أمرا تمنيناه لم يأتي كما أردنا. ثم تمضي الأيام فنكتشف أن وراء كل تأخير حكمة، ووراء كل منع عطاء، وخلف كل طريق لم نسلكه طريقا آخر كان ينتظرنا.
3: الأقدار لا تأتي دائما بالصورة التي نرسمها في مخيلتنا، لكنها تأتي محملة بما يناسب أرواحنا وهيئ لنا ما لا نراه بعد. وما أجمل أن نعيش يومنا بقلب مطمئن مرتاح بهذه الأقدار مكتوبة من رب العالمين.
4: إذن مستمعينا، لنبدأ هذا الصباح بثقة هادئة، نرضى بما مضى ونحسن الظن بما هو آت، ونترك في مساحة الغيب مكانا واسعا للخير الذي لم نكتشفه بعد. صباحكم رضا وصباحكم يقين بأن في كل قدر حكمة، وفي كل طريق خيرا، وفي كل ما اختاره الله لنا رحمة من تدابير رب العالمين. استذكر بيت شعر رشوق يقول: سألت يحقق الخير من مالي، وانا عبده واثق في تدابيره. لعل هذه الهمسة تذكرنا بأن كل ما يكتبه الله سبحانه وتعالى وكل ما تخبئه لنا الأقدار هو خير بمشيئة الله تعالى، وهو ركن من أركان الإيمان بلا شك. الإيمان بالقدر خيره وشره، فكلما آمنا ووثقنا بتدابير رب العالمين وتسييره للأمور أصبحنا أكثر اطمئنانا وأكثر راحة وأكثر رضا.
3: بالفعل براشد، يعني احنا حتى لو كنا نشوف ان الموضوع مو قاعد يمشي مثل ما احنا نتمنى، ولا مو قاعدين نشوفه يعني الموضوع واقف، ولا الامور مو قاعدة تتيسر، ونصاحب الموضوع على نفسنا، ولكن صحيح. في النهاية امر رب العالمين نافذ، وامر رب العالمين هو يعني سبحانه اعلم بحالنا واعلم بالوضع اللي احنا فيه، واعلم انه صحيح احنا قاعدين نمر في هذه العقبة وان الامور مو قاعدة تمشي، ولكن ما ندري وين الخيرة في هذا الموضوع. ودائما لما تطوف الايام والشهور والسنين نشوف انه بالفعل لو كنا ماشيين على اللي احنا كنا نبيه ما قدرنا نحقق اللي وصلنا له اليوم، فالحمد لله.
4: ولو اخترتم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه الآية العظيمة بلا شك هي أكبر درس وأكبر دليل على أن كل أقدارنا خيرة ومرتبة من الله سبحانه وتعالى، والخيرة دائما فيما اختاره الله لنا. إذن مستمعينا، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم خير الأقدار، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول.

0: الوصول إلى مختلف مقاصدكم ووجهاتكم. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: هذه تحايانا من الإعداد والتقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بنطيع.
1: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا أحمد صالح.

0: أجدادي يا ديرة أجدادي.
1: أوراق الصباح،
2: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
1: أوراق الصباح.
3: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحري لهذا اليوم، ونبدأ كما جرت العادة مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود من بعدها لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا. ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الدكتورة منى أحمد المهري، رئيس الخدمات الصحية للأمومة والطفولة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن حملة التطعيمات السنوية لطلبة المدارس والتي تقام هذا العام تحت عنوان نحو بيئة تعليمية آمنة وصحية.
4: كما سيجمعنا لقاء بمشيئة الله مع الأستاذ صباح عبد الرحمن الزياني، رئيس جمعية المستقبل الشبابية، للحديث عن انطلاق النسخة 13 من حملة أطفالنا كالذهب للتوعية بسرطان الأطفال.

0: أطفال الله يحفظهم وشافيهم يا رب، عبر تنظيم فعالية خطوات مع ابتسامة.
1: يسعدنا كذلك استضافة الأستاذة أمينة سلطان البن علي، رئيس مركز خدمات العملاء بالمؤسسة الملكية للعمالة الإنسانية، للحديث عن حضور المرأة البحرينية في ميادين العطاء والعمل الإنساني وما قدمته من إسهامات تركت بصمات واضحة داخل مملكة البحرين وخارجها.
0: وبمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي يصادف اليوم 7 سبتمبر، سنسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن والاستقرار. المزيد من التفاصيل سنناقشها بمشيئة الله من خلال لقائنا مع المقدم إسماعيل ناجي الأمين، مدير إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية.
1: كما سنستمع إلى تقرير من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية حول تكثيف التواجد الأمني والمروري مع بدء العام الدراسي الجديد لضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلبة.
0: وبكل تأكيد مستمعين يسعدنا أن نتواصل معكم عبر خط البرنامج المباشر 1-7-6-8-4-8-8-8 في فقرة مع الناس لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين. وصباح الخير يا بحرين.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 ونقرأ في أبرز العناوين: أمر ملكي بتعيين ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون.
3: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الروابط الراسخة والتطلعات المشتركة بين دول مجلس التعاون، مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
2: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد مواصلة العمل على تطوير أوجه التعاون الثنائي بين البحرين والهند.
3: وزير الخارجية يطلع على برنامج مترشحة كوستاريكا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
2: خلال طاولة مستديرة بمعهد دول الخليج العربية، سفير البحرين لدى واشنطن يؤكد بأن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار تعكس رسوخ الشراكة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
3: نائب رئيس مجلس الوزراء يشيد بالروابط التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة، ويؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية التركية.
2: مملكة البحرين تستضيف اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول التعاون.
3: وزير الخارجية يمثل جهود سفير الهند لدى البحرين ويبحث العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين ومصر.
2: محافظ الجنوبية يشيد بنجاح برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي.
3: في كلمته بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، وزير الداخلية يؤكد أهمية التعاون الشرطي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
2: وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز لعام 2026.
3: انطلاق العام الدراسي الجديد في المراكز التأهيلية. وزير التنمية الاجتماعية يؤكد تطوير منظومة الخدمات التأهيلية المقدمة لذوي الهمم.
2: الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة يحاضر حول النظام الوطني لإدارة الأدوية.
3: جامعة الخليج

0: العربي تقبل 588 طالباً وطالبة في تخصصاتها الطبية والصحية للعام الجديد.
1: فتح باب التسجيل الاستثنائي لطلبة الانتساب عن طريق المنازل للفصل الثاني.
0: هيئة حماية البيانات الشخصية ترخص 5 شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستراتيجية في مجال مراقبة وحماية البيانات.
1: أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون يؤكدون الثقة الملكية السامية تمثل مسؤولية وطنية رفيعة في دعم مسيرة العمل الخليجي.
0: وفي آخر العناوين المحلية، هيئة المهن الصحية تطور 3 خدمات لتسجيل وتجديد تسجيل الأدوية.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن الاقتصادي في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية يطلقان أولى ندوات برنامج احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر. مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية يؤكد 10 خطوات لحماية المشروع قانونيا والإطار يبدأ من الفكرة.
1: بنك البحرين والكويت راعيا استراتيجيا لمؤتمر The Market 2.0 باستضافة بورصة البحرين.
0: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يشيد بقرار نقل الركاب عبر جسر الملك فهد ويؤكد تطوير منظومة النقل والربط البحري ورفع كفاءة التنقل بين السوقين البحريني والسعودي.
1: إغلاق باب التقديم للدورة 7 من جائزة الحكومة الرقمية لدول الخليج. الجائزة تشمل 9 فئات وتهدف إلى تكريم المبادرات الرقمية الحكومية المتميزة.
0: توقيع مذكرة تفاهم بين البحرين وقبرص في مجال الشؤون البحرية.
1: صندوق العمل تمكين يطلق حزمة جديدة من المبادرات لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
0: عمومية بنك الخليج المتحد تقر تغيير اسم البنك إلى بنك برغان البحرين.
1: بيت التمويل الكويتي البحرين راعياً ماسياً لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية.
0: شراكة بين جمعيتي الموارد البشرية البحرينية والعمانية لتعزيز التكامل الخليجي.
1: وفي آخر الأخبار، الاستعانة بالخبرات البحرينية لإنشاء مراكز للتدريب على ريادة الأعمال في الجامعات البوسنية.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: مستمعينا، نتعرف على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين من خلال اتصالنا بالمختصين بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذ ياسر العلي. صباح عليك بالخير أخوي ياسر.
3: صباحك الله بالنور والسرور، ونصبح على جميع المستمعين. طبعا جامعنا لهذا اليوم بيكون حار ورطب، أحيانا الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شرقية بوجنعة من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 80 والصغرى 10%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 1:30 مساء مدينة

0: عند الساعة 3 صباحا، أن جزر عند الساعة 7:30 صباحا، جزر آخر عند الساعة 8:30 مساء، شروق الشمس عند الساعة 5:25 والغروب عند الساعة 5:51. هذه كانت أجواءنا لهذا اليوم، لا يوجد هناك أي تحذير. بالنسبة للأيام القادمة بتكون الأجواء مشابهة لهذا اليوم إن شاء الله
1: بمشيئة الله تعالى. نتمنى للجميع بقضاء أطيب وأسعد الأوقات. الأستاذ ياسر العلي، شكرا جزيلا لك.
2: مستمعينا، فاصل قصير ومن في تمام الساعة 7 يكون موعدنا مع أولى نشاطنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة زيارة جلالة الملك المعظم لدولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إمارة دبي استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجال التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
2: وقد وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد أن قام بزيارة أخوية قصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. التقى جلالته خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أجرى جلالة الملك المعظم مباحثات مع سموهما تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة والتطورات التي تشهدها المنطقة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 28 لسنة 2026 بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء فيه يعين أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور محمد علي حسن، أحمد صباح السلوم، حسن عيد بوخماس، وتكون مدة عضويتهم في الهيئة 3 سنوات. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط راسخة وتطلعات مشتركة يشكل أساسا متينا لمواصلة البناء على ما تحقق من مجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك والدفع بمسارات التعاون نحو مستويات أكثر تقدما في مختلف المجالات، بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله.
2: مشيرا سموه إلى الحرص المستمر الذي تليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم مختلف المبادرات والتوجهات التي من شأنها تحقيق التطلعات المشتركة لدول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل على كافة

0: الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد فينود كوريان جايكب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى مملكة البحرين.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الطبية المتخصصة يجسدان ما توليه مملكة البحرين من اهتمام متواصل بتطوير القطاع الصحي والاستثمار في الكفاءات الوطنية.
0: جاء ذلك بمناسبة اختتام أعمال مؤتمر الإرسالية الأمريكية للطب الباطني، وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى ما تتيحه هذه المؤتمرات من فرص لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات والممارسات الطبية، بما يعزز القدرات المهنية للكوادر الصحية ويرتقي بجودة الرعاية الصحية وكفاءتها. اجتمع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات مع معالي السيدة مارينا هاجي مانوليس نائبة وزير الشحن لدى رئيس جمهورية قبرص، وذلك خلال زيارتها الرسمية الى مملكة البحرين.
1: في إطار ترأس مملكة البحرين لأعمال دورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس.
0: استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس، وسعادة الأستاذ سليمان بن صالح لدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
1: نعم، وذلك في إطار ترأس المملكة لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون. قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بزيارة تفقدية إلى دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال ومركز التأهيل الأكاديمي والمهني،
0: وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة من ذوي الهمم في الدور والمراكز التأهيلية والمهنية التابعة للوزارة. واطلع سعادته خلال الزيارة على سير العملية التأهيلية وجاهزية المرافق والقاعات والبرامج والخدمات المقدمة للطلبة، مؤكدا أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الخدمات التأهيلية المقدمة لذوي الهمم. هذا ويمثل التعليم والتأهيل ركيزتين أساسيتين في دعم الطلبة من ذوي الهمم وتمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم ضمن بيئة تراعي احتياجاتهم وتفتح أمامهم آفاقا أوسع نحو الاستقلالية.
1: وفي الدور والمراكز التأهيلية تبدأ رحلة جديدة تجمع بين التعليم والتأهيل بالشراكة مع الأسرة والكوادر المتخصصة بهدف تعزيز استقلالية الطلبة ودعم اندماجهم في المجتمع.
0: أعلن صندوق العمل تمكين مواصلة تنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات البحرينية وتأهيلها لشغل الوظائف التخصصية والمتقدمة في القطاع الصحي.
1: أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية السماح لمركبات الأجرة المرخصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد بين

0: البلدين الشقيقين، وذلك اعتبارا من اليوم.
1: استعرضت مملكة البحرين تجربتها في مجالات العمل المناخي وتمكين الشباب وتعزيز الحقوق السياسية خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب والمنعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
0: أشاد المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بسرعة استجابة مختلف الجهات المعنية بعد تعرض منازلهم للاعتداء وبتكاتفهم والوقوف على ما يحتاجونه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. خلال قمة تجربة المطارات العالمية في اسطنبول، أعلنت شركة مطار البحرين حصول المطار على 4 تقديرات من المجلس الدولي للمطارات في مجالات تجربة العملاء وجودة خدمات الوصول وإمكانية الوصول والجاهزية للصحة والسلامة العامة.
1: ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطار البحرين بترسيخ تجربة العملاء ضمن استراتيجيتها وحوكمتها وعملياتها التشغيلية وتصميم خدماتها وثقافتها المؤسسية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق.

0: المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين على أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بدأنا مشوارنا معاكم في الساعة 6:30 وتوقفنا عند تمام الساعة 7 للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات نور عبد العزيز.
3: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
3: ومن الإخراج نحييكم مخرجنا أحمد صالح.
1: محطات
0: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات.
2: نبقى الآن مستمعين الكرام مع التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية حول تكثيف التواجد الأمني والمروري مع بدء العام الدراسي الجديد لضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلبة. التقرير من تقديم مروى

0: عبد الجواد.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد تتكامل الجهود الأمنية والمرورية لضمان عودة الطلبة إلى مدارسهم في أجواء آمنة من خلال تعزيز التواجد الأمني وتكثيف الحملات التوعوية. وفي هذا الإطار تواصل شرطة خدمة المجتمع بمديريات الشرطة في المحافظات الأربع تأمين المدارس وتعزيز التواصل والتعاون مع الطلبة والهيئات التعليمية وأولياء الأمور. وحول ذلك حدثنا المقدم يعقوب أحمد كمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية.
2: في البداية نحب نهنئ أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي بمناسبة العام الدراسي الجديد، ونسأل الله التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة. مع بدء العام الدراسي الجديد كثفت المديريات الأمنية وعدد من الإدارات في وزارة الداخلية جهودها الأمنية لتأمين سلامة الطلبة والكادر التعليمي وأولياء الأمور، بنشر عدد من دوريات شرطة خدمة المجتمع لتأمين عبور الطلبة وتنظيم الحركة المرورية أثناء حضورهم وانصرافهم، وتم وضع عدد من الخطط الأمنية وتطبيقها ميدانيا، بالإضافة إلى إلحاق أفراد شرطة خدمة المجتمع بعدد من الدورات والمحاضرات والاجتماعات التنسيقية، والهدف منها تأهيلهم وتدريبهم للحفاظ على الأمن والسلامة العامة والوقاية من المخاطر، بالإضافة إلى وضع برامج توعوية وتثقيفية طوال العام الدراسي بعمل عدد من المحاضرات التوعوية في المدارس لجميع المراحل الدراسية والكادر التعليمي وأولياء الأمور، والهدف منها تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة الأمنية بين الجميع، بالإضافة إلى عمل حملات متخصصة لتثقيف وتوعية زواق الحافلات المرخص لهم بنقل الطلبة للتأكد من إلمامهم بجميع إجراءات الأمن والسلامة والزامهم بتطبيقها. وفي الختام نحث أولياء الأمور ومرتادي المنشآت التعليمية بالتقيد بالأنظمة والقوانين والقواعد المرورية واتباع الإرشادات الأمنية حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة، والحضور بوقت مبكر لتفادي الازدحامات. ونتمنى للجميع عاما دراسيا آمن ومكلل بالنجاح والتميز.
1: وبالتوازي مع ذلك تكثف الإدارة العامة للمرور انتشار دورياتها وحملاتها المرورية والتوعوية في محيط المدارس وعلى الطرق المؤدية إليها، وهو ما بيّنته الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
3: بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد نظمت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية مرورية في مختلف المنشآت التعليمية بمملكة البحرين تستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية، وذلك في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز الوعي المروري وترسيخ ثقافة السلام المرورية لأبنائنا الطلبة. وتتضمن الحملات التوعوية تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية لتركز على أهمية المحافظة على سلامة الطلبة أثناء استخدامهم للحافلات المدرسية أو أثناء وجودهم داخل المركبات، وكذلك عند تنقلهم سيراً على الأقدام في الطريق العام وصولاً للمدرسة. كما تحرص الإدارة العامة للمرور على توعية الطلبة بأهمية استخدام أماكن العبور الآمن والالتزام بإرشادات وقواعد مرور والوقوف في الأماكن الآمنة عند انتظار وسيلة النقل، بما يضمن سلامتهم أثناء الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. وتوجه الإدارة العامة للمرور رسائل توعوية إلى أولياء الأمور وتحثهم من خلالهم التزام بالأنظمة والقواعد المرورية بالقرب من المدارس والمنشآت التعليمية. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن تحقيق السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن تعاون جميع مستخدمين الطريق والتزامهم بالأنظمة والقواعد المرورية يسهم بصورة مباشرة في حماية أبنائنا الطلبة وتهيئة بيئة تعليمية آمنة. متمني للجميع عام دراسي حافل بالنجاح والتوفيق ومليئاً بالسلامة والأمان بعيداً عن حوادث المرورية.
1: وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة وتعزيز الشراكة المجتمعية، حيث تبقى سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع والتزامهم بالقواعد والإرشادات لبدء عام دراسي آمن ومستقر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ،

0: للتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تحت عنوان نحو بيئة تعليمية آمنة وصحية، تنظم مراكز الرعاية الصحية الأولية حملة التطعيمات السنوية لطلبة المدارس، والتي تشمل هذا العام المدارس الحكومية والخاصة بمملكة البحرين. للحديث بصورة أوفى عن هذه الحملة وأهميتها الطبية لحماية أبنائنا الطلبة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة منى أحمد المهري، رئيس الخدمات الصحية للأمومة والطفولة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة منى.
4: صباح النور والسرور، وشكرا لكم على الاستضافة.
3: يا هلا ومرحبا فيك. في بداية هذا اللقاء، ما هي الأهداف الرئيسية لحملة تطعيمات طلبة المدارس السنوية التي تشمل المدارس الحكومية والخاصة هذا العام؟
4: طبعا الأهداف الرئيسية لحملات التطعيمات المدرسية أن التأكد من استكمال الطلبة والطالبات لتطعيمات الطفولة المقررة حسب الجدول الوطني للتطعيمات في مملكة البحرين، والهدف الثاني هو الوقاية من الأمراض المعدية وحماية الطلبة والطالبات من الأمراض اللي ممكن وقاية منها من بالتطعيم وتقليل انتشارها في المدارس والمجتمع. طبعا هنا احنا بنوفر بيئة مدرسية صحية آمنة لأبنائنا، وحبيت أوضح أن هذه الحملات يتم بالتعاون والتنسيق بين مراكز الرعاية الصحية الأولية ووزارة التربية والتعليم.
5: نعم دكتورة منى، بودنا نتعرف أكثر على التطعيمات المتوفرة في هذه الحملة وما هي أهميتها الطبية لحماية أبنائنا.
4: طبعا التطعيمات في الحملة، أن الحملة تركز على تطعيمين مهمين، هما الأول تطعيم الجرعة المنشطة من اللقاح البكتيري الثلاثي اللي هو التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، ويحمي من 3 أمراض بكتيرية. طبعا هذه الأمراض إذا أصيب بها لا سمح الله الأطفال ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ويعد هذا اللقاح جزء من البرنامج الوطني للتطعيم المعتمد في مملكة البحرين، وبالتالي إذا أخذ الطالب أو الطالبة هذا اللقاح فهذا يحميهم من المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تصاحب هذه الأمراض. واللقاح الثاني هو اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري اللي هو نسميه HPV. وهذا اللقاح يقي من العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، وهو فيروس شائع يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر. وبعض أنواع هذا الفيروس قد يؤدي مستقبلاً إلى الإصابة بعدد من الأمراض، ومنها أهمها أنواع من السرطانات، وأهمها سرطان عنق الرحم، إضافة طبعاً إلى أنواع أخرى من السرطانات لدى الرجال أيضاً. وبالتالي فإن التطعيم في سن المراهقة وفي سن هذه الحملة قبل التعرض للفيروس يوفر

0: أفضل حماية للطفل.
1: نعم دكتورة، يعني ما من هي الفئة العمرية أو الصفوف الدراسية المستهدفة بالتحديد في هذه التطعيمات؟
0: الفئة المستهدفة هم الطلبة من عمر 9 إلى 13 سنة، ويكونون في الصفين الثامن والتاسع أو مثل ثاني إعدادي وثالث إعدادي.
2: نعم.
0: ففي الصف الثامن أو ثاني إعدادي يتم إعطائهم اللقاح البكتيري الثلاثي اللي هو التيداب، والجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري اللي هو HPV1 اللي هو الجرعة الأولى من اللقاح. وفي الصف التاسع اللي هو الثالث إعدادي يتم إعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي اللي هو HPV2. ويتم إعطاء هذه التطعيمات في المدارس لتسهيل وصول الخدمة إلى الطلبة في الفئة العمرية المستهدفة، وعشان نتأكد أن كل الطلبة حصلوا على التطعيمات في الوقت المناسب، وبالتالي رفع نسبة التغطية وتعزيز المناعة المجتمعية وحماية الطلبة طبعا بشكل عام من هذه الأمراض.
3: نعم، بودنا دكتورة نتعرف على الدور المطلوب من أولياء الأمور لتسهيل عمل الفرق الطبية وآلية التطعيم داخل المدارس، كيف راح تتم؟
0: أولياء الأمور سيتم تزويدهم باستمارة الموافقة على تطعيم أبنائهم من خلال إدارة المدرسة. طبعا نأمل من أولياء الأمور الكرام الاطلاع على هذه الاستمارة وقراءة المعلومات الموجودة في هذه الاستمارة واستكمالها وإعادتها إلى المدرسة في الوقت المحدد، حتى يتمكن الفريق الطبي والفريق في المدرسة من تنظيم عملية التطعيم في الوقت المناسب. وكذلك يمكن لأولياء الأمور الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة إذا هم يبون يعرفون معلومات أكثر عن التطعيمات. ونأكد على أهمية التعاون مع المدرسة والفريق الصحي لحماية صحة أبنائها وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية. وطبعا هني الفريق دورهم بعد ما يستلمون الاستمارات من أولياء الأمور هو أن يقوم فريق من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع المدرسة لتحديد اليوم المناسب لكل مدرسة لتنفيذ الحملة طبعا حسب ظروف المدارس. كل مدرسة بيكون لها ظروف يعني غير عن المدرسة الثانية، وبالتالي هم يختارون التواريخ المناسبة لكل مدرسة. وبعدين يقوم فريق من الممرضات من مراكز الرعاية الصحية الأولية بزيارة المدارس المستهدفة، ويتم الحرص بالتعاون مع الطاقم الإداري في المدرسة على ضمان تنظيم عملية التطعيم.
2: نعم.
0: طبعا في هذه الحملات يتم تنفيذ أعلى معايير السلامة للطلبة والطالبات وإجراءات بما في ذلك إجراءات طبعا عندنا مكافحة العدوى والتأكد من سلامة اللقاحات وحفظها ونقلها كلها وفق الاشتراطات المعتمدة. حتى اللقاحات يتم إعطائها وفق الآليات والسياسات المعتمدة عشان نضمن الجودة في تقديم التطعيمات في بيئة آمنة ومنظمة. وبعد ذلك عقب ما يعني تنتهي الحملة تقوم الممرضات بتوثيق التطعيمات في الملف الصحي الإلكتروني لكل طالب. وهني حابة أنوه أن عند تعذر الطلبة لتلقي اللقاح خلال الحملة في المدرسة بسبب أي ظرف مثلا غياب الطالب، يتم توجيه ولي الأمر من قبل المدرسة لأخذ الطالب أو الطالبة للمركز الصحي حسب عنوان السكن للمتابعة واستكمال التطعيمات من خلال المركز الصحي. وبالتالي احنا نكمل هني الدور من خلال المراكز الصحية.
1: نعم دكتورة منى، يعني من المعروف ان اللقاحات والتطعيمات ما دائما ما تجي مع اعراض جانبية بسيطة، ما هي الاعراض الجانبية المتوقعة وكيفية التعامل معها؟
0: طبعا الأعراض الجانبية المتوقعة من اللقاحين اللي ذكرناهم هي نفس ممكن تكون نفس الأعراض الجانبية البسيطة للقاحات الأخرى، وتكون أعراض جانبية بسيطة مؤقتة. ومن أكثر الأعراض شيوعا دائما الألم أو الإحمرار أو التورم البسيط في مكان الحقن، أو يمكن يشعر الطالب بالتعب أو ارتفاع بسيط في درجة

0: الحرارة. عادة هذه الأعراض تختفي خلال فترة قصيرة، وممكن استخدام مثلا الخافض للحرارة ومسكن مناسب عند الحاجة طبعا ووفق الإرشادات الطبية.
1: نعم دكتورة منى، قبل الختام هل هناك رسالة حابة توجهينها لأولياء الأمور أو للأهالي حول موضوع الحملة الوطنية لتطعيمات طلبة المدارس؟
0: طبعا حابة أقول أن نحن جميعا شركاء في حماية صحة أبنائنا، وتعاون الأسرة مع المدرسة والفريق الصحي يساهم في ضمان حصول الطلبة والطالبات على الحماية اللي توفر لهم هذه التطعيمات، فالوقاية دائما خير من العلاج. وأتمنى للجميع عاما دراسيا إن شاء الله موفقا حافلا بالصحة والنجاح والإنجازات.
2: إن شاء الله. دكتورة منى أحمد المهري، رئيس الخدمات الصحية للأمومة والطفولة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين، وكل شكر لك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في العمل الخيري تتجسد أجمل معاني العطاء، وتتحول المسؤولية الإنسانية إلى أثر يلامس حياة الناس ويمنحهم الأمل. ومع اليوم الدولي للعمل الخيري، وبالتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، نستحضر حضور المرأة البحرينية في ميادين العطاء والعمل الإنساني، وما قدمته من إسهامات تركت بصمات واضحة داخل مملكة البحرين وخارجها. من التجارب الإنسانية التي تستحق التوقف عندها تجربة الأستاذة أمينة سلطان البن علي، رئيس مركز خدمات العملاء بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، التي شاركت في رحلات إغاثية وخاضت تجربة ميدانية مميزة في مخيمات اللاجئين من خلال تأسيس مركز للإرشاد. صباح عليك بالخير أستاذة أمينة، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: صباح الخير أخوي عبد الرحمن وأختي شوق وعلى جميع المستمعين الكرام، وأشكركم على المقدمة الرائعة.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة أمينة في بداية هذا اللقاء، مع بداية الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري وذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، كيف تقيمين حضور المرأة البحرينية في العمل الخيري والإنساني، وما الذي أضافته المرأة إلى هذا المجال؟
3: نعم أختي شوق، طبعا العمل الخيري من الأعمال الإنسانية اللي تدعو فيه كل الأديان، واللي حققت مملكة البحرين من حضور متميز في مجالات العمل الخيري، وهو ثمرة للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الله يحفظه ويرعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الله يحفظهم، في ترسيخ قيم التكافل وتعزيز دور العمل الخيري داخل وخارج مملكة البحرين. وطبعا مملكتنا الحبيبة تملك تاريخ طويل في العمل الخيري، ساهمت في بناء مؤسسات المجتمع المدني ومواطنيه، وتناقلت الأجيال لين صار اليوم منهج راسخ ووحدة من القيم اللي يتميز فيها المجتمع البحريني، وتمثل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هذا النموذج بقيادة شابة وداعمة وحكيمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، من خلال جهود المؤسسة اللي امتدت على مدى 25 عام في تقديم العمل الخيري، وصارت اليوم المؤسسة هي القناة الإنسانية الآمنة لمواطني مملكة البحرين والمساندة لأشقائهم من الدول المنكوبة في الخارج.
2: نعم.
3: دور المرأة البحرينية دوم مساند وسباق في العمل الخيري، وبهاي المناسبة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات

0: لمقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيشة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، وإلى جميع منتسبي المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس. المجلس لم يكن فقط داعم لتمكين المرأة، بل كان الموجه والراعي الأساسي اللي أفسح لها المجال لتكون سفيرة للخير وللإنسانية. وهناك الكثير من النماذج القيادية النسائية والشبابية والعديد من الحملات والمبادرات الخيرية والإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين بقيادات نسائية مشرفة. وبعد كل هالتاريخ الحافل من قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، كيف لي تقييم حضور المرأة البحرينية في العمل الخيري والإنساني، وعلى رأس هذا العمل قيادة ملكية متوارثة في نهج الخير والسلام، واللي كان آخرها إطلاق فريق شيم الخير بقيادة سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المبادرات التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية.
1: نعم، بكل فخر واعتزاز نحن ننظر إلى مساهمة المرأة البحرينية في العمل الخيري ومجالات العطاء، وبكل تأكيد يعني بودنا نقترب أكثر أستاذة أمينة من تجربتك الشخصية من خلال مشاركتك الله يسلمك في الرحلة الإغاثية إلى مخيمات اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية. بودنا يعني نتعرف على أبرز ما بقي في ذاكرة الأستاذة أمينة البن علي من خلال هذه التجربة الإنسانية، كيف انعكست هذه التجربة على نظرتك للعمل الإغاثي والخيري؟
0: نعم أخوي عبد الرحمن، التجربة الإنسانية في الخارج ما كانت من فراغ. المؤسسة الملكية منذ انضمامي لها في 2004 اسمحت لنا وفسحت لنا المجال في العمل في العديد من المبادرات والأعمال الخيرية داخل مملكة البحرين أولا. ففي البداية أصقلت مهاراتنا وأنشأت خبراتنا المتراكمة في خدمة الأيتام والأرامل داخل مملكة البحرين في شتى المجالات، سواء كانت الاجتماعية، الإرشادية، الصحية، النفسية. ومن خلالها انتقلنا إلى الرحلات الإغاثية، وفي الحقيقة هي ما كانت رحلة واحدة وإنما كانت عدة رحلات. بدأت من عام 2012 واستمرت على مدى أكثر من 5 سنوات. يمكن كانت المهمة الرئيسية هي إدارة وتنسيق البرامج والمبادرات الإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين لضيوف المملكة الأردنية الهاشمية من الأشقاء السوريين. يمكن أخوي ذكرت إن شنو أكثر ما يرسخ في الذاكرة، ولكن بالنسبة للي عاصر هذه الإغاثة شلون يقدر ينساها؟ فهي كانت أكبر موجة لجوء شهدها العالم من عام 1950. وفي ذلك الوقت سمي بالنداء الأكبر اللي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. ويمكن أكثر ما يرسخ في ذاكرتي ما كانت في حجم الاحتياج المادي فقط، لكن نظرات الأمل اللي كنا نشوفها في عيون الأطفال والأمهات والرجال والخوف من المجهول. لكن في ذي الفترة بالذات يمكن أي شخص كان يروح في هذه المحنة يمكن كان يعني يكون في باله أن شنو ممكن نقدر نقدم لهم من احتياجات أساسية. لكن الرؤية البحرينية ركزت بشدة على القطاع التعليم وتوفير السكن. هني كان بالنسبة لنا احنا درس، يعني كنا نفكر شلون نغطي الاحتياجات الاعداد الكبيرة اللي كانت موجودة، ولكن كانت الفكرة ان حرمان الاطفال من المدارس يعني خسارة جيل كامل. ومن هني تم انشاء مجمع مملكة البحرين العلمي في مخيم الزعتري عام 2012 بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية. بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، وعلى مساحة تتجاوز 100,000 قدم مربع، وتخدم 10,000 طالب وطالبة من المراحل الابتدائية إلى الثانوية، تعمل بفترتين صباحية ومسائية، لتكون أول وأكبر مدرسة للطلاب في مخيم الزعتري تم إنشائها حتى قبل نداء الأمم المتحدة أجيال بلا ضياع. هذا الصرح ما كان مجرد كباء دراسية، بل استطاع أنه يعيد الحياة العملية والتعليمية لأطفال انقطعوا عن مقاعد الدراسة لسنوات. طبعا التعليم ما وقف لداخل

0: داخل فقط المخيم. تم كذلك الخروج من إلى المدن، فتم بناء مدرستين خارج المخيمات، مدرسة البحرين في إربد اللي استوعبت 1600 طالبة، ومدرسة أبو نصير في العاصمة عمان، وكذلك مكتبة تعليمية للأطفال في مخيم الأزرق. التأمين السكن كان من أهم الأولويات مع التعليم، ومن شدة البرودة والطقس والعاصفة اللي مرت كانت في 2013 أذكر،
1: صحيح،
0: انتقل اللاجئين إلى مركز البحرين العلمي كملجأ لهم. لذلك تم بناء في مخيم الزعتري 500 كبيرة سكنية آوت نحو 3000 شخص، وكذلك في مخيم الأزرق 1000 كبينة تسع ل 500 شخص. واليوم يمكن نحصد مخرجات كل هذه المبادرات والأعمال الإنسانية برؤية ملكية بتخرج الطلاب وتفوقهم، واليوم هم غرس ونتاج وأثر في بلادهم سواء كانت في الأردن أو سوريا.
1: نعم. الله يجزاكم خير، ويعني والله يمسح على قلوبهم ويجبر بخاطركم مثل ما يعني جبرتوا بخاطر أشقاء السوريين أو اللاجئين في هذه المخيمات. يمكن السادة أمينة في مخيم الزعتري يمكن كانت له تجربة مميزة في تأسيس مركز للإرشاد، حمل في بدايته مسمى البحرين الاجتماعي للإبداع أو مركز البحرين الاجتماعي للإبداع. لو تكرمت يعني حدثين ولو على عجالة يعني عن فكرة المركز، وما الحاجة اللي لمستوها لدى اللاجئين أشقائنا التي دفعتكم إلى إطلاق هذه المبادرة السامية؟ نعم
0: نعم، عند افتتاح أذكر المركز البحرين العلمي طبعا تم افتتاحه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومن الافتتاح مثل ما ذكرت لك في البداية أن هناك رؤية ثاقبة من القيادة الحكيمة.
1: نعم.
0: فخلال الافتتاح تلامس سموه في المخيم بشدة إلى حاجة الطلاب للدعم النفسي والاجتماعي، وكانت مركز البحرين الاجتماعي للإبداع هو هذه المتنفس لهم لتفريغ الطاغات والتغلب على الصدمات.
1: نعم.
0: طبعا كان بالنسبة لهم حاضنة للتعليم والتدريب وتنمية المهارات والتوجيه والإرشاد. حاولنا أن احنا نحول حالة الانتظار والعجز اللي كنا وايد نلامسه عند الأطفال والطلاب إلى مساحة للإنتاجية والإبداع.
1: نعم.
0: علشان أهما يتمكنون أن أهما يعكسون ويفرغون كل طاقاتهم بطريقة إيجابية، وبالنسبة حق المدرسة كذلك أن أهما يقدرون يدرسون بأريحية وتجاوزون صدمات الحرب.
1: نعم.
2: نعم، الأستاذة أمينة سلطان بن علي رئيس مركز خدمات العملاء بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كل الشكر لكم على هذه المبادرات الجميلة اللي تمثل مملكة البحرين وأبناء مملكة البحرين، وأكيد الرؤية الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اللي دائما بناء في دعم الشعوب وتطويرها وتأسيسها. احنا اليوم نعيش في مملكة البحرين في أمن وأمان برؤية وقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وأكيد هذه الرؤية اللي نشوفها تنعكس حتى على المجتمعات الأخرى والدول والبلدان الأخرى. التعليم مهم جدا، ان احنا نكون في احتضان للعائلة مهم جدا، التجربة الإغاثية أكيد تحمل روح إنسانية عائلية. كل الشكر لكم على كل ما قدمتوه وتقدمونه في مملكة البحرين وخارج المملكة.
0: والشكر موصول لكم.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعين، حين تتحول الخطوات إلى رسالة إنسانية ويجتمع الناس حول قضية تستحق الاهتمام، يصبح للحضور معنى أكبر من مجرد المشاركة. حيث شهدت مملكة البحرين إقامة فعاليات خطوات مع ابتسامة بمشاركة أكثر من 500 مواطن ومقيم، إذاناً بانطلاق النسخة 13 من حملة أطفالنا كالذهب للتوعية بسرطان الأطفال، في مشهد يجسد روح التكافل والدعم التي يتميز بها المجتمع البحريني.

0: للحديث عن هذه المبادرة ورسالتها الإنسانية يسعدنا أن نرحب بالأستاذ صباح عبد الرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية. صباح عليك بالخير.
1: أهلا وسهلا فيكم، صباحكم الله بالخير.
2: صباحك الله بالنور والكرامة أستاذ، ودائما ما نسعد بالتواصل معك برنامج صباح الخير يا بحرين. أستاذ صباح، يعني بودنا أن نستذكر والسادة المستمعين هذه المبادرة الإنسانية السامية، مبادرة ابتسامة، والحملات المصاحبة لها مثل حملة أطفالنا كالذهب. نعم
1: نعم، في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وأنا أسعد دائما باللقاء معاكم، ونلتقي مع السادة المستمعين نعرفهم بآخر مستجدات ابتسامة، ولأنهم أعتقد كلهم رافقوا ابتسامة من بداية انطلاقتها. طبعا ابتسامة هي أحد المبادرات التابعة لجمعية المستقبل الشبابية، انطلقت الحين صار لها 15 سنة.
2: نعم.
1: وهي أعتقد من وجهة نظرنا هي نموذج ناجح للعلاقة بين المؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصحي. هي مبادرة ابتسامة، هي مبادرة معنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم، وإحنا دورنا مكمل للدور اللي يقومون فيه الأطفال في الميدان الطبي اللي هما العلاج، بحيث أن الأطفال وجميع مرضى السرطان بالإضافة إلى العلاج يحتاجون إلى نوع من الدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة، بحيث أن نساعدهم أن يتخطون مرحلة العلاج بنجاح إن شاء الله. مبادرة ابتسامة طبعا هي مبادرة شبابية تطوعية انطلقت من جمعية المستقبل الشبابية في عام 2012، ورؤيتها وأهدافها أنها هي تكون مبادرة بحرينية شبابية تخدم المجتمع وتوعي بمرض سرطان الأطفال وتقدم الدعم للأطفال مرضى السرطان أولياء أمورهم.
0: نعم، إذا ممكن تحدثنا عن فعالية خطوات مع ابتسامة أستاذ صباح اللي أقيمت مؤخرا، وما هي الرسالة اللي حملتها هذه الفعالية للمجتمع؟
1: نعم طبعا، خطوات مع ابتسامة هي أحدى الفعاليات اللي نقيمها ضمن حملتنا السنوية اللي هي أطفالنا كالذهب. إذا تسمحوا لي أول شيء أرجع عن حملة أطفالنا كالذهب عشان أعرف السادة المستمعين. نعم. وعقب نبتدي نتكلم عن خطوات مع ابتسامة. طبعا حملة أطفالنا كالذهب، إحنا طبعا في جمعية المستقبل الشبابي من خلال ابتسامة على مدى 11 شهر نخصص كل جهودنا حق الأطفال مرضى السرطان، ومن حيث الفعاليات اللي نقيمها واللقاءات اللي نسويها وزيارات المستشفى وزيارات البيوت وزيارات المدارس، بحيث نتأكد أن الأطفال وأولياء أمورهم بوضع نفسي واجتماعي الحمد لله إن شاء الله مستقر.
2: نعم.
1: في شهر سبتمبر بالتضامن مع العالم نحتفل بالشهر التوعية بسرطان الأطفال، نوجه رسالتنا وصوتنا إلى المجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر، شلون أنتم تتعرفون على هذا النوع من المرض، شلون تحمون أبنائكم منه. نعم. وأيضا شلون تقدرون تساعدون الأطفال المرضى الموجودين معنا في المجتمع. فحملة الحين دي السنة طبعا النسخة 13، الحمد لله على مدى 13 سنة احنا ننزل ميدان متواجدين في كل مكان في شهر سبتمبر. توصل عدد فعالياتنا في شهر سبتمبر أكثر من 35 فعالية. يعني ما معنى أن احنا كل يوم عندنا فعالية في موقع أو في مكان، طبعا احنا نكون موجودين في المراكز الصحيه، نكون موجودين في المستشفيات الحكوميه، المستشفيات الخاصه، المدارس، الجامعات، المجمعات التجاريه، الشركات الخاصه، فنكون موجودين بشكل كبير في المجتمع. الهدف نوعي بمرض سرطان الاطفال ونحتفي مع العالم ونضع البحرين ضمن خارطه العالم في التضامن مع اطفال مرضى السرطان.
2: نعم.
1: طبعا خطوات مع ابتسامه هي كانت الانطلاقه، وما شاء الله يعني عدد الحضور انا اتوقع تجاوز حتى 600 شخص.
2: ما شاء الله
1: كان المكان مليان ناس من جميع الجاليات. الحمد لله شاركونا من الجاليات اليابانيه والفلبينيه والجاليات الاخرى الهنديه والى اخره والمواطنين، فكان العدد جميل يعبر عن لحمه المجتمع البحريني في التضامن بقضيه انسانيه تخص الاطفال مرضى السرطان. فالحمد لله كانت انطلاقه انا اقدر اقول ناجحه بكل المقاييس، وبدينا من أمس أولى فعالياتنا الثانية اللي موجودة في شهر سبتمبر، وإن شاء الله طول شهر سبتمبر راح تكونوا تشوفونا موجودين في كل مكان. ونتمنى من السادة المستمعين يتابعونا على حساباتنا في الانستغرام ويتواجدون معنا ويعبرون عن تضامنهم مع أطفال مرضى السرطان.
2: نعم أستاذ صباح، يمكن يعني من خلال متابعتنا لما يعني نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الإلكترونية شهدنا يعني مثل ما تفضلت حضور أكثر من 600 شخص يعني على لهذه الفعالية المميزة، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من السفراء، سفراء دول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين. ماذا تعني لكم هذه المشاركة الواسعة، وكيف تعكس تفاعل المجتمع البحريني مع قضية الأطفال مرضى السرطان الله يحفظهم ويشافيهم يا رب؟
1: نعم طبعا، نشوف أخوي عبد الرحمن، احنا أول ما ابتدينا في عام 2012

0: كان موضوع سرطان الأطفال موضوع مخيف. يعني أتذكر أول الحملات اللي نزلنا فيها الميدان كانوا الناس يخافون حتى يقربون منا أو يتكلمون معانا، وكان عندهم علامة تعجب شلون صفر يصيد السرطان. يعني كل الأعراض اللي ممكن يقوم فيها الشخص حيث يتعرض للسرطان مو موجودة عند الطفل، ولكن مع الوقت على مدى 13 سنة اليوم شفنا الناس قبل سبتمبر تتواصل معانا تقول لنا شلون نشارك معاكم في السنة.
1: جميل.
0: فهذا بالنسبة لنا طبعا قياس الأثر مهم بالنسبة لنا في جمعية المستقبل الشبابية. اليوم نشوف تفاعل عكسي من الجمهور لنا، يعني احنا قبل نحاول نسحب الجمهور، نحاول نسحب الجهات، نخاطب الجهات، يمكن يردون علينا جهتين أو ثلاث جهات أو أربع جهات في شهر سبتمبر.
1: نعم.
0: اليوم ليه أمس وأنا أكلمك ليه أمس وفي جهات قاعد تطلب التعاون معنا في شهر سبتمبر، وقاعد نحاول نوجد لهم مكان في جدول الفعاليات. هذا دليل اليوم وعي. الحمد لله البحريني دائما والمجتمع البحريني دائما واعي مثقف ويحب يتعلم. دليل ان احنا كمبادرة قدرنا نلفت انتباه الناس حق هذه القضية، وقاعدين نساعد الأطفال من خلال مساهمات الناس ومشاركات الناس بشكل أفضل. الحمد لله اليوم ابتسامة على مدى الخمسة عشر سنة قدرنا نوجد بيت الأبطال في منطقة أم الحصام. هو بيت يحتضن الأطفال مرضى السرطان طوال السنة، يجون الأطفال ويمارسون الألعاب والترفيهية والآخرة. ما وجدنا ذي بيت الأبطال إلا من فضل الله ثم دعم الناس لنا وتواجدهم معنا. قدرنا نعيد تأهيل وحدة سرطان الأطفال المجمع السلماني الطبي بالتعاون مع المستشفيات الحكومية. اليوم عندنا وحدة جميلة في السلمانية تخدم الأطفال مرضى السرطان. قدرنا بالتعاون مع مركز البحرين الأورام أيضا نعيد تأهيل وتهيئة وحدة سرطان الأطفال الموجودة عندهم. اليوم ابتسامة قاعدة توجد أثر كبير في المجتمع بفضل الله ثم دعم الناس وتفاعلهم وتواجدهم معنا، وأيضا دعمكم أنتم كإعلاميين في توصيل صوتنا للجمهور. فاليوم الحمد لله ابتسامة على مدى 15 سنة قدرت أن هي يكون لها أثر ويكون لها تفاعل، والحمد لله تم تكريمنا حتى على مستوى الإقليمي. يعني آخر جائزة فزنا فيها بجائزة أم الإمارات من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد العام اللي فات. هاي طبعا ما وصلنا إلى هذا اللي وصلنا لولا الجهود اللي يقومون فيها المتطوعين للأمانة وتفاعل الناس معانا والنجاحات اللي حققناها الحمد لله على مدى 15 سنة.
1: نعم
2: نعم، يعني جهود جبارة تشكرون عليها أستاذ صباح. يعني هذه التوعية اللي بديتوا فيها قبل 15 سنة اليوم نشوف ثمارها ونسمع عن هذا النتاج اللي اليوم نشوف الجهات تسعى أن هي تدعم هذه المبادرة. الفعالية جاءت إذا بانطلاق نسخة 13 من حملة أطفالنا كالذهب. ما هي أبرز أهداف الحملة لهذا العام وما الذي تسعون إلى تحقيقه من خلالها؟
0: نعم طبعا الأبرز الهدف الرئيسي احنا دائما من حملة أطفالنا كالذهب مثل ما ذكرت من شوي هو توعية المجتمع بمرض سرطان الأطفال. هاي الدرجة الأولى. اليوم احنا نبي نحمي المجتمع من هذا المرض. الاكتشاف المبكر جدا مهم لإنقاذ الأطفال. فاليوم بدنا أن أكبر عدد ممكن من الناس يتثقفون ويعرفون شنو هي العلامات الأولية. طبعا احنا العام السنة اللي فاتت قدرنا نوصل حق 22 مركز صحي وتكلمنا مع الممرضين وتكلمنا مع الأطباء من خلال طبعا الأطباء المتخصصين موجودة عندنا. قدرنا نوصل إلى عدد كبير من الناس. هالسنة إن شاء الله بعدنا بنوسع القاعدة في النشر الوعي مالتنا من خلال التعاون مع جامعات مع مدارس مع شركات خاصة أكثر. نبي تكون موجودين في أكبر عدد ممكن من المواقع. يعني الأمان اليوم المتطوعين ابتسامة الموجودين في الميدان يتجاوز عددهم 120 شخص.
2: دليل
0: قاعدين يشتغلون هم ذي الجنود الحقيقيين اللي في الميدان اللي قاعدين يقومون بجهود كبيرة إنهم يوصلون هذه المعلومات إلى الجمهور. احنا طبعا قبل اطلاق الحمله في جهود اكبر تصير في الورش التدريبيه في القيمه في بيت الابطال، التعريف المتطوعين، تجهيزهم، تهيئتهم. ان شاء الله ربي ان شاء الله نقدر نوصل حق هذا الهدف بنشر الوعي لاكبر شريحه ممكنه من المجتمع. مثل ما تفضل من شوي الاخ عبد الرحمن السنه حتى الجاليات دخلت معنا. فاليوم حتى الجاليات يهمونا يكونون يتثقفون بهذا الموضوع وايضا ينقلون صوره حلوه عن البحرين ان البحرين تهتم بتوعيه المجتمع بمرض سرطان الاطفال. فان شاء الله الهدف ان نزيد النشر الوعي سنه بعد سنه ونتفاعل مع المجتمع سنه بعد سنه في شهر سبتمبر بحيث ان نوصل حق الهدف اللي هو هدف نشر الوعي بمرض سرطان الاطفال.
1: بلا شك يعني جهود مقدرة ومشكورة يعني مدعاة فخر واعتزاز بهذه المساهمات المجتمعية لتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الله يحفظهم مرضى السرطان. وبلا شك بأن يعني مبادرة ابتسامة خلال هذه السنوات الطويلة قدرت استاذ صباح أن تصنع حضور إنساني ومجتمعي مميز.

0: نظير لهذه الجهود ويعني هذا العمل المستمر. سعداء دائما بالتواصل معك استاذ صباح في برنامج صباح الخير يا بحرين، ودائما ما يعني نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في قادم البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقيمها جمعية المستقبل الشبابية ومبادرة ابتسامة. كل الشكر والتقدير لك الاستاذ صباح عبد الرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية. يومك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا لكم، صباحكم خيرات.
0: الله يحفظك.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: في 7 سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للتعاون الشرطي، وهي مناسبة تسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن والاستقرار. في هذا الإطار تبرز إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الدولي لملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة. في صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر سيادة المقدم إسماعيل ناجي الأمين، مدير إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية. نصبح عليك بالخير سيادة المقدم، وسعداء بالتواصل معك. كل عام وانت بخير بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي.
3: صباحكم الله بالخير أخي عبد الرحمن وأختي شوق، وكل عام وانت بخير. سعيد بتواجدي معاكم، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع العاملين معاكم في هذا البرنامج الجماهيري الرائع.
4: يا هلا ومرحبا فيك المقدم إسماعيل ناجي الأمين. في بداية هذا اللقاء إذا ممكن تحدثنا عن اليوم الدولي للتعاون الشرطي وما أهمية هذه المناسبة.
3: كل تأكيد. سلامكم الله. اليوم الدولي للتعاون الشرطي هو يوم أممي أقرته الأمم المتحدة الموافق في 7 سبتمبر من كل عام، وطبعا نحتفل بهذا اليوم لأول مرة في عام 2023 وصادف مئوية منظمة الإنتربول. طبعا الاحتفال بهذا اليوم أو الاعتراف بهذا اليوم من قبل الأمم المتحدة هو طبعا تأكيد على أهمية العمل المشترك لتبادل المعلومات والخبرات، واعتراف أيضا بتضحيات رجال الأمن وأهمية التعاون الدولي لضبط الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
2: نعم.
3: بالنسبة لمملكة البحرين، احنا طبعا يعني سعيدين بالمشاركة في هذه المناسبة، وهي طبعا تعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية سواء كانت بين الدول الصديقة أو الشقيقة، ولا يخفى عليكم بأن كل ذلك يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم دعم من سيدي معالي الفريق الأول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية المؤقت.
2: نعم بلا شك. بكل تأكيد المقدمة إسماعيل، يعني مملكة البحرين ترجمت هذا التعاون الدولي بصورة كبيرة على أرض الواقع. بودنا نتعرف على يعني إن كانت هناك نتائج ملموسة لهذا التعاون الدولي مع الدول.
3: نعم نعم سلامك الله. مثل ما أنت عارف بأن احنا بالنسبة لنا

0: يعني رجال انفاذ قانون، التعاون الدولي لنا ليس فقط تبادل المعلومات،
1: نعم،
0: وانما هو يعني تعاون صادق عملي يعكس بشكل مباشر تحقيق الامن وملاحقه المطلوبين، تعزيز العداله.
1: صحيح.
0: لا يخفى على سعادتكم بان يعني هذا مفهوم التعاون الدولي في مجال الامن هو ايضا يتماشى مع عدد من اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه.
2: نعم.
0: وبالنسبه للشق الاخر من سؤالك الله يسلمك، بالنسبه حق هل هناك نتائج ملموسة لهذا التعاون؟ بكل تأكيد، فأنا على سبيل يعني المثال وليس الحصر، فقط في عام 2026 إدارة الشؤون الدولية والإنتربول تمكنت من تسليب 11 شخص من المطلوبين لعدد من الدول الطالبة.
1: نعم.
0: وكذلك استلمنا عدد 19 مطلوب إلى مملكة البحرين.
1: نعم.
0: من عدة دول في مختلف الجرائم وأنواع. يعني لو إحنا حللنا هذه الأرقام فقط في عام 2026 راح نلاحظ ان هناك يعني عدد لا باس به، يعني يعكس اهميه سرعه تبادل المعلومات والتنسيق بين الاجهزه الامنيه وانفاذ القانون.
1: نعم.
0: واصبح عمل وجزء اساسي من عملنا اليوم.
1: صحيح.
2: نعم، يعني جهود نفتخر فيها في مملكه البحرين، ونفخر بوجود الانتربول والدور اللي تقدمونه في حمايه امن واستقرار مملكتنا الغاليه. اذا ممكن تحدثنا المقدم اسماعيل على الدور اللي تقوم به المنظمه في دعم التعاون بين اجهزه الشرطه، وكيف تستفيد مملكه البحرين من هذا التعاون؟
0: كل تاكيد ان شاء الله منظمه الانتربول نعتبرها منافة مهمة جدا للتعاون الشرطي وانفاذ القانون، فهي يعني تمكننا وتتيح لنا كأجهزة شرطة في الدول الأعضاء من تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم والمطلوبين والتنسيق في القضايا اللي احنا نسميها قضايا أو جرائم عابرة للحدود.
1: نعم.
0: فمملكة البحرين تحرص كل الحرص على الاستفادة من هذه المنظومة من أدواتها الفاعلة لتعزيز التعاون من خلال التنسيق المباشر بيننا وبين الدول الشقيقة والصديقة. يعني مثل ما سبق أن قلت بأن يعني إحنا نسعى ونعمل بشكل مستمر على تعزيز تواجدنا في المنظمة والاستفادة من كل الأدوات، سواء كانت الأدوات الإلكترونية أو الأدوات التنسيقية كنقطة اتصال بين الدول الصديقة والشقيقة.
1: نعم. لمن يستمع إلينا المقدم إسماعيل الأمين، يعني هل هناك دور للمواطن والمجتمع في هذه في هذا العمل، يعني مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل ما تفضلت؟ يعني إذا انتقلنا إلى المواطن والمجتمع، كيف ينعكس التعاون الشرطي الدولي على أمن الناس، على حمايتهم، وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطر؟
0: شكرا أخي عبد الرحمن على هذا السؤال. يعني طبعا اليوم 7 سبتمبر من كل عام له مثل ما نقول احنا ثيم او اطار او شعار.
1: نعم.
0: فشعار هذا العام هو الفئات الاكثر عرضة للخطر، يعني تبنت الامم المتحدة شعار لهذا العام.
1: نعم.
0: فبكل تأكيد احنا كإدارة شؤون دولية وانتربول همنا الشاغل هو الوطن والمواطن والمجتمع، فلما تصل يد العدالة إلى المطلوبين والفارين من العدالة وهم خارج يعني إطار الدولة، هذا بكل تأكيد يطمئن المجتمع ويطمئن الوطن والمواطن.
1: نعم.
0: بحيث أن احنا يعني نرسل رسائل بأن يعني من يرتكب الجريمة حتى ولو فار من العدالة في أرض الوطن فهو يعني تصل يد العدالة.
1: صحيح.
0: فهذا يعني بحد ذاته هو يعني رسالة تطمئن المجتمع والشارع. طبعا يعني انا اود ان اكد لك في يعني في هذا المقام بان وزاره الداخليه تحرص كل الحرص على تطوير قدراتها البشريه والتقنيه وتعزيز التعاون الدولي بشكل مستمر والاستفاده من اي وسيله او من اي تقنيه حديثه تظهر في العالم. طبعا هذه كلها بدعم من سيدي معالي وزير الداخليه الموقر، وبما يسهم في بناء مجتمع اكثر امانا وسلاما.
1: بكل تأكيد جهود مقدرة ومشكورة، وهذه الجهود مدعاة للفخر والاعتزاز بأننا نعيش ولله الحمد والفضل والمنة على أرض مملكة البحرين التي تنعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل هذه الجهود وبفضل العيون الساهرة. الله يحفظكم ويرعاكم، ودائما ما تكونون يعني الحصن المنيع لحماية أرض مملكة مملكة البحرين سواء في الدار

0: داخل أو حتى في الخارج. كل الشكر والتقدير لكم سيادة المقدم إسماعيل ناجي الأمين مدير إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية، شكرا لكم على هذه الجهود وشكرا لكم على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير بحرين. كل عام وشرطة العالم بخير.
1: شكرا لكم.

0: راشد، اليوم المواضيع اللي تكلمنا فيها كانت مواضيع جميلة للأمانة. يعني بداية هذه اللقاءات كانت عن الحديث حول التطعيمات في المدارس، من بعدها انتقلنا إلى دور المرأة في العمل والإغاثة خارج مملكة البحرين ودورها القيادي والرائد أكيد في يعني دعم مسيرة التنمية سواء في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين، في التعليم، في أكيد الاهتمام بالأطفال في مختلف دول العالم. من بعدها تكلمنا عن هذه المبادرة الجميلة مع مبادرة ابتسامة، ويعني في ختام هذه اللقاءات تكلمنا عن الدور الكبير اللي قدمه وزارة الداخلية ممثلة في الانتربول، إدارة الشؤون الدولية، يعني في الحفاظ على أمن واستقرار مملكتنا الغالية، ويعني دورهم الجبار والكبير في التنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
1: نعم، والله الحمد، يعني ننعم بهذه النعمة التي يمكن يعني يفتقدها الكثيرين على خارطة العالم، هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة على أرض مملكة البحرين الحبيبة، ويحفظ مملكة البحرين والدول الشقيقة، دول الخليج العربي والدول العربية كذلك، من كل سوء ومكروه. دائما ما يعني هذه المواضيع تفتح لنا مثل ما يقولون نافذة للتفكر وتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة التعليم كذلك، ووجود هذه المؤسسات الوطنية التي دائما ما نفخر ويعني نعتز بوجودها على أرض مملكة البحرين بإدارة بحرينية دائما ما هي ما تكون يعني مدعاة للفخر والاعتزاز، وهذه الجهود التي تبذلها كل أعضاء، والجهود التي يبذلها كل أعضاء فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد فريق البحرين.
0: يعني الحمد لله احنا نعيش في مملكة فيها كل ما يتمناه الفرد انه يعيش فيها، مملكة البحرين مملكتنا الغالية، وطننا الغالي، الحمد لله على نعمة البحرين. واليوم يمكن براشد كنا نتكلم عن في همستنا الصباحية عن موضوع جدا مهم، وهو موضوع ان اقدارنا مكتوبة عند رب العالمين، ودائما الخيرة فيما اختاره الله لنا. نسألكم مستمعينا الكرام كل الخير والرضا مع ختام دقائق وساعات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. يعني احنا للأمانة دائما ما نسعد بالتواصل وياكم من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، ونلقاكم بإذن الله بكرة في نفس الموعد في تمام الساعة 6:30. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم ويصحبكم طوال هذا الأسبوع، من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد والتقديم تحايانا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح. نلتقي وياكم بمشيئة الله بكرة، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
0: إلى اللقاء.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: دع الخبز للخباز. كل شيء هادئ في منزل أبي طلال، هذا ليس غريباً، ولكن
1: ما هذا؟ من؟ طلال يصرخ.
2: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
1: طلال! طلال!
0: طلال ممدد على الأرض ويطلبون له الإسعاف، وها هو الطبيب يطمئن العائلة.
3: اطمئنوا، لا شيء يدعو للقلق، ولكن لا تعبث بمفاتيح الكهرباء يا طلال، هذا ليس عملك. وأنت يا أبا طلال لا تقلق، الصدمة خفيفة جدا، ولدك في حاجة إلى الراحة فقط.
2: شكرا لك يا دكتور.
0: وأخيرا بدأ أفراد العائلة يتنفسون الصعداء بعد أن استمعوا إلى كلام الطبيب.
2: طلال، أريد أن أعرف التفاصيل.
4: أدرت مفتاح المسجل ولكنه لم يعمل، فحاولت أن أصلح صندوق الكهرباء في الجدار، فحدث ما حدث.
2: اسمعي يا أم طلال، اسمعي، ولدنا أصبح كهربائيا.
5: يا حبيبي، دع الخبز للخباز يا ولدي، أنت لا تعرف شيئا عن إصلاح الأعطال الكهربائية.
4: معك حق.
6: صف لنا شعورك لحظة أدخلت إصبعك لتفحص الأسلاك.
4: أوه، لحظة لا تنسى. خيل إلي أنني هيكل عظمي، أحسست بأن عظام جسدي تحتك بعضها ببعض.
6: يا ساتر!
4: بل أحسست أن أسناني تصطك.
0: وجاء الكهربائي وأصلح السلك المقطوع، ووجه نصيحة إلى طلال بأن يدع الخبز للخباز.
4: لن أفعلها ثانية، صدقوني.
0: أبو طلال هنا يجلس خلف مكتبه، يمد يده إلى المصباح الكهربائي ولكنه لا يعمل.
2: ما القصة؟ لابد أنه صندوق الكهرباء.
0: وقف أبو طلال حاملا مفكه، ولكنه تذكر ما حدث لطلال.
2: لا لا لا، سأدع الخبز للخباز.
0: أم طلال تريد أن تشغل الخلاط الكهربائي ولكنه لا يعمل.
5: لابد أن أصلح من الصندوق الكهربائي هنا.
0: ولكنها توقفت وتذكرت ما حدث لطلال.
5: لا لا لا لا، سأدع الخبز للخباز.
6: لا تخافوا، أنا لا أفكر في استخدام الأدوات الكهربائية. دميتي تعمل على البطارية، وإذا نفذت أبدلها حالاً.
0: انتبهوا، الكهرباء خطر، فلا تعبثوا فيها، ودعوا الخبز للخباز، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص.

لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: سوف يكون هذا هو الجزء الأخير من حكاية جميل وبثينة التي رويناها لكم في الحلقات الماضية.
1: وجميل وبثينة واحدة من أشهر قصص الحب الواقعية التي أصبحت من كلاسيكيات التراث العربي في شعر الحب.
0: قصائد جميل في بثينة غنائيات رائعة وصادقة، عبرت خير تعبير عن مشاعر العاشق وصبابته وتعلقه بحبيبته.
1: والحكاية في مجملها حكاية وفاء نادر وحب عذري لم يختلط بالحاجات الطبيعية للبشر.

0: توقفنا بالأمس مع رحيل جميل إلى مصر للقاء الخليفة الأموية عبد العزيز بن مروان، وقد سمع عن ترحيبه وعنايته بالشعراء.
1: وقبل أن يغيب في رحلته الطويلة، جاء جميل لوداع حبيبته بثينة، وكأنه كان يشعر بأنه الوداع الأخير وأنها النظرة الأخيرة التي يلقيها على حبيبته.
0: وبعد رحيل جميل إلى مصر، ارتحل أهل بثينة وعشيرتها إلى الطائف، وقد كانوا في خوف وقلق دائم من أن تتمكن بثينة من

0: انتجع حي بثينة موضعا في البادية، وبينما هي في هودج تسير ليلا إذا بهاتف ينشد قول جميل:
1: رحل الخليط جمالهم بسوادي، وحدا على أثر البخيلة حادي، ما إن شعرت ولا علمت بينهم حتى سمعت به الغراب ينادي.
0: فلم تتمالك أن رمت بنفسها وأهلها ينظرون، وبقيت تطلب المنشد فلا تقف عليه، فنادت: أيها الهاتف بشعر جميل، ما وراءك منه؟ فلم يجبها مجيب، فنادت ثلاثا، وفي كل ذلك لا يرد ولا يرد عليها أحد شيئا. فقال لها صواحبها: أصابك يا بثينة طائف من الجن. فقالت:
2: كلا، لقد سمعت قائلا يقول، وأنشدت البيتين. قلنا لها: نحن معك، ولم نسمع شيئا. فراجعت وركبت مطيتها وهي حيرة والهة العقل كاسفة البال، ثم سارت القافلة.

0: فلما كان في الليل إذا ذلك الهاتف يهتف بقول جميل:
1: أبى القلب إلا حب بثنة لم يرد سواها، وحب القلب بثنة لا يجدي، إذا ما دنت زدت اشتياقا، وإن نأت جزعت لنأي الدار منها وللبعد.
0: فرمت بنفسها وسعت إلى الصوت، فلما قربت منه انقطع، فقالت: أيها الهاتف، ارحم حيرتي وسكن عبرتي واخبرني عن جميل. فلم يرد عليها شيئا، فرجعت إلى رحلها وركبت وسارت وهي ذاهبة العقل، وفي كل ذلك لا يخبرها صواحبها أنهن سمعن شيئا. فلما كانت الليلة الثالثة نزل أهلها في موضع، وأخذ الحي مضاجعهم ونامت كل عين، فإذا الهاتف يهتف بقول جميل:
1: لقد فرح الواشون أن قطعت حبلي بثينة، أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وإنني لا أقسم ما بعن بثينة من مهلي.
0: فأقبلت نحو الصوت، فلما قربت منه لم تجد أحدا، فعادت وهي تبكي وتقول: تال الله، إن لجميل لنبأ. فقال لها صواحبها: ما هذا يا بثينة، وما أصابك؟ إنها لهواجس مرت ببالك وخيالك، فخففي عن نفسك ولا تظني إلا خيراً.

0: وفاة جميل.
1: لقي عبد العزيز بن مروان والي مصر جميلا لقاء كريما، ولكن القدر كان له بالمرصاد، فلم يلبث أن مرض مرضا قضى فيه نحبه. ولما ثقل عليه المرض عاده رجل من عشيرته، فلما دخل عليه نظر إليه وقال:
2: يا ابن سعد، ما تقول في رجل لم يشرب خمرا قط ولم يأتي محرما قط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله منذ 50 سنة؟ فقال: من الرجل؟ إني أظن والله أنه ناجٍ

0: لأن الله تعالى يقول:
1: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
0: قال جميل: أنا هو هذا الرجل. فقال له صاحبه: أتزعم ذلك وأنت تشبب ببثينة منذ 20 سنة؟
1: فقال:
0: أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط، وإن كان أكثر ما كان مني إليها أني كنت آخذ يدها أضعها على قلبي فأستريح ثم أغمي على جميل.
1: وأفاق فأقبل على صاحبه فقال له: هل لك في أن أعطيك كل ما أخلفه على أن تفعل شيئا أعهده إليك؟ فقال ابن سعد:
0: حبا وكرامة. قال: إذا أنا مت فخذ ثوبي هذا فاعزله جانبا، وكل شيء سواه لك، وارحل إلى رهط بثينة، فإذا صرت بمنزلهم فاركب ناقتي هذه، ثم البس ثوبي ذاك واشققه عليك، وصح بهذه الأبيات:

صرخ النعي وما كان بجميلي وثوى بمصر ثواء غير قفولي. صرخ النعي بفارس ذي همة حلو الشمائل للرجال قتولي. قمي بثينة فاندبي بعويلي وابكي خليلك دون كل خليلي.

0: أغمي على جميل فمات، فواراه صاحبه التراب، ثم ركب ناقته وسار بها حتى نزل في رهط بثينة، فشق ثوبه الذي عينه له وصاح بالأبيات، وسمعته بثينة فصرخت صرخة تنبه عليها الحي، وسقطت لوجهها مغشيا عليها، واجتمع عليها الرجال والنساء يسألونها ما الخبر، فأنشدتهن أبيات جميل ورفعت صوتها بالعويل والبكاء، وأقام النساء معها 3 أيام وهي تبكي جميلا وتندبه، وتحزن الرجال وبكوه وقالوا
1: يرحمه الله فأنه كان عفيفا صدوقا.
0: ولما انتهت الأيام 3 حلفت بثينة أن لا تكتحل بعده، ولا تضع مشطا في رأسها، ولا حلية، ولا تفرق شعرها، ولا تدهنه بطيب، ولا تلبس قناعا مصبوغا، ولا ثوبا منقوشا، وبقيت تبكيه وتقول وإن سلوي عن جميل لساعة، من الدهر ما حانت ولا حان حينها، سواء علينا يا جميل ابن معمر، إذا مت بأساء الحياة ولينها.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: العربية.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: من فينا ما يعشق الشوكولاتة، بالخصوص الشوكولاتة السمراء؟ أخصائيو التغذية أكدوا أن سر الإحساس بالابتهاج والراحة النفسية بعد تناول الشوكولاتة يرجع إلى مادة الكافيين الموجودة فيها، واللي تعتبر منشط فعال للجهاز العصبي وعامل مهم للتخلص من التعب والإجهاد، ويولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.
1: أكسجين.
2: تحتوي بودرة الكاكاو على عناصر غذائية عديدة ومفيدة للجسم، وهي ما تقتصر فقط على إضفاء السعادة علينا وقت اللي ناكلها في صورة شوكولاتة، بل إنها تحتوي على الكثير والكثير من الفوائد الطبية. تحتوي بودرة الكاكاو على العديد من المعادن مثل الكالسيوم، النحاس، المغنيسيوم، الصوديوم والزنك والفوسفور والبوتاسيوم. الكاكاو أيضا يحتوي على سعرات حرارية قليلة، لأن ملعقتين من بودرة الكاكاو تحتوي على 25 سعرة حرارية فقط، 1.5 جرام من الدهون، و 3.6 جرام من الألياف، أي ما يعادل 14% من احتياجاتنا اليومية من الألياف. ملعقتين راح تعطيك 14% من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم، و 8% من احتياجاتك اليومية من الحديد. لكن خلونا نلقي نظرة على الفوائد الصحية لبودرة الكاكاو، وذلك على ذمة موقع بولد سكاي المعني بالصحة.
1: أكسجين.
2: موقع بولد سكاي أكد أن الشوكولا تقلل ضغط الدم المرتفع، لأن بودرة الكاكاو قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع، لأنها تحتوي على الفلافانول القادر على تحسين مستوى أكسيد النتريك في الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض الضغط. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بودرة الشوكولا مضادة للاكتئاب، وعندها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، لأنها تحتوي على مادة تسمى فيناثيلامين، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب. بودرة الكاكاو تزيد من معدلات السترونين، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب. أيضا هي غنية بمضادات الأكسدة اللي تقاوم الالتهابات وتحسن من ضخ الدم وتقلل ضغط الدم العالي وتسيطر على مستوى السكر في الدم وتحسن مستوى الكوليسترول. موقع بولد سكاي أكد أن بودرة الشوكولا تقلل من خطر الإصابة بالسكتات. أثبتت الدراسات أن بودرة الكاكاو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهي تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية. بالإضافة لذلك، بودرة الكاكاو تحتوي على خصائص مضادة للسرطان، لأنها غنية بالفلافونيل المضاد للسرطان، لأنه يحافظ على خلايا الجسم ويحميها من التلف ويعيق نمو الخلايا السرطانية ويقاوم الالتهابات ويمنع انتشار الخلايا السرطانية. كما أثبتت الدراسات أن مستخلص الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا والكبد. ينصح بتناول حوالي 2.5 جرام من بودرة الكاكاو على الأقل يوميا، أو حوالي 10 جرامات من الشوكولاتة الخام الداكنة، لضمان الحصول على كل الفوائد المذكورة. ويمكن تناول بودرة الكاكاو في عدة صور، منها تناول الشوكولاتة الداكنة التي تتكون من 70% على الأقل من الكاكاو، ويمكن إضافة بودرة الكاكاو للعصائر المخفوقة، أو تناول شراب الكاكاو الساخن أو البارد، ويمكن إضافتها إلى الحلويات المختلفة أو رشها على الفواكه الطبيعية المقطعة مثل الفراولة أو الموز.
1: أكسجين. أكسجين. أكسجين. رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: معلومة علشانك.
1: النسيان صفة طبيعية في الإنسان، ونسيان بعض جوانب الحياة وتذكرها بعد فترة أمر متوقع، ولكن يختلف الموضوع عند مرضى الزهايمر نتيجة حدوث خلل في خلايا الدماغ، واللي سبب الحالة اللي يمرون فيها، واللي توصل إلى نسيان أسماء الأشخاص المقربين لهم والأحداث اليومية بعد والروتينية. وعشان تحمي نفسك من مرض الزهايمر، مهم أن تواظب على النشاط البدني والعقلي والاجتماعي، وأنك تحمي راسك من أي ضربات أو إصابات قوية، وتحافظ على صحتك بتناول الغذاء الصحي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر

0: أشر عليهم منه وما هو أشر عليهم منه. أن تكون سعيدا فهذا لا يعني بأن كل شيء على ما يرام، لكن يعني بأنك قررت النظر إلى ما بعد الحالات المزعجة. سيدني جابرييل. من السخف القول إن زيادة الرفاهية تعني السعادة، فالسعادة تأتي من القدرة على الإحساس بعمق والتمتع ببساطة والشعور بأن الآخرين يحبونك ويحتاجون إليك. ستودم جيمسون.
1: ما خط القلم.
0: قال أحد التابعين: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، فأندم عليه إذا رضيت. ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 20 سنة فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. فسئل ما الذي دعا به فقال: ترك ما لا يعنيني.
2: ما خط القلم.
0: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب.

ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد رسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة. وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ، ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة. نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان. ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة

خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محاربا ندا بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانيا، وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها، بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكا لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي

0: لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجنا روضة الشعر نلتقي مع شاعر من كبار شعراء البحرين وممن أثروا الساحة الشعرية والثقافية بإسهاماتهم وعطائهم، وكان له أثرا كبيرا في إنعاش الجو الشعري والثقافي في النصف الأول من القرن 20. هذه الليلة سنكون مع سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وهو الشاعر الكبير. سمو الشيخ محمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد آل خليفة، ولد سموه في المحرق عام 1296 الموافق 1879 ميلادي في منزل والده حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. قرأ القرآن الكريم في

0: الخامسة وختمه بعد عام واحد. كان يدعب على حضور مجلس والده الحاكم، وكانت تلك المجالس مدارس للأدب وللشعر والخطابة وللتاريخ وصنوف الآداب المختلفة، وتسود فيها العادات والصفات العربية الحميدة. ويعتبر سمو الشيخ محمد بن عيسى أحد أركان الشعر الفصيح والنبطي ومن أعمدة الأدب العربي في البحرين. تبادل المساجلات الشعرية مع الشاعر حسين بن علي آل مشرف وكذلك أخيه سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة. بدأ سمو الشيخ محمد حياته الأدبية بنظم الشعر النبطي، واقترب من الأوساط الشعبية بنظمه المواويل، ثم حلق في آفاق الأدب العربي واتصل بكبار الشعراء العرب بعد أن نظم الشعر الفصيح. وساعدته أسفاره الكثيرة في التعرف على مختلف المشارب الثقافية وأنواع الآداب العربية. رعى جيل الأدباء الأوائل في البحرين وأسهم في تأسيس النادي الأدبي. كان ينشر بعض قصائده الفصيحة بين الفينة والأخرى في جريدة البحرين التي كان يصدرها المرحوم عبد الله الزايد، والتي صدرت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. أحياناً ينشر باسمه الصريح وأحياناً بأسماء مستعارة، ومن أسمائه المستعارة الوائلي وعبد الهادي صابر، ولكنه لم ينشر في الصحافة مطلقاً أشعاره النبطية أو مواويله، وقد نشرت بعض نبطياته في كتاب روضة الشعر. أجريت معه مقابلة إذاعية من إذاعة جدة عن الشعر والأدب والثقافة.
1: المملكة العربية السعودية هذه الأيام ضيف عربي كريم أتى إلى هذه الديار مؤديا فريضة الحج المقدسة، ومسلما على حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم. هذا الضيف هو سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة من أمراء البحرين. وقد رأت الإدارة العامة للإذاعة والصحافة بدمشق أن تغتنم فرصة وجوده ضيفا كبيرا بيننا، أن تدعوه إلى مقر المديرية بمناسبة قرب افتتاح المكتبة العامة كي نعقد مع سموه ندوة أدبية لما يعرف عنه من أدبه وعلمه وفضله على جميع الحركات الأدبية في بلدان الخليج العربي عامة وفي البحرين خاصة، إذ يعتبر سموه رائدا للأدب والشعر وشيخا للشباب في هذه المجالات ومجالات أخرى متعددة. ويرافق سمو الشيخ ابنه الشيخ حمد الخليفة وحفيده الشيخ سلمان الخليفة والشيخ حسن بن علي والأستاذ أحمد الزيان.
2: جئت إلى هذه البلاد حاج بيت الله الحرام و مسلما على صاحب الجلالة الملك سعود أعده الله وبارك الله فيه.
1: طيب يا مولانا، تعرف عنكم الأدب في البحرين ونسمع احنا كثير من شعركم هنا، فهل لكم أن تتفضل فتعطونا صورة عن الأدب والشعر في البحرين؟
2: والله يا أخي يجب على الإنسان أن ينطق بالحق. أنا لم أقرأ في المدارس ولم أقرأ العلوم على جملتها، قرأت القرآن الكريم وأنا ابن 5 سنين وختمت وأنا ابن 6 سنين
3: ونعم العلم.
2: وصارت مدارسنا مجالسنا في حياة الوالد الله يسكن النعيم الشيخ عيسى آل خليفة والد يرحمه الله، وكان قدوة في أدبه وفي لزومه لاتباع أوامر الدين وللمحافظة على مزايا العرب.
0: كما كان من عشاق هواية الصيد والغنص، وسافر إلى عدة بلدان لممارسة هذه الهواية. كان محباً لفن العرضة البحرينية، وله العديد من شيلات العرضة ترددها الفرق.

0: وشارك بنفسه في تلقين الصفوف وفي الرزيف. صدرت أشعاره الفصيحة في ديوان طبع مرتين، بيد أن أشعاره النبطية لم تطبع حتى الآن. ومن أهم الأغراض الشعرية الواضحة في شعره وتشكل علامة من علامات شخصيته هي تلك التي تتجلى في ظاهرة الفخر في شعره والاعتزاز بقومه وتاريخهم، ويجسد ذلك تكرار إطرائه لشخصية والده حاكم البحرين عظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي كانت شخصيته محوراً رئيسياً في أشعار ابنه سمو الشيخ محمد، الذي ما زال يكرر مدحه في كثير من قصائده. يقول سمو الشيخ محمد في مدح والده: بعد أن أسهب في مدح قومه مناعير وايل، ثم عرج على الفخر بوالده فقال: هذه شواهد فضل فرسان عزوتي تحولت ذا اليوم في خير قومها، محيي مقام المجد والجود والثناء، نقال عضلات العلا في لزومها، كساب زود المدح صفاط ما غلا، زبن الحفايا عن حمايا سمومها، فرز الوغى لطام الأضداد باللقى، ليجذبت بيض الهنادي قرومها، له شاهد بين الرفاعين فعله، دونك عداه وسومها في خشومها. ويقول في قصيدة أخرى: أعود للشيخ وهو الأصل في هذا، وهو الذي قام بالدير ومن فيها عيسى، ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحيا لي الكف وفيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزاياه، عي العد يحصيها، فرز الملاقة أخو نجلة موردها، في حومة الموت والهيجة يصاليها، سل عنه مشعل بن ناحي ومن شاهد فعله وهو صامد يحمي تواليها، سبعة أرماح بجسمه دمها يجري على جواده، نجيعا فوق هاديها، أحياه ربي ومن أحيا الولي أحيا، أنجاه من كونه للدار يحميها، هلوا به الناس والبحرين قامت له، مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو عفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمه، مشكور مذكور في أقصى نواحيها، الله يجزيه بالجنة ونعمته، والنور والحور يشرب دور صافيها. ثم يعرج الشاعر على مد خليفة والده وهو أخيه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فيقول: ثم قام بالحكم بعده وارث المركز عضدي حمد، غيث حاضرها وباديها، جرى على سنة المرحوم وانهضها، مآثر أباه يبعثها ويحييها، أقول حين أذكره والنور في وجهه يجري ويدري ويملى كف عانيها، عصاك للفوز والرضوان والرحمة، أحسنت يجزيك ربي من حسانيها. ويقول في الفخر والاعتزاز: وانتهى الأمر إلى ليث الشرع، سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدبي. وقال في معرض آخر: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبة، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأنعم حتى أنهض العرب، إلى أن يقول: وقام من بعده فرع العلا حمد، فجاد وانقاد بالإحسان واحتسب، شاد المساجد والغر الأماجد، كم طافوا به فامتروا من جوده ذهبا، مضوا فلم يمض ما شادوا وما وهبوا، جزاهم الله من غفرانه سببا. ومن مواويله في الفخر: سلام يا عزوتي يا أهل اللزم وشداد، من لاذ في ظلهم له مزبن وشداد، عاداتهم في الحروب أهل اللزم وشداد، لعتوب يا عزوتي حاشوا الفخر بالسيف، ليثار عجل بلا إلهم مرود السيف، كم عائلا دثروا حدر الثرى بالسيف، كمر على الخيل وفوق المردفات شداد. توفي شاعر البحرين سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في لندن يوم الثلاثاء السادس من رجب 1384 هجري، الموافق العاشر من نوفمبر 1964، ووري الثرى في مقبرة المحرر. والآن نستمع إلى القصيدة التي اخترناها لكم من كتاب روضة الشعر، وهي لشاعرنا سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، حيث يقول:
1: تهامية حما زعجني خيالها، وشيد لوايح قصر أنسي خيالها، تهللت عصر الطفيليل وقبر

0: طلت ترزم كما خور نطحها عيالها به البرق لماع شعوق به الضياء حقوق دفوق سيلها من خيالها شبهت صوت رعودها في مزونها صوت القهر ما بين ملقى جبالها سقت ساحة البحرين من جود وبلها وعمت نواحيها وملت هجالها وأضحت حمامات اللواء تنشر الهوى بألحانها تفصيل تحصيل حالها.
1: يقول الشاعر تهامية حمى زعجني خيالها. التهامية يعني بها سحابة قادمة من جهة الغرب والاتجاه نسبة إلى منطقة تهامة جنوب الحجاز وشمال اليمن. حمى يعني سحابة لونها أسود يميل إلى الحمرة. زعجني خيالها يعني حرك مشاعري رؤيته، يعني رؤية السحابة هذه حركت مشاعري وابتديت أشعر بالأنس وبالسعادة لرؤيته. تهللت يعني أشرقت أو قدمت أو هلت. عصر الطفلين هو أواخر العصر قبل الغروب. ترزم يعني تحن وتصدر صوت. خور ناقة ذات خوار. نطحها يعني قابلها لقاها أو واجهها. صوت القهر يعني صوت الرصاص. ملقى جبالها ملتقى الوديان بين الجبال. إهجالها الهجلة أو الهجيل الأرض المطمئنة النازلة. اللواء ما التوى وانعطف من الرمل أو مسترقة، هذه الطعوس الرملية اللي تلاقى مع بعضها بعض.
0: هذا ويا ركب على كوار ضمر كما جول ربد حق فيها جفالها جليلات أوراك صخيفات مذبح عريضات ما يكرب عليها حبالها بواطن صهب العثانين ربعا مسايل وديان الرميثة وجالها ثلاثة شهور بالخضار يصيفا ما بين غين فاض فيها زلالها فلما بدا النجم اليماني صفرا كوم زوى زايد شحمها حيالها.
1: ضمر ضمرة البطن. جول مجموعة. الربد ربد يعني نعام. حق يعني حدث أو وقع. جفالها من الجفال الخوف الارتعاب يعني أصابها الرعب فجفلت. جليلات يعني ضخمة. سخيفات يعني ناحلات. ما يكرب يعني يصعب الربط فيها من شدة امتلاءها وقوتها. بواطن من منطقة الباطنة تنسب إلى منطقة الباطنة بعمان. صهب الشعر الأصهب إذا كانت في حمرة أو شجرة كذي لون أشقر فهو أصهب. العثانين العثنون هو اللحية. الغين الأشجار الملتفة. النجم اليماني نجم السهيل يطلع على بلاد العرب أواخر الصيف. صفرا قضوا فترة الصفري وهي من أسماء الخريف. كوم الكوم هي الإبل الضخمة. زوا يعني جمع. أحيالها الحايل المتوقفة عن الحمل والإنجاب.
0: بالله عجولي مقاديم هجنكم قدر حرفة الشجرة بصافي دلالها لعلي بعنق الطرس أنظم تحية كما عقد وضحا تزدهي في دلالها إلى دبر الليل البهيم وأدلجت جنوده وصاح الصبح في تلف حالها.
1: حرفة الشجرة يعني صنع القهوة وإعدادها. الطرس هي الورقة. واضحة يعني حسناء. أدلجت سارت في جنح الظلام في الليل.
0: نسيم الفضا يا معتلين على النظر فال الرضا والخير والسعد فالها عليهن بالمعروف ما دام سيركم في وسط غرس مستطيل ظلالها إلى خالف الداير شمال وشرفت قصور بنوها للمعالي رجالها سقى الله ذيك الدار من وابل الحياة نهلا وعلتها سواري ليالها.
1: خالف يعني أصبح خلفهم. الداير منطقة ردم الكوري. شرفت لاحت. النهل هو الشرب الأول أول الشرب والعل هو الشرب الثاني. السواري هي الغيوم أو السحب.
0: حثوا مسير الجيش في صحصح الوطا ألا وحتسوا كاس الغنى في رحالها وفي الحزم كفوا يا هل القود سير.

0: سيركم عن الصلف ما دامها في صلالها إلى انحابكم جال الرفاعين واسفرت نواوير فيضت سافرة في سهالها. خلوا وطى رفة يجي عن يمينها وخلوا صريم من رمل عن شمالها.
1: الصح صح هو ما استوى من الأرض وكان أجرد ما في أي نبات. الحزم المرتفع الذي يقع على يسار المتوجه على شارع الرفاع قرب المدرسة الهندية يسمى حزم سبات، الحين طبعا أزيل بس كان موجود في هذه المنطقة. الجود هي الإبل سهلة الانقياد. الصلف الخشونة، صلالها يعني الأرض الصلبة اللي فيه صخور. النواوير جمع نوار هو نبت مزهر، والفيضة أرض فيها مياه تفيض. الصريم القطعة من الرمل، أم الرمل منطقة رملية شرقي رفة شمال الصخير.
0: فإلى وصلت دار كسابة الثناء عيد الركاب إلى صدعها أهزالها، يدعيكم النجر الملعلع معضها، يقول المجالس فاق فيها جمالها. خلوا ركايبكم مبروك وسلموا على فرحة الضيفان عند احتفالها. عضودي وهم مصباح عزي وخزنتي إلى حسبت خزانة المال مالها. يا منتهى شكواي هيض صبابتي صيفية ينساق فيها شعالها. الله عساكم في سرور مدى البقع في ضف عز الدار حامي حلالها. غيث الندى سقم العدى جالي الصدى عن حد نفس كدر الوقت بالها. طلبت خلاق الوطى مجزل العطى بالعز يجري من يمينه نوالها. وافضل صلاتي مع سلامي على الذي به الناس ترجي خيرها مع نوالها. كذا الآل والأصحاب ما قال منشد تهامية حما زعجني خيالها.
1: يدعيكم يعني ناديكم من الدعاء المناداة. النجر هو الهاون الملعلع اللي له صوت قوي في ضف في رعاية احلالها يعني قراها ومواضعها. الندى الكرم جال الصدى يعني كاشف الغم والهم. هذه القصيدة التي نتشارك تفصيلها في برنامج روض الشعر تؤكد على أن الشعر كان ولا يزال لسان حال العرب واحد أهم الشواهد التاريخية التي تصف شكل الحياة عبر الزمن في مختلف المجتمعات العربية.

تهامية حمى زعجني خيالها وشيد لوايح قصر أنسي خيالها تهللت عصر الطفيليل وقبلت ترزم كما خور نطحها عيالها بها البرق لماع شعوق بها الضياء حقوق دفوق سيلها من خيالها شبهت صوت رعودها في مزونها صوت القهر ما بين ملقى جبالها سقت ساحة البحرين من جود وبلها وعمت نواحيها وملت هجالها وأضحت حمامات اللوى تنشر الهوى بألحانها تفصيل تحصيل حالها هذا ويا ركب على كوار ضمر كما جول ربد حق فيها جفالها جليلات أوراك صخيفات مذبح عريضات ما يكرب عليها أحبالها بواطن صهب العثانين ربعا مسايل وديان الرميثة وجالها ثلاثة شهور بالخضار يصيفا ما بين غين فاض فيها زلالها فلما بدا النجم اليماني صفرا كوم زوى زايد شحمها حيالها بالله عجولي مقاديم هجنكم قدر حرفة الشجرة بصافي دلالها لعلي بعنق الطرس أنظم تحية كما عقد وضحا تزدهي في دلالها إلى دبر الليل البهيم وأدلجت جنوده وصاح الصبح في تلف حالها نسيم الفضا يا معتلين على النظا فال الرضا والخير والسعد فالها عليهن

0: بالمعروف ما دام سيركم في وسط غرس مستطيل ظلالها إلى خالف الدائر شمال وشرفت قصور بنوها للمعالي رجالها سقى الله ذيك الدار من وابل الحياة نهلا وعلتها سواري ليالها حثوا مسير الجيش في صحصح الوطى ألا واحتسوا كاس الغنى في رحالها وفي الحزم كفوا يا هل القود سيركم عن الصلف ما دامها في صلالها إلى انحابكم جال الرفاعين واسفرت نواوير فيضت سافرة في سهالها خلوا وطى رفا يجي عن يمينها وخلوا صريم من رمل عن شمالها فإلى وصلت دار كسابة الثناء عيد الركاب إلى صدعها هزالها يدعيكم النجر الملعلع مع الضحى يقول المجالس فاق فيها جمالها خلوا ركايبكم بروك وسلموا على فرحة الضيفان عند احتفالها عضودي وهم مصباح عزي وخزنتي إلى حسبت خزانة المال مالها يا منتهى شكواي هيض صبابتي صيفية ينساق فيها شعالها الله عساكم في سرور مدى البقع في ضف عز الدار حامي حلالها غيث الندى سقم العدى جالي الصدى عن حد نفس كدر الوقت بالها طلبت خلاق الوطى مجزل العطى بالعز يجري من يمينه نوالها وافضل صلاتي مع سلامي على الذي به الناس ترجي خيرها مع نوالها كذا الآل والأصحاب ما قال منشد تهامية حما زعجني خيالها
1: نلتقيكم مع قصائد جديدة وشاعر جديد في الحلقة القادمة من روضة الشهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

صياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
2: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس.

0: لوجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائما الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك. نادرة إن شاء الله، غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو. وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح، النتيجة راح تكون ممتازة وراح تعجبك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعاً لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا إخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي نحبهم جدا في الله ونتمنى لهم كل الخير والسعادة. نمسي عليكم بالخير من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نتواصل وبداية مشوار جديد وانطلاقة أسبوع جديدة. عسى ربي تكون إن شاء الله موفقة وكلها خير وبركة وسعادة وتوفيق عليكم جميعا. مع أجواء الظهيرة الجميلة المشرقة في وطننا الحبيب مملكتنا الغالية البحرين، نحييكم ونبتدي معاكم مع مشوار الظهيرة لهذا اليوم. وأكيد دائما نسعد بتواصلكم بتفاعلكم بمشاركاتكم معنا من خلال قنواتنا، سواء عبر الاتصال المباشر على 174-352-217-4-352-22. أيضا إخواني وخواتي اللي أعتز جدا بتواصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وخاصة عبر الإنستغرام اللي يحب يعلق على موضوعنا، سواء من خلال البوست الموجود على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو ما شاء الله التفاعل والصدى الجميل اللي يوصلني عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله، إحنا أكيد نستمتع بهذا اللقاء معاكم، ونبتدي معاكم مشوارنا لظهيرة اليوم. التحيات أكيد توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء. أول تحية مني أخذكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأكيد اليوم سعيدة بأن يرافقني في الإخراج أخوي العزيز وزميلنا المبدع حمد الشريان. حياكم الله.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، وأكيد في مشوار الظهيرة يوميا تكون عندنا أطروحات اجتماعية ومواضيع مختلفة من واقع حياتنا اليومية، من واقع وصميم علاقاتنا الإنسانية. وأكيد الحياة عبارة عن مواقف وتجارب، وفي كل يوم إحنا من خلال أي تجربة نمر فيها نضيف لخبراتنا يعني خبرة جديدة، نتعلم شيء جديد، درس جديد. إذن أكيد في كل يوم في مشوار الظهيرة نوعدكم إن شاء الله بأن يكون عندنا موضوع مميز من مواضيعنا الاجتماعية. أذكر مرة أخرى على 1-7-4-3-5-2-2 لكل يحب يتواصل بشكل مباشر. حبايبي الإنستغراميين بإمكانكم التواصل معي على إنستغرامي نسرين معروف، أو حتى عبر إنستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. حياكم الله، وبعد لحظات ننطلق مع موضوعنا لهذا اليوم.

يلا مساكم بالخير والسعادة أحبتنا، وإحنا معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. أحبتنا يقولون أن الإنسان قد يلتقي في حياته بمئات الأشخاص، وكلنا نتفق على هذا الشيء. طبيعي أن كلنا كبشر من مراحل عمرنا المختلفة نقابل أشخاص مثل ما يقولون أشكال وأجناس، يعني الناس اللي مرون في حياتنا بالمئات، لكن الزمن وحده يكشف لنا من كان عابر في حياتنا ومن كان سند حقيقي. بعض العلاقات تزدهر بالمواقف، وبعضها يذبل بمجرد بين قوسين انتهاء الحاجة. السؤال اللي يستحق التأمل، هل كل علاقة تقوم على منفعة متبادلة تعد علاقة مصلحية مذمومة؟ أم أن تبادل المصالح جزء طبيعي من حياة البشر؟ بينما تكمن المشكلة ربما عندما تنتهي المصلحة فينتهي معاها الود والوفاء. اليوم احنا نفتح هذه الملف بكل شفافية، ونحب نسمع آراءكم وتجاربكم حول حقيقة العلاقات الإنسانية وشنو اللي يبقيها حية رغم تغير الظروف. يعني البعض يقول لما تنتهي الحاجة يختبر الزمن حقيقة العلاقات، من يبقى بعد زوال المصلحة هو الحقيقي. هل كل علاقة فعلا، أرجع أسألكم، تقوم على المصلحة تعد علاقة سيئة وغير صحية ومذمومة، أم أن تبادل المصالح أمر طبيعي بين الناس؟ كيف نفرق بين من يحبنا لذاتنا لشخصنا وبين من يقترب منا فقط لأن محتاجنا في أمر معين؟ هل سبق أن اكتشفت أن شخص اختفى من حياتك كلياً بمجرد انتهاء مصلحته، وكيف تعاملت مع هذه الموقف؟ كل من يحب يشارك اليوم من خلال التجارب والتواصل على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبنا عبر الانستغرام. طبعا استقبل رسائلكم بكل حب على انستغرامي الشخصي نسرين معروف، وايضا اللي يحب يتواصل معنا عبر انستغرام الاذاعه بوست مشوار الظهيره على حساب راديو بحرين. انا ما شاء الله عندي ربما كم هائل من التعليقات اللي وصلتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أول مسج اليوم راح أقرأ من أخوي أحمد السعد، أمسي عليك بالخير أخوي أحمد. يقول السلام عليكم عبد الله، أنا أشوف أن المصلحة بحد ذاتها مو عيب، لأن حتى العمل والزواج والصداقة فيهم مصالح مشتركة. المشكلة تبتدي لما تكون المصلحة هي الشيء الوحيد فقط اللي يربط الشخص بك. إذا انتهت الحاجة ما يبقى أي احترام أو سؤال أو تقدير. هني فعلا تكتشف وتعرف أن العلاقة هذه كانت مؤقتة وليست إنسانية. جميل جدا يا أحمد، على فكرة تحليلك أخوي أحمد للمحور بحد ذاته تحليل قوي، لأن فعلا يعني أحمد يمكن أنت كنت منطقي وواقعي جدا، أن هناك الكثير من المصالح المشتركة في حياة البشر وهذه أمر طبيعي، ولكن الخلل يكمن لما تكون هذه العلاقة قائمة فقط على المصالح. شكرا لك أخوي أحمد. أختي أم خالد مساج ورد وسعادة، تقول مثل التوافيق والفرح حبيبتي أم عبد الله، الله يسعدك يا الغالية على هالأمسية الجميلة، ما شاء الله عليك. تقول أنا مريت بتجربة للأسف، كان هناك أشخاص يتواصلون معاي بشكل يومي لأنهم كانوا محتاجين مني شغلة، وبعد ما انتهى هذا الأمر اختفوا تماما. تقول لدرجة أنه يعني اختفوا بطريقة ما تتخيلينها يا أم عبد الله. تقول في البداية تضايقت، لكن مع الوقت اقتنعت أن الله أخرج من حياتي أشخاص ما كانوا يستحقون هذا الاهتمام، وعموما كل اللي أنا قدمته كنت أنوي أجرى على رب العالمين. ونقطع على السطر، والله يا أم خالد حبيبتي كلامك جميل وعين العقل، أنت احتسبتي ما قدمتيه لهم لوجه الله،

0: بغض النظر عن أهما شلون كانوا يشوفون هذه العلاقة، القرب منك هل كان الهدف منه فقط إنجاز هذه المصلحة أو الانتهاء منها؟ ولكن جميل أن أنت احتسبتي أجرك على الله سبحانه وتعالى. أنت واصل على 1-7-4-3-5-2-2 وبستقبل أول اتصال. مساء الخير.
1: يعطيك العافية حبيبتي مع عبد الله.
0: يا هلا وغلا. هلا حبيبتي، أهلا وسهلا.
1: وياك أم عمر.
0: والنعم حبيبتي أم عمر، أهلا وسهلا فيك.
1: نعم بحالك حبيبتي. من رأيي الشخصي المصلحة متواجدة
0: صح،
1: وأبينا أرضينا وأبينا
0: صح،
1: لكن المشكلة أختي إن إذا كان أقرب الناس يأخذ منك مصلحة ويروح، هاي هني الواقعة.
0: حلو، أقرب الناس يعني، وفعلا ساعات يكونوا الناس وايد قريبين اللي انت ما تتوقعين انهم فقط يبون مصلحتهم منك.
1: اي نعم. والله كلش ما يفي بالك ان يعني قريبين كلش انهم بس ياخذون مصلحتهم بعدين باي باي، لا سؤال لا كلام. لا تنسى ان احنا منك وفيك، او لا تنسين ان احنا منك وفيك. اذا ما وجدت مصلحة على الاقل المودة والرحمة،
0: أكيد
1: صلة القرابة،
0: صلة رحم هذه بعد أم عمر.
1: أي والله هذه المشكلة. أنا أقول لك مش المصلحة موجودة
0: سواء
1: كان داخل العمل برا العمل في البلد ما نختلف عليها، عطني بعطيك، لكن إذا يأتي من قريب يأخذ ويروح،
0: ولا سؤال ولا جواب.
1: ولا جواب ولا وين أيه؟ الإنسانية؟ وين صلة الرحم؟ وين المودة والرحمة؟
0: نعم،
1: فهذه المشكلة.
0: صحيح والله، هذه جزئية وايد مهمة أنت أثرتيها مع عمر حبيبتي. الله يعطيك الصحة والعافية ويسخر لك إن شاء الله كل الطيب والطيبين يا رب. شكرا حبيبتي أم عمر. كلام أم عمر ترى وايد جميل. يعني يا جماعة هي قالت إن المصلحة موجودة، شئنا أم أبينا. وترى فعلا لا حد يقول إن الحياة ما فيها مصالح، لا، الحياة فيها مصالح. كل إنسان ممكن يحتاجك، ممكن أنت تحتاجه، ممكن هو مثلا يطلب منك مساعدة، أنت في يوم تحتاجه وتطلب منه أمر جدا طبيعي. ولكن الغريب إن كل هذه العلاقة الإنسانية بمشاعرها، بمصداقيتها، بعواطفها، ويعني كل ما فيها تنتهي فقط بزوال المصلحة. هذه هو الشيء المؤلم. ومثل ما قالت أم عمر، إذا كانت العلاقة هذه مو علاقة، خلينا نقول علاقة عابرة، أو حتى علاقة صداقة أو زمالة، أحيانا العلاقة تكون وايد قوية منك وفيك، من هلك، من صلة رحمك، هني المشكلة شوي تصير صعبة فعلا. مثل ما قالت أم عمر حبيبتي، الله يسعدك يا أم عمر. أخوي محمد الهاجري يقول مع عبد الله، أنا ربما أختلف قليلا مع البعض، مو كل شخص ابتعد بعد انتهاء الحاجة يعتبر انتهازي، يمكن تكون ظروفه تغيرت أو حياته مثلا صارت مزحومة مضغوطة، لذلك يقول طبعا حسب كلام أخوي محمد الهاجري الله يحفظه، يقول أنا ما أحب أتهم الناس بسرعة، وحاول دايما أني ألتمس لهم العذر قبل ما أحكم عليهم. جميل أخوي محمد، بالعكس كلامك على العين والراس وكلامك وايد حلو. التمس لأخيك 70 عذرا، فعلا نلتمس الأعذار للناس. ويعني أحيانا الواحد يحس أنه مثل ما هو مشغول في حياته، مثل ما هو مضغوط في حياته، مثل ما هو عليه التزامات والكثير من الأمور اللي تخلي ساعات يوم ينتهي وهو أساسا ما عرف شلون هذه اليوم مر من كثر الزحمة اللي عنده في المسؤوليات والضغوطات. فالواحد يعذر فعلا. فبالعكس أنت نظرتك يعني أو الزاوية اللي نظرت فيها للموضوع أيضا جميلة وإنسانية، بارك الله فيك. اختي فاطمة جاسم تقول، أم عبد الله، اللي يحبني لذاتي راح ألقاه معاي حتى في الأيام اللي ما بيستفيد مني بأي شيء، يكفي رسالة يطمئن فيها علي أو اتصال يسأل عني. هذه التفاصيل الصغيرة هي اللي تكشف معادن الناس، وهل هو إنسان مصلحة شيء مثل ما يقولون، أو مثل ما نقول بالعامية، أو لا. حبيبتي فاطمة، والله فعلا يا جماعة ترى ساعات في زحمة الحياة يمكن ما يسعفنا الوقت ان احنا نتواصل مع كل الناس وبالشكل المطلوب. والله يعني ساعات الواحد حتى ينحرج، يحس انه هو يعني ينضغط لدرجة انه يلهى وينشغل بطريقة انه يمكن ينقطع فترة عن الناس. ولكن مثل ما قالت يعني حبيبتنا اختنا فاطمة، ساعات ترى حتى رسالة صغيرة، مسج صغير، ايا كان، حتى اذا ما كان اتصال، يمكن البعض يقول بعد الاتصال مثلا بياخذ وقت او ما عندي وقت، حتى رسالة صغيرة تكفي انك تشعر هذه الانسان انه

0: والله ترى أنت في القلب، ترى الدعاء لك بظهر الغيب موجود. يعني العلاقات الإنسانية تتوجب هذه الأمور يا جماعة. شكراً أختي فاطمة. أخوي علي أبو حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله. أختي عبد الله، موضوعك اليوم وايد قوي، والحياة قائمة على الأخذ والعطاء، وما أشوف عيب في تبادل المصالح إذا كان قائم على الاحترام والوضوح، لكن أن يتذكرني الشخص فقط لين أهو محتاجني وبعدين يختفي بقية السنة، فهذه مو بصديق وإنما صاحب مصلحة. شكرا لك يا أبو حسن، الله يسعدك إن شاء الله دايما. أختي نور عبد الله تقول أحيانا مع عبد الله إحنا نلوم الآخرين وننسى أن أيضا إحنا ممكن نكون مقصرين في السؤال عنهم، لذلك قبل ما أقول أنهم ابتعدوا أسأل نفسي هل أنا كنت حاضرة في حياتهم كما كنت أتوقع منهم أنهم يكونون في حياتي. حبيبتي نورة الله يسعدك. الجميل في مسجاتكم أن كل شخص قاعد يشوف الموضوع من زاوية مختلفة ومن محور معين، وهذا الشيء الحلو أنه يثري الموضوع من كافة الزوايا اللي إحنا لازم نتكلم عنها. أخوي سلمان يوسف أمسي عليك بالخير. أخوي سلمان يقول مساك الله بالخير أختي عبد الله ويعطيكم العافية على هذا البرنامج. يقول الاختبار الحقيقي للعلاقات ليس وقت الفرح بل في وقت الشدايد، لما تمر مثلا بضيقة وتشوف اللي يبقى يمك من دون ما يطلب منك شيء راح تعرف ان فعلا هؤلاء هم الثروة الحقيقية في حياتك. نعم يا سلمان كلام جميل، دائما الاختبارات الحقيقية في العلاقات تكون في وقت الشدة مو في وقت الرخاء. يعطيك ألف ألف عافية. أختي هدى إبراهيم تقول كنت أعتقد أن كثرة الأصدقاء نعمة، ولكن مع مرور الوقت والسنوات اكتشفت أن صديق واحد صدوق أفضل من عشرات العلاقات اللي تنتهي بانتهاء المنفعة والمصالح ونقطة. صح هدى، أتفق معاك وايد في هذه الجزئية، لأن الكثير من الناس يعتقدون أن كثرة الصداقات في حياتهم ظاهرة صحية، يعني على قولة واحد يقول أنا كنت في وقت معين أمشي ورافج، يعني كل من أبي يكون رفيجي وكل من أدخله حياتي وكل من أعتبره صديق. يقول لكن للأسف مع الوقت اكتشفت أن ترى هذه مو صداقات حقيقية، هذه مجرد ناس يعبرون حياتي لغرض معين لأجل معين وخلاص ينتهون. الصديق الحقيقي عشرته تبقى تكون طويلة ودائمة، ما يتغير بتغير الظروف، ما يتبدل بتبدل المصالح، حتى لو تغيرت أحوالي يتم واقف وياي، هذا هو الصديق الحقيقي. شكرا يا هدى. إذا نحن نتواصل معاكم على 1-7-4-3-5-2-2 واستقبل هالاتصال. مساء الورد والسعادة.
1: مساء النور ام عبد الله.
0: يا هلا اخوي بدر، اهلا وسهلا.
1: نعم معاك بدر عبد الله، الله يخليك.
0: نعم فيك يا بدر، حياك الله يا اخوي.
1: الله يخليك. بغيت اول اشكرك، احنا قبل سنه ما شاء الله لما نطلع من الدوام وهالمسافه نحسها طويله.
0: الله يخليك.
1: الحين مع مشوار الظهيره الحمد لله صرنا غمض فتح وصلت البيت واحنا نسمع يعني البرنامج وفائدة البرنامج والهدف من هالمواضيع الجميلة.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، شرف لنا هالشهادة.
1: الشكر لك وللكادر اللي يشتغل معاك كله.
0: الله يخليك، الشكر لله ولكم أيضا على تفاعلكم الراقي وذوقكم معنا يا أخوي بدر. تفضل.
1: يطول عمرك. أم عبد الله، احنا يعني الإنسان يعني معرفتنا الحياة هذا السريع يعني يكاد يكون يعني ما يفضحك نفسه.
0: صح.
1: فما اعتبر كل شخص اتصل فيني بشيء ان هذه مصلحة، يعني انا ممكن اطلب شيء مع شخص وما اسأل عنه بالشهر. انا مشغول، عندي اسرة، عندي حياة عملية، عندي بزنس، عندي ذي عندي ذاك، انا لازم يعني الشخص لما يتصل فيني ما ما ما انتظر منه يعني شكر او ما انتظر منه رد مصلحة، انا اسوي له الشيء اللي اقدر عليه.
0: جميل.
1: وأقول له بكل طيب أنا هاي اللي قدرت، ويعني وأرجوك سامحني إذا كنت مقصر، والله يوفقك في الشيء اللي أنت تسعى له.
0: نعم.
1: وما أنتظر منه أن أقول له شيء وهو لازم يسوي لي، يعني هذا الأسلوب من التعامل مع بين الناس يكون أسلوب جدا يعني ما أعرف شلون أوصفه، بس أسلوب رخيص. يعني الجميل ان انت يعني مهما طلبت من اي شخص التمس له العذر لو هو مثلا

0: ما سأل عني.
1: لو صحيح.
0: هو مثلا انشغل مع
1: الدنيا تلاهي يا أخوي بدر. صح.
0: نعم الدنيا تلاهي.
1: نعم.
0: فالحلو أن الواحد يطيب خاطره ويسعى في خدمة الناس ويحاول قد ما يقدر أنه هو يكون خدوم، لأن الإحسان بين الناس هو اللي يرفع الشأن الشخص.
1: صحيح صحيح. إيه
0: نعم، يعني أنت تسوي أمور الناس وبدون أي حتى كلمة شكر لا تنتظرها.
1: نعم.
0: هذا الشيء يعني
1: أجرك على رب العالمين.
0: يعني.
1: نعم صحيح. وما إيه جزاء نعم. الإحسان إلا الإحسان أخوي بدر.
0: إيه نعم، والله يردها لك يعني في كل شيء، في أموالك.
1: نعم.
0: في البركة، في عيالك.
1: سبحان
0: فالواحد
1: الله.
0: فالواحد يشيل من باله فكرة إن الشخص متصل فينا حق مصلحة بكل اختصار.
1: نعم.
0: ويقول الحمد لله أن أنا الله وفقني حق خدمة الناس.
1: يا سلام عليك. ساعات ساعات ترى بدر أخوي، يعني سبحان الله رب العالمين لما يحطك في موضع أنك أنت تسعى يعني لشخص أو مثلا للناس، أن مثلا تسهل عليهم أمر أو تساعدهم في موضوع أو في

0: يقول الحمد لله ان انا الله وفقني حق خدمه الناس.
1: يا سلام عليك. ساعات ترى بدر اخوي، يعني سبحان الله رب العالمين لما يحطك في موضع انك انت تسعى يعني لشخص أو مثلا للناس، إن مثلا تسهل عليهم أمر أو تساعدهم في موضوع أو في خدمة معينة، ترى والله هذه من محبة رب العالمين لك إن نعم. سخرك علشان تسعى في الخير، يبي لك نعم. الأجر، يبي لك الثواب فعلا. صحيح. يعني هذه جزئية وايد مهمة لازم كلنا نلتفت لها.
0: نعم ما قصرت على التوضيح مع عبد الله.
1: الله يخليك
0: والشكر لك والله يرحم والديك على والديك الأشياء المفيدة اللي يقولونها الجماعة وتقولينها أنت يعني في هذا البرنامج الهادف.
1: الله يجزيك خير يا أخوي بدر، شرفنا ونورتنا يا أخوي. شكراً
0: شكر لله.
1: مع السلامة. جميلة مداخلة أخوي بدر، ويعني الجانب الإنساني وايد حلو يا جماعة. دائما الإنسان فعلا لما ينمي عنده هذه الحس الإنساني وهذه الجانب الإنساني في شخصيته، أن أنا مثلا ما بنظر للعلاقات الإنسانية على أنها علاقات قائمة فقط على المصالح، ولا بعتبر أن أي شخص مثلا طلبني في خدمة أو ما شابه أن هذه والله بس يبي مصلحته. أحيانا فعلا مثل ما قال أخوي بدر، ترى رب العالمين لما يسخرك أنت أنك تخدم الناس وتسعى لهم في الخير، ترى والله من محبة رب العالمين لك، الله يبي لك الأجر، الله اختارك أن أنت تسعى لهؤلاء الناس أو لهذا الشخص مثلا، لأنه يبي يبارك لك في رزقك، في بيتك، في ذريتك، في صحتك. سبحان الله موضع البركة يعني ما تعرف شلون بيكون في حياتك، سبحان الله من رب العالمين. فالجزئية وايد جميلة اللي تكلم عنها أخوي بدر خاصة في الجانب الإنساني. أخوي جاسم الدوسري أمسي عليك بالخير، يقول أم عبد الله أنا في رأيي أن ما توجد علاقة تكون خالية تماما من المصلحة، حتى المحبة أحيانا تكون فيها مصلحة نفسية وشعور بالأمان، لكن الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة اللي تكون قائمة فقط على المصالح أن الأولى فيها تبادل وفيها أخذ وعطاء، والثانية فيها استغلال. ألف شكر لك يا جاسم. فعلا يمكن هني احنا نقدر نفرق أيضا يا جماعة بين الشخص اللي فقط هو شخص استغلالي يحاول الوصول إلى مكاسب معينة، يحاول ساعات احنا نقول ترى يا جماعة يحاول التسلق علينا لتحقيق أهداف معينة أو الظهور على حسابنا مثل ما يقولون. هني انت تقدر تفرق هل هذا الشخص هل هو من هذا النوع، أم انه هو الشخص بالعكس علاقة تبادلية فيها أخذ وعطاء. هني أنت بتعرف معدن هذا الشخص. أخوي خالد البن علي يقول أم عبد الله بصراحة أكثر ما يؤلم مو انتهاء العلاقة، وإنما اكتشافك أنك كنت بالنسبة للطرف الآخر مجرد وسيلة لتحقيق هدف فقط. نعم أخوي خالد، ونفس ما قلنا قبل لحظات أن البعض للأسف يحاول يعني أنه يكون شخص استغلالي فقط مع الناس، وهذه أكثر شيء يؤلم في الموضوع. ألف شكر لك أخوي خالد، يعطيك الصحة والعافية. أختي زينب أحمد سمعوا مسجها، تقول أم عبد الله أنا ما أغضب ممن استفاد مني، لكن أزعل ممن أنكر المعروف بعد ما انتهت حاجته، وكأن كل اللي قدمته ما صار ولا كان له وجود. فعلا زينب يمكن هذه شيء وايد يؤلم النفس البشرية. يعني يا جماعة الخير نكران المعروف، طبعا الواحد يعني مو القصد نقول انه بيقعد يعاير الناس ترى انا سويت ترى انا فعلت، لا مو القصد كذي يا جماعة، ولكن القصد انه في ناس للأسف يكون فيهم جحود، يعني بعد مثلا ما يستفيدون من الشخص او ياخذون الشيء اللي يبونه ينكرون هذا الشيء تماما، وكأن هذا الشخص ما سعى ولا حاول ولا قدم لهم مساعدة، وهني يمكن يكمن الألم في الموضوع. شكرا لك أختي زينب. طبعا احنا نتواصل معاكم بكل المحبة وبكل التقدير عبر إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. إن شاء الله البرنامج مستمر معاكم حتى الساعة 3، اللي يحب يشاركنا على 1-74-35-22، واللي يحب أيضا يتواصل معنا من خلال الرسائل عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف أو حسابنا في راديو بحرين، حساب إذاعة البحرين الرسمي عفوا راديو بحرين. إذن اليوم احنا نتكلم عن العلاقات المتبادلة بين الناس.

0: علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين
1: من مركز إن الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، معالي وزير الداخلية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة، مشددا معالي على أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم العمليات الأمنية المشتركة. خلال ترأس اجتماع لجنة الأمنية، سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد على دور اللجنة في متابعة احتياجات الأهالي وتلبيتها بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة الجنوبية، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية بما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات وتلبية احتياجات الأهالي. سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في مناقشة طاولة مستديرة نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن، تناولت عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة وأفاق تعزيزها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة. على هامش حضورها فعالية كونكورس أوف إليغانس 2026 في المملكة المتحدة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تؤكد أن مشاركة مملكة البحرين في المحافل العالمية تمثل فرصة مهمة للتعريف بما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية متنوعة. وهيئة البحرين للثقافة والأثار تشارك في الاجتماع 59 للجنة الثقافية العامة بدول مجلس التعاون في مدينة الرياض، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثقافي الخليجي وتطوير آلية التنسيق بين الجهات الثقافية بدول مجلس التعاون بما يدعم مسيرة العمل المشترك ويعزز حضوره إقليميا ودوليا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
3: لحسابي الشخصي نسرين معروف، حياكم الله وخلكم ويانا.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا نودك، وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن

علمتنا البحرين أن القيادة ظلوا مرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين. أحلى مساء على كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. طبعاً أذكر بكل الأحباب اللي يحبون يتواصلون معنا سواء عبر الاتصال المباشر على 1-74-35-22، حبايبنا الإنستغراميين حياكم في حسابي نسرين معروف على الإنستغرام، أو اللي يحب يعلق أيضاً على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. أنا أرجع إلى يمكن اليوم محاورنا أحبتنا اللي طرحناها بخصوص موضوع التوازن والوسطية والاعتدال، وقلنا يقولون دائما أن التوازن في حياتنا هو ليس رفاهية بل هو ضرورة حياتية وأسرية ودينية أيضا. يا ترى شنو أكثر جانب في حياتكم تشعرون أنه بحاجة إلى التوازن؟ مثلا العمل، الأسرة، العبادة، الوقت لأنفسكم بشكل خاص، وهل الإفراط في أي شيء حتى لو كان عادي من وجهة نظركم أو محبب بالنسبة لكم قد يتحول إلى مشكلة بمرور الوقت؟ برأيكم هل التوازن هو مهارة نتعلمها مع العمر أم هو أسلوب حياة يجب أن نربي أنفسنا وحتى أبنائنا عليه من الصغر؟ شاركونا، وأنا ما شاء الله عندي يعني مسجات كثيرة قاعدة توصلني. وصلني مسج جميل جدا من اختي فاطمة علي، تقول أم عبدالله أنا بنظر إلى زاوية التوازن في المشاعر بالتحديد، تقول الإفراط في الحب، الإفراط في الخوف، الإفراط في القلق، وأمور كثيرة كلها تتعب الإنسان. حتى المشاعر تحتاج إلى اعتدال حتى لا تستهلك طاقتنا ونفسياتنا. رائع يا فاطمة، فعلا التوازن في المشاعر والعواطف وايد وايد مطلوب يا جماعة الخير. إش كثر فينا، يمكن كل من يتابعنا الحين، إش كثر فينا ومنكم إخواني وخواتي اللي عنده هذه المشكلة، إن عنده إفراط في مشاعره، سواء مشاعر الحب مثلا، أو خلينا نقول لا مشاعر الكره والعياذ بالله. يعني ساعات في ناس ترى عندهم مثل هذه النوع من المشاعر، أو مثلا مشاعر القلق، مشاعر الحسد، مشاعر أمور كثيرة ترى ساعات تكون مشاعر سلبية يا جماعة الخير. الواحد يعني للأسف يفرط فيها وما يكون متوازن، بحيث أنه هو يكبح جماح طاقته النفسية ومشاعره بحيث أنه يخليها في مسارها الصحيح. لذلك التوازن في هذا الموضوع أيضا مطلوب، تكون متوازن بحيث أنك تطلع مشاعرك الإيجابية وطاقتك الإيجابية، والطاقة السلبية اللي فيك أو المشاعر السلبية اللي فيك تحاول أنك أنت يعني تقلل منها قدر الإمكان، أو ما تخليها فعلا تسيطر على حياتك. شكرا فاطمة حبيبتي. أخوي محمد جاسم يقول أم عبد الله لا تنسون أن التوازن المالي أيضا مهم جدا، مثلا مو كل راتب لازم ينصرف بالكامل، ومو كل شيء نتمناه لازم نشتريه، الادخار جزء من الاعتدال. والله يا أبو جاسم كلامك صح، التوازن المالي وايد مهم. يمكن الحين وايد ناس بيقولون والله التزاماتنا وايد، مسؤولياتنا وايد، الحياة المعيشية. أكيد يا جماعة ما نختلف ولا نبي نكون مثل ما يقولون يعني بعيدين عن الواقع، فعلا الواقعية تقول أن الحياة تتطلب وايد مثلا مسؤوليات ومصاريف والتزامات وكذا. ولكن أيضا مثل ما قال أخوي أبو جاسم، حتى لو واحد الشخص مثلا ادخر له لو مبلغ بسيط جدا كل شهر يا جماعة لوقت الحاجة أو لوقت الضرورة أو لأي شيء ثاني في حياته، ترى يا جماعة ما شاء الله وايد ناس رب العالمين مبارك لهم، لأن أهما عارفين شلون يتصرفون في حياتهم المالية ومتزنين ماليا، عشان كذي ما شاء الله رب العالمين مبارك لهم. لو حتى يعني البعض بيقول شلون يقدرون مثلا يدخرون، أو شلون يقدرون مثلا يجمعون،

لكن ترى يا جماعة المسألة مو صعبة، فقط تحتاج أن الواحد يكون عنده حسن تدبير وإدارة مالية متزنة، وبالتالي بيقدر. وما شاء الله الحين حتى إذا بتلاحظون في السوشيال ميديا في الكثير من الفيديوهات من المتخصصين اللي يعطون ورش ويعطون نصايح ويعطون يمكن يعني ندوات حول كيفية الإدارة المالية المتزنة والتوازن المالي، ممكن الواحد يستفيد منهم. أختي أم يوسف تقول: أم عبد الله، أنا صراحة أشوف أن بعض الأمهات يضحون بنفسهم تماما من أجل الكل في حياتهم، وعقب سنين يشعرون بالإرهاق والاحتراق النفسي. الأم بحاجة أيضا وقت لنفسها عشان تقدر تعطي وتقدر تواصل. عشان كذي أنا أقول لكل الأمهات، لازم تكونين متوازنة في عطائك وفي راحتك وسلامتك النفسي. كلام جميل أم يوسف. يعني الأم أكيد أم يوسف هي الأم جبلت على العطاء وجبلت على التضحية، وأتوقع أنه يعني هذه من صفات الأم أنها هي تضحي وأنها هي تعطي بدون مقابل وبدون حتى ما تشعر في نفسها. أعتقد أنه يعني كل الأمهات كذي يا جماعة، ولكن يمكن أم يوسف قصدها فعلا أنه ساعات أيضا في خضم كل هذه التضحيات وفي خضم كل هذه المسؤوليات لا تنسين نفسك أنت أيضا، وعطي نفسك شوية وقت أن أنت ترتاحين، ومثل ما يقولون تلتقطين أنفاسك عشان تكملين المشوار. شكرا حبيبتي أم يوسف. أخوي حسين علي يقول: أستاذة نسرين، أنا باختصار كنت مدمن للعمل، وكنت أعتبر أن الإجازة مضيعة للوقت، إلى أن أثرت الضغوط على صحتي بشكل خاص. يقول: أهني في هذه اللحظة بالتحديد من شفت أن صحتي بدأت تتأثر بسبب أني مضيع طول عمري وطول وقتي في العمل على حساب صحتي، وقتها فقط فهمت أن الراحة مو كسل، بل أحيانا تكون ضرورة ومطلب مهم. جميل حسين، وكفو عليك أن انتبهت لهذه الجزئية. حلو أن الإنسان يعطي، حلو أن الإنسان يكون مخلص في عمله، متقن في عطائه، وبالعكس هذه دليل أن أنت يعني إنسان كفو وإنسان متميز، إنسان ناجح، عندك رغبة في الإنجاز، عندك طموح. بس بعد في ظل كل ذي لا تنسى نفسك، لأن صحتك ألزم ما عليك. شكرا يا حسين، والله يعطيك الصحة والعافية. ريم خالد تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير أختي أم عبد الله. التوازن أيضا حتى في الكلام مطلوب، مو كل اللي نعرفه يجب أن احنا نقوله، وليس كل موقف يستحق الرد. الصمت أحيانا يكون هو الاعتدال وهو الضرورة. إذا التوازن في الكلام والتواصل أيضا هو مطلب مهم في إطار التوازن في حياتنا. ريم جميل جميل، نعم إيش كثر إحنا محتاجين إن إحنا نكون متوازنين في كلامنا وفي تفاعلاتنا الحياتية مع الناس، في الأخذ والعطاء. يعني أمور كثيرة ترى أحيانا فعلا مثل ما قالت ريم، ساعات في بعض المواقف يكون الصمت هو أبلغ رد، ومو بالضرورة إن إحنا كل شيء مثلا نعرفه لازم نقوله. فجميل جميل هذه يمكن يعني هذه الطرح وهذه الزاوية اللي تطرقتي لها يا ريم، شكرا لك حبيبتي. أخوي ناصر الدوسري من السعودية يقول: مساء الخير أختي أم عبد الله، في رأيي التوازن لا يأتي مع العمر وحده، بل هو يأتي من التجارب والخبرات والوعي. قد نجد شاب متزن ومتوازن أكثر من شخص أكبر منه بسنوات طويلة. تحياتي لك يا ناصر، تحياتي لكل الأحبة في السعودية الغالية. وفعلا أتوقع أن أحيانا هذا الموضوع موضوع الاتزان، وموضوع أن الشخص يكون متوازن في حياتنا ما يرتبط فقط بالعمر، يرتبط بوعي الإنسان، بقدرته على فهم الأمور، نضجه، يعني تجاربه في الحياة وخبراته. أكيد ألف شكر لك يا ناصر. أم نواف تقول: صراحة أم عبد الله، أنا من الناس اللي يواجهون صعوبة في التوازن بين شغلي وبين أسرتي الصغيرة. تقول: ساعات أحس بالذنب تجاه عيالي بشكل خاص، لكن أحاول أني أعطي قد ما أقدر كل طرف حقه، ولكن في كثير من الأحيان أحس أني أنا مقصرة تجاه بيتي وتجاه عيالي بسبب ظروف

0: عملي. أم نواف حبيبتي الله يعينك، والله إن شاء الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية. حاولي تبحثين عن مواطن معينة يمكن تحتاج إلى تركيز عليها أكثر داخل بيتك مثلاً أو داخل أسرتك. أنا عارف أن أنت يمكن عندك شعور أن شغلك ماخذ وايد حيز من وقتك على حساب البيت والأسرة. لما تكونين داخل البيت مثلاً، يمكن مساعة إحنا قرينا أحد المسجات كان من والله أنا دايماً ما شاء الله من كثرة المسجات أنسى اللي كان يعني مرسل المسج في حينه. أعتقد واحدة من الخوات قالت أم نواف أنه لما تكونين في البيت حاولي أن تفرغين نفسك بالكامل حق عيالك وحق أسرتك، يعني لا تنشغلين مثلا بأمور أخرى بالتليفون أو مثلا اتصالات أو أي شيء ثاني. عطي العيال قد ما تقدرين وقتهم لما تكونين داخل البيت. وطبعا ما ننسى أيضا خلال الأسبوع ممكن أن أنت تجدين وقت لنفسك، أن مثلا تطلعين ترفهين على نفسك، تلتقين بصديقاتك لو مرة في الأسبوع. هذا شيء أكيد أيضا مطلوب في إطار التوازن. أخوي عبد الله سلمان يقول مع عبد الله والله تبين الصج، حتى متابعة الأخبار إذا زادت عن حدها تحول إلى مصدر قلق وتوتر نفسي. تقول صرت حتى في يقول عبد الله عفوا صرت أحدد وقت معين إني بس أطلع على آخر الأخبار وبعدها أسكر الهاتف. باختصار يقول حتى في ذي التوازن مطلوب. والله عبد الله كلامك صح أخوي، ترى التوازن حتى في ذي الموضوع مطلوب. يعني الناس اللي مثلا نشوفهم طول اليوم هم مشاهدين الأخبار والقنوات الإخبارية ومن قناة إلى قناة، وهني صار كذي وهني صار كذي وكذا وكذا. والله يا جماعة ترى النفسية تتعب، لأن الشخص يتم طول الوقت مخه وباله مشغول كله بهالأخبار، ومعظمها طبعا تكون أخبار سلبية يعني وأشياء تكدر الخاطر مثل ما يقولون. فالموضوع بيكون وايد صعب. بس أنا يعني أحيي فيك أخوي عبد الله هاي النقطة، أن أنت تقول تحدد وقت معين تشوف فيه الأخبار بالتليفون وبعدين تصك التليفون خلاص كفو عليك. هذه هو المطلوب. اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. وأخوي صلاح حياك الله يا أبو حسين.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: نسيك الله بالخير استاذتنا الكبيرة استاذة نسرين معروف، تحياتي لهذا البرنامج الراقي ومع المتابعين لهذه الفقرة الجميلة. وانت ما شاء الله عليك كل يوم تعطينا من أجل المواضيع، وأمانة أنا كل يوم أتابع بس
0: عادي
1: وتروح أقول لك اليوم أبشارك.
0: والله سعيدين سعيدين بتواصلك يا صلاح.
1: الله يحفظك إن شاء الله. استاذة نسرين ما شاء الله عليك دائما قديم ما يفيد الإنسان أي من يسمع إلى إذاعتنا الراقي إذاعة مملكة البحرين. التوازن طبعا في أمور كثيرة، التوازن خلنا نقول حتى في السياقة مثلا لازم الواحد يكون حليو مثلا، بس أنا راح أعطي التوازن في الصداقة. مثلا احنا نعرف بعض الناس مثلا صداقتهم كبيرة والصداقة دي حليوة، لكن في بعض الناس من خبرتي في الحياة والعمر دي اللي أنا عشت فيه، يعني بعض الأصدقاء يعطون أسرار بيتهم لبعض الأصدقاء. صح. مثلا عند بيت صغير يعني ما عنده صالة أو ميلس أو مثلا يعزم أصدقاء، هني لازم يكون لك حدود أن الصديق حطه برا ولا تجيبه في بيتك مثلا. التوازن والحب اللي أنت قاعد تقدمه لصاحبك خله لقلبك أنت خارج البيت. للأسف الشديد احنا نسمع القصص ونسمع بعض المواضيع اللي نسمعها في التواصل الاجتماعي، بعض المؤثرين للقصص اللي بدون ذكر المسميات اللي قاعدين يقدمون القصص الحقيقية في الحياة، وخاصة احنا نسمع مثلا البرامج الجيدة والراقي مثل إذاعة مملكة البحرين واستاذتنا الراقي استاذة نسرين اللي تقدم التوعية والأسلوب الراقي، بخصوص ان انتم اللي تقدمون ترى توعية لنا، يعني انتم ما دخلتوا في المواضيع اللي تقدمونها. مثلا استاذة نسرين قدمت اليوم فقرة وبكرة فقرة وعقب بكرة فقرة، مو عشان انا اشغل البرنامج ان انا اقول عندي برنامج، لا انا عندي موضوع عشان الناس كلها تستفيد.
0: اكيد هذه هو الهدف الرئيسي. نعم
1: نعم نعم بارك الله فيكم. وانا طبعا من المشاركين لإذاعة البحرين حوالي يمكن احنا صار لي 25 او 30
0: سنة. نعم.
1: دائما نتقدم بما للصالح العام. فالتوازن خلنا نسميه حط لك حدود مع كل الحياة اللي أنت عايش فيها، أنت حدود مع المسؤول، حدود مع الشارع، حدود مع الدنيا اللي أنت عايش فيها، حدود مع نفسك. أنت بعد حط لك حدود لنفسك. مثلا أنت ساعات يمكن تهاتف نفسك تقول أنا ليش مشيت مع فلان، اوكي خلي التوازن في قلبك.

0: انا فعلا انا ليش مشيت معه؟ لازم احط لي توازن ان انا اخفف او اتركه ما دام انه مو قاعد انه يعطيني مقصد الماده، يعطيني الاسلوب ليرفع من شاني، انا بامكاني اتركه عشان التوازن مالي دي ما يخترب. وشكرا لكم.
1: شكرا يا صلاح، شكرا بحسين، يعطيك العافيه. ويمكن ما قصرت، يعني الجزئيه اللي كان فعلا متطرق لها اخوي بحسين انه التوازن مثلا حتى في علاقاتنا، مثلا علاقات الصداقة ترى وايد مهم يا جماعة. نعم يعني في بعض الناس يمكن أيضا يكون عندهم إفراط في هذا الجانب، بحيث أنه مثلا والله هذه صديقي مثلا عزيز علي أو كذا، أطلع على أسرار بيتي، أخلي يتدخل في أموري الشخصية، يتدخل في حياتي الخاصة. ترى يا جماعة لا، أيضا هني مثل ما نقول هذه الأمور هي كلها خط أحمر، يجب أن الشخص يوازن بين علاقاته، علاقات الصداقة، وبين الأمور اللي يجب أنها تكون خاصة فيه. يعني ما أسمح لأي أحد أن مثلا يتجاوزها أو يتدخل فيها أو حتى يطلع عليها. شكرا يا أبو حسين. أختي هدى محمد يعني أرسلت رسالة جميلة تقول: مع عبد الله، أنا أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى التوازن بين العقل والقلب، لا أن يعيش بعاطفته فقط ولا حتى يحكم حياته بالأرقام والمنطق فقط. كلام وايد حلو يا هدى، هذه يمكن من أهم الأساسيات التوازن اللي إحنا يجب أن نبحث عنها دائما أو نرتكز عليها في حياتنا. التوازن بين العقل وبين القلب، بين العاطفة وبين العقلانية. ترى يا جماعة هذه من أهم صور التوازن في حياتنا. لا تكون وايد عاطفي إلى درجة كبيرة بحيث أن قلبك هو اللي مشيك، ولا تكون عقلاني إلى حد التطرف بحيث تكون ما في قلبك ذرة رحمة مثل ما يقولون. هني التوازن مطلوب، كيف ندمج الاثنين مع بعض بطريقة متوازنة وبطريقة ذكية بحيث أن هي يعني تطلع في شخصيتنا. شكرا حبيبتي هدى. أختي مريم حسن تقول: أم عبد الله، لا تنسين كذلك الإفراط في المجاملات أيضا يعتبر مشكلة. بعض الناس ما يعرف كيف يرفض مثلا فيحمل نفسه فوق طاقتها، إذن هذه أيضا أمر مهم من أمور التوازن الحياتية. نعم مريم، أتفق معاك حبيبتي، وقبل شوي قلنا فعلا أنه يعني أحيانا حتى كلمة لا الواحد لما يقولها في وقتها الصح ويكون متوازن في هذا الشيء، أيضا هذه أمر مطلب، أمر ضروري، مطلب مهم. يقول أبو أحمد أخوي العزيز: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي أم عبد الله. التوازن في التربية أمر مهم جدا في تربية أبنائنا، لا الشدة المبالغ فيها اللي قد تصل إلى حد الضرب المبرح والعنف والتعنيف تنفع، ولا حتى الدلال الزايد أكثر من اللازم ينفع. الوسطية والاعتدال والتوازن في تربيتنا لأبنائنا أمر مهم جدا بحيث ينشئون بطريقة سوية. بارك الله فيك يا أبو أحمد، جزئية وايد مهمة ومحور وايد مهم، الله يعطيك الصحة والعافية. أخوي العزيز أبو عبد الله يقول: أعطي كل ذي حق حقه، التخطيط لكل مسألة والتفكير فيها مليا والاستعانة بالله تعالى على الدوام. يقول: نعم نغير على برنامجنا ومستمعينا وطاقما لأكثر من عسل، نصايحكم في محلها والله يجزاكم خير. بارك الله فيك يا أبو عبد الله، والشكر لله طبعا قبل كل شيء، والشكر لك على تواصلك الجميل الدائم ويانا. خلوني شوي، يعني صراحة قاعد أشوف الوقت ما شاء الله تقريبا 2:53، ما باقي لنا وقت وايد، ولكن بحاول أقرأ بشكل سريع يعني أكثر الرسائل اللي وصلتني. تقول أم خالد، حبيبتي أم خالد من مدينة عيسى، والنعم حي الله عيال مدينة العظماء، تقول: السلام عليكم أختي نسرين. بالنسبة لي أعتقد أن أكبر مشكلة نعيشها اليوم أن احنا صرنا نربط النجاح بالمبالغة. إذا عملت ساعات طويلة قالوا هذه شخص مجتهد، وإذا انشغلت مع عيالك قالوا ضيعت مستقبلك، وإذا اهتميت بنفسك قالوا أنانية، بينما الحقيقة أن الإنسان ما يقدر أن ينجح في حياته إذا كان جانب واحد فقط.

والمسيطر على كل شيء. التوازن مو بس انك تقسم وقتك بالتساوي، لكن انك تعطي كل مرحلة من حياتك ما تستحقها دون ان تظلم بقية الجوانب، وهذه في رأيي يحتاج الى وعي اكثر من احتياجه الى وقت. مسج اكثر من رائع وقيم جدا يا ام خالد حبيبتي، الف الف شكر لك، وتحية لكل احبابنا في مدينة عيسى. ابو عبد الله الرفاعي، حيا الله الرفاعي وحيا الله اهل الرفاع. يقول ام عبد الله: انا تشوف ان الانسان ما يشعر بقيمة التوازن إلا بعد ما يفقده. مريت بفترة العذر والسموحة منكم يا جماعة، يقول: مريت بفترة كنت منشغل فيها بالعمل من الصبح ليل ليل، وكنت أبرر هالشيء أني أبني مستقبل عيالي، وبعد سنوات اكتشفت أن عيالي كبروا وأني كنت غايب عن كثير من تفاصيل حياتهم. المال يمكن أن يعوض، ولكن في بعض اللحظات ما ترجع ولا تتعوض. يقول: علشان كذي صرت أؤمن أن النجاح الحقيقي هو أنك تنجح في عملك دون ما تخسر بيتك، وأنك تحقق طموحك بدون ما تهمل نفسك وصحتك، والحين صرت أحاول دائما أكون متوازن في كل تفاصيل حياتي. ربي يبارك في صحتك وفي عملك وعيالك يا أبو عبد الله يا أخوي، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا لك على هالمشاركة الجميلة. أختي نورة محمد تقول: أم عبد الله، أنا برأيي أن أكثر أنواع الإفراط خطورة هو الإفراط في التفكير. أحيانا ما تكون هناك مشكلة في الواقع، بل من خلال السيناريوهات اللي إحنا نصنعها داخل عقولنا. تقول: نفكر في الماضي وايد ونخاف من المستقبل أكثر، فننسى أن إحنا نعيش يومنا. تقول: لما بديت أتعلم أني أترك بعض الأمور لله سبحانه وتعالى ونعم بالله وأقوم بما علي فقط وأسعى وأجتهد، شعرت أن نفسي أصبحت أكثر هدوءا، لأن حتى التفكير يحتاج إلى وسطية واعتدال. جميل يا نورة، شكرا حبيبتي على هالمسج الجميل، لأنه فعلا يا جماعة ترى إحنا بحاجة أحيانا أن إحنا ما نفرط في التفكير ولا نتخيل سيناريوهات كذي يمكن ما تكون موجودة في الواقع، بس إحنا نصنعها في مخيلتنا ونفرط في التفكير فيها. شكرا حبيبتي نورة. أخوي جاسم حسن يقول: أعتقد أن التوازن يا عبد الله مو شيء نتعلمه في دورة تدريبية أو من كتاب، بل نتعلمه من الأخطاء اللي نرتكبها. كل مرحلة من العمر تعلمنا درس مختلف. في العشرينات نبالغ في الطموح، وفي الثلاثينات نبالغ في تحمل المسؤوليات، وبعد الأربعين يبتدي الإنسان يفهم أن الحياة مو سباق، وأن الوصول المتزن أفضل من الوصول السريع اللي يكون على حساب الصحة أو العائلة أو راحة البال. يا سلام عليك يا أبو حسن، كلامك وايد حلو. جميل أن الإنسان فعلا يتعلم من أخطائه ويتعلم من كل تجربة يمر فيها ويضيف خبرة في حياته، وهذا هو نوع من أنواع التوازن الحياتي فعلا. أم فيصل من المحرق، حيا الله أم فيصل حبيبتي، تقول: السلام عليكم ورحمة الله. أختي عبد الله حييج على هالبرنامج الجميل، والله وايد تونسينا بمواضيعك الحلوة حبيبتي أم فيصل. تقول: أنا لاحظ أن وايد أمهات صراحة، وهذه لمست في وايد من صديقاتي، يحسون بالذنب إذا خصصوا وقت لنفسهم، وكنا الاهتمام بالنفس صار شيء غلط، بينما الحقيقة أن الأم لما تهمل صحتها ونفسها أو راحتها النفسية ما راح تستطيع أن تعطي أسرتها كل ما ينبغي عليها. التوازن مو بين أني أختار بين نفسي وبين عائلتي، إنما أحافظ على نفسي عشان أكون قادرة على العطاء. أحيانا تقول لأم فيصل نص ساعة من الهدوء، وأن الوحدة تقعد مع روحها ويعني تكون مرتاحة وتتأمل وتسترخي، هذا الشيء يعيد لها طاقتها أكثر من يوم كامل من الإرهاق. حبيبتي أم فيصل شكرا لك، مسجك وايد حلو. هذه رسالة إلى كل الأمهات، عطوا لروحكم وقت. آخر رسالتين بقراهم بشكل سريع. خالد يوسف يقول: أم عبد الله، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي قمنا نشوف حياة الناس وكأنها مثالية، وهذا خلق نوع من اختلال التوازن عند الكثير من الأشخاص. البعض صار يقضي ساعات طويلة وهو يقارن نفسه بالآخرين، فيشعر أنه مقصر في كل شيء، بينما الحقيقة أن احنا ما نشوف إلا الجانب الجميل اللي يختار هالناس أنهما يعرضون لنا. عشان كذي أعتقد أن من أهم أنواع التوازن اليوم ان احنا نعيش حياتنا مثل ما هي، مو مثل ما يبيها الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي. يا سلام عليك يا خالد، رساله في وقتها في الصميم، سمعوها يا جماعه. من اهم انواع التوازن ان احنا نعيش حياتنا مثل ما هي، مو مثل

0: ما السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي يفرضونها علينا. شكرا يا خالد. آخر رسالة أم راشد حبيبتي تقول: مع عبد الله لفت انتباهي السؤال اللي طرحتيه، هل الإفراط في الأشياء المحببة قد يصبح مشكلة؟ وأنا أقول نعم بكل تأكيد، حتى حب الأبناء إذا تحول إلى حماية زايدة ممكن يمنعهم من تحمل المسؤولية، وحتى الكرم إذا تجاوز الحدود يدخل الإنسان في الديون، وحتى الحرص إذا زاد عن حده يتحول إلى قلق دائم. لذلك ديننا لما دعا إلى الوسطية لم يكن يقصد العبادات فقط، وإنما أسلوب حياة كامل يحافظ للإنسان أو يحفظ عفوا للإنسان صحته وتوازنه وراحته. يا سلام عليك يا مراشد، مسك الختام في رسائلنا اليوم. صراحة يا جماعة رسائلكم أكثر من رائعة يعني، وأيضا حتى الاتصالات اللي وصلتني كلها إضافات جميلة وقيمة، بارك الله فيكم. أنا في النهاية راح أقول قد يختلف الناس في تعريف التوازن، لكنهم يتفقون على أن الحياة تصير أجمل لما نعطي كل جانب حقه دون إفراط أو تفريط. العمل مهم، الأسرة مهمة، العبادة مهمة، صحتنا وراحتنا النفسية أيضا مهمين، والإنسان الحكيم مو اللي ينجح في جانب واحد فقط في حياته، بل من يحسن الموازنة بين مسؤولياته وحقوقه وواجباته، وبين ما يقدمه للآخرين وما يمنحه لنفسه. يا رب دائما إن شاء الله يرزقنا جميعا الاعتدال في أقوالنا وفي أفعالنا، ويجعل حياتنا دائما مليئة بالطمأنينة والبركة. أكيد في ختام رحلة اليوم أشكر كل من تابعني، سعيدة جدا بتواصلكم، سعيدة بهذا المشوار الجميل اللي يجمعني معاكم في كل ظهيرة. إن شاء الله بكرة يتجدد معاكم اللقاء مع الخميس الونيس في مشوار الظهيرة. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أختي الغالية وزميلتي المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. إلى اللقاء.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: صاير يا أيبة؟
2: صاير؟
1: إي نعم.
2: هذا أولاً هذا شنو شغله؟
1: مسؤول الأم.
2: مسؤول؟ وانت شنو حيل؟
1: أنا ضابط يعني. طالع
2: ضابط يعني شرطة؟
1: إي أنا سعادة النقيب معك.
2: يعني حكومة؟
1: يا هذا تحت أمرك.
2: طلع صدق هذا؟
3: إي بس مو لابس عسكري يعني، شفت العسكري برا وياه عشان تبي عرفت إن هذا الضابط.
2: ما أدري يمكن هذا عسكري مفصخ هدومه برا.
3: هذا لا هذا لا ما هذا مول هذا مول.
4: سمعت هذا الضابط؟
1: إحنا ما عرفنا صاير شو اللي صاير بالضبط.
2: أنا أقول أولاً يا أخي أنا والأخ داود
1: ونعم
2: كنا جالسين في هدوء وطمأنينة.
3: بالضبط
2: أنت رجال تعرف هذا.
1: نعم عسى الله يغير عليك.
2: فهذا على ولا تسلط علينا شمقع عندكم أنتوا هني أنتوا صاحبك هذا المبقق عيونه
1: مش عليك من عيونه
2: الله خالق كذي ساعة يعيب على عيونه.
3: صدق يقول عيونك مبققة ما أدري شنو.
1: ما علي ما علي يا شباب هدوا بالكم شوي استريح.
2: وأنا سمعني
1: ما يحمي قولي شو السالفة صادق.

0: هذيلا انا اتهمهم يا حضرة الضابط في تسكع في المول
1: أخ
0: ومضايقة احدى الزائرات بنظرات زائغة.
1: أخ
2: شوف تسكع شوف شوف تسكع هذه سوالفك انت
0: وزائغة
3: من حتى زائغة قوية
1: زائغة طيب كبيرة خلينا نعالج التسكع اول
3: لا تطوف شيء لا تطوف شيء زائغة
2: شوف انا ما ادش في التسكع وانت ادش بزائغة
3: انا زائغة عورتني اكثر
2: عين رد عليه
4: يا جماعة بس يا صادق ولا كلمة
2: رد عليه
4: ارتاحوا الحين وخلوني افهم الصاير علشان اقدر احل الموضوع الواضح انه في سوء تفاهم عمي
1: مو سوء تفاهم هذا قاعد يغلط علينا
4: لا محشوم
1: احنا زباين
4: محشوم يا عمي
1: لا محشوم شنو محشوم
4: قدرك على العين والراس
1: انا ابيك تكتب في تقرير سوء قضية
0: انت صار لك ساعه انت غلط علي بالمول انا ساكت شوف انا طلع ما قلت لهم شيء
1: ابي تعويض
3: انا ابي قضيه
1: لا انا ابي تعويض ابي تعويض سنتين اشرب موكب ببلاش

مليت مليت وانا انطرك يا حسين، مليت ليه متى يعني؟ ودي يكون عندي ياهل حالي حال البنات، بس ما ادري شلون صدقتك كل هالسنين، ما ادري ليش تحملتك كل هالسنين، ساحرني ساحرني. الحين اللي بعمري صاروا يدات وعنده محفاد، وهو كله قاطب لي بكون نفسي وبكون نفسي، والعمر مليون شو تكون نفسك؟ يا ربي متى بتصدق بوعدك يا حسين؟ اصدق بوعدك يوم ودي احس انك وفي

0: مساحه على واجد حلو هذا غنى مال انت. ماما انت شنو في؟ ليش زعلان؟
1: انا ليش زعلان؟ بعد انت ما تشوف هذا الشيء يسوي فيني؟
2: خلني بس بروحي، ترى مالي خلق كلش زين لي خلق نفسي اصلا.
0: انا عارف انت شنو في ماما سهاله.
1: وانت بعد يا الملقوف بعد انت ايش عرفك ايش فيني؟
0: ماما
1: يمه منكم كل شيء تعرفون؟
0: لا ماما انا ياسف بس انا يبي اقول ان هذا بابا حسين مشكل كبير. انت ماكو زوج ماكو بچة ما يصير ماما. هذا الحين انت الحين واجد كبير، يعني هذا ماكو زواج. بعدين بابا حسين جذاب قوت
1: وجع اقول وجع. شنو اللي انت كبير؟
3: ولا
1: انا كبير
3: ولا
1: اسمح شي يقول انت دكتور.
3: اسف معلش امسحيها في وشي في وجهي زي ما بيقولوا. ولا هروم انت بتقول ايه لسهالة؟ ها الكلام ده
4: امشي برا

0: يا كريمة وخليتينا نطلع ونغير جو، ما يصير حكرة عمرك كله جامعة وطلبة وعيادة وبيت، لازم تشوفين نفسك وتغيرين جو، العمر يخلص والشغل ما يخلص.
1: شو أسوي يا أمل؟ هذه حياتي اللي أنا أحبها واخترتها. تبين الصج؟ أنا نهائيا ما أحب الطلعات ولا أحب المطاعم، أنا سعادتي بشغلي.
0: إي ما قلنا شيء، بس هم الواحد يحتاج تغيير الجو بين فترة وفترة.
2: أوه إيش فيك؟ تعال تعال تعال.
3: شنو؟
2: أنت تشوف اللي أنا قاعد أشوفه؟
3: يا إيش فيك؟ شنو شايف؟
2: أخاف أنا حلمان.
3: ها
2: هذه هذه الطرفيه هذه قاعدة اللي قاعدة هناك
3: شيه
2: مو كنا أختي كريمة؟
3: كريمة وينها؟
2: أوه
3: إي والله هذه كريمة
2: واللي قاعد ويأمن ومو كنا كريم؟
3: لا لا منو كريم؟ لا يبقى نصر
2: جاك كريم لا مو
3: والليل
2: كرمو؟ لا يا جليلة الحياة وأنا يكون أخوها العود وبطمن على صحتها يا مال صحتك الفضخ
3: هلا ما عليه ما عليه ما عليه
2: شنو ما عليه
3: بعلاش لا تزعل وانا اخوك
2: مو انت ما عندك خوات مو همك على بالك كل الناس مثلك
3: مو عن شي بس
2: انت تمشي جطر انا ماني جطر
3: خلاص عاد انت الحين بعد المهم لا تشيل بخاطرك هذه ياهل كريمة ياهل ما تقصد شي
2: ياهل 29 سنة عمرها يا بنت يا رد الحلال والله انا ذاك يا خطبها ذاك
3: منو
2: بو مروان
3: بو مروان خطبها اي منو بو مروان
2: ما ادري يعني قال لي انا اطلب القرب قلت له

0: شو اسمك؟ قال مروان. قلت يلا يلا
1: مروان. مروان ولا ابو مروان اللي
0: خطب؟ مروان
1: اي خطب حق ولده.
0: هو يخطب حق ولده ابو مروان. ما يازلي ابو انا مروان.
1: اي
0: قال حيل انا بخطبها ابو مروان.
1: هو لبو.
0: اي شوف شوف صار مخامط طردتهم الاثري. وين حتى السيارة؟
1: انت وين صافط انت؟
0: انت وين انت؟ ذكرني انا انا عقب اختي كريمة من صدم. ما ادري احنا باي مول الحين.
1: شنو باي مول؟

0: السوق يفتح النفس يشرح الصدر. أولا سوق حريم بغض النظر عن أشكال الحريم اللي فيه، لكن اسمه حريم بعيش يسوي مع اللي أشوفهم، لكن هم حريم ما يخالف ولا الرياعين.
1: خير حجش بغيت، شلون أقدر أساعدك؟
0: ها عيني أنت من وين أنت؟ أنا الحين هذا السوق، مو هذا سوق الحريم بالكويت؟ ها؟
1: إي آمرني آمرني، إيش بغيت عيني؟
0: عيني أنا الحين أنا بسأل، أنا بالكويت ولا بالناصرية؟
1: عيني إيش بيك أنت بالكويت؟ وبسوق الحريم؟
0: زين كم القح فيها بكم؟
1: بربع دينار.
0: إيش دعوة؟ إيش قمتوا تزيدون بالأسعار؟ شحش صارت فوضى
1: هاي، تبيها ولا لا؟ قول اخلص.
0: اخلصها بمئة فلس، خابرها بمئة فلس اول. الحين ربع دينار شعوة
1: تبيها؟
0: لو شارب موكا كان مو هالكثر.
1: الحين ما تقول لي شنو تبي، شنو تبي حجي امرني؟
0: انت بياعة ولا دلالة؟ عيب بس بطلنا، خلا اروح عند الثانية. حجية حجية
1: خير امرني. هل حجي
0: هاي شو صوتكم مثل خوات انتو؟

0: كحل بكر وديرم. بعدين شنو كحل بكر؟ أبى أفهم يعني أكو بكر ومو بكر. يا ربي إيش تبيني أسوي في نفسي؟ أموت نفسي يا أبو علي، أموت نفسي.
1: لا لا لا لا تموت نفسك تبلشينا. لا عزمت تموتين قولي لي أنا.
0: هذا الحين بدل ما
1: خمس دقائق أعلقش بالبنكة، أعلقش بالبنكة وخلص. الله يهداك بس
0: أنت، الله يهداك عين. هديها هدية كحل بكر.
1: اي والله ما قصوا علي، يقولون زين والحريم يحبون كحل البكر. انا ما عمري شفت كحلت عيونك. الله يهداك
0: عاد تروح تجيب لك كحل بكر. من صدقك من صدقك من صدقك انا استعمل هالسوالف، انا مودرن.
1: سهل حياتي، لا تجرحين فؤادي، ترى مجروح من الله مجروح. لا تزيدين هموم وهم. انا يوم اللي اشوف الزعلانة علي والله ما اشتهي الاكل، ما اشتهي اكل، ما اشتهي اشوف احد. الله يهداك يومي كله يعتفس وسبه انتي، من اللي غيرك انتي الغالية.
0: بسم الله على قلبك يا الحب. يا ربي وانا ايش اللي مضيعني غير حكيك الحلو. شوف عاد انا بسامحك هالمره، بس عاد دير بالك.
1: تكفين سامحيني ما عودة.
0: قولي كلام حلو وانا سامحك
1: ان شاء الله. يا بعد عمري زينه هذه،
0: زينه لا باس
1: يعني. انزين
0: يقول شيء
1: يا بعد امي وابوي انتي
0: واي فديته
1: بابا. انا شفت الشوط
0: هذا
1: مو انتو الحريم بهمك، ترى هذا ساعات يطلع مو من قلب، بس انتو ينقص عليكم. انا صادق معاك.
0: وين صادق معي انا؟ علشان كذي اصلا دائما انت تقص علي وانا مصدقتك، وما ادري شلون انا صابره عليك كل هالسنين. بس حكي بس متى بتتزوجني؟ متى بتتزوجني؟
1: اي هذه ذابحك انت. انا خلك اكمل علاجي، والحين فحص طبي، ما اقدر اتزوج الا فحصوني طبيا.
0: صدق؟
1: اي اذا صالح للزواج ولا لا. انت ذابحك الزواج. مو زواجك الاول اللي بلش استفدتي منه. خليني ساكت. وكيل وانا قص عليك، حاط العقال على برد وهذا، ويطلع فراش الوكيل.
0: ايه خلاص الريال مات، الله يرحمه. اقول الله يرحمه خلاص.
1: إيه
0: لا تعايرني فيه ولا انت بطاري. الحين احنا في سالفتنا حنا.
1: ادري انا ما عايرج، بس انت لا حد، انت لا تزورين علي وايد، بس تزورين انا الريال هذاك اللي اخذك قبلي يبالي ولا كاشق وقاعد يمك انقهر. يا
0: سلامتك حبيبي،
1: الله يسلمك. انت صبري علي على الزواج، انت لا تستعجلين.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني اتق الله ولا تري الناس أنك تخشاه ليكرموك وقلبك فاجر. قالوا في الأمثال: لن يمتنع الهر عن التقاط الفئران، ثلاثة تدخل البيوت دون استئذان: الديون والشيخوخة والموت. الابن مصباح البيت المعتم، ورجلا الكذب قصيرتان. قال بعض الحكماء في جهاد النفس والهوى: آفة الرأي الهوى، أفضل الناس من عصى هواه، أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه، أكثر الصواب في مخالفة الهوى، وإن دب ذئب الهوى فعاث في مزرعة التقى، فأقم ناطور الخوف فعساك تأمن.
0: ما خط القلم.
2: كان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث.
1: ما خط القلم.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر

0: السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: بذمتك تحبني ولا تضحك علي؟

يا ملكنا كل ما فوق البسيطه يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبافعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس الا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: من فينا ما يعشق الشوكولاتة، بالخصوص الشوكولاتة السمراء؟ أخصائيو التغذية أكدوا أن سر الإحساس بالابتهاج والراحة النفسية بعد تناول الشوكولاتة يرجع إلى مادة الكافيين الموجودة فيها، واللي تعتبر منشط فعال للجهاز العصبي وعامل مهم

0: للتخلص من التعب والإجهاد، ويولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.
1: أوكسجين.
0: تحتوي بودرة الكاكاو على عناصر غذائية عديدة ومفيدة للجسم، وهي ما تقتصر فقط على إطفاء السعادة علينا وقت اللي ناكلها في صورة شوكولاتة، بل إنها تحتوي على الكثير والكثير من الفوائد الطبية. تحتوي بودرة الكاكاو على العديد من المعادن مثل الكالسيوم، النحاس، المغنيسيوم، الصوديوم والزنك والفوسفور والبوتاسيوم. الكاكاو أيضا يحتوي على سعرات حرارية قليلة، لأن ملعقتين من بودرة الكاكاو تحتوي على 25 سعرة حرارية فقط، واحد ونص جرام من الدهون، وثلاثة فاصلة ستة جرام من الألياف، أي ما يعادل 14% من احتياجاتنا اليومية من الألياف. ملعقتين راح تعطيك 14% من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم، و8% من احتياجاتك اليومية من الحديد. لكن خلونا نلقي نظرة على الفوائد الصحية لبودرة الكاكاو، وذلك على ذمة موقع بولد سكاي المعني بالصحة.
1: أوكسجين.
0: موقع بولد سكاي أكد أن الشوكولا تقلل ضغط الدم المرتفع، لأن بودرة الكاكاو قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع، لأنها تحتوي على الفلافانول القادر على تحسين مستوى أكسيد النتريك في الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض الضغط. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بودرة الشوكولا مضادة للاكتئاب، وعندها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، لأنها تحتوي على مادة تسمى فيناثيلامين، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب. بودرة الكاكاو تزيد من معدلات السترونين، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب. أيضا هي غنية بمضادات الأكسدة اللي تقاوم الالتهابات وتحسن من ضخ الدم وتقلل ضغط الدم العالي وتسيطر على مستوى السكر في الدم وتحسن مستوى الكوليسترول. موقع بولد سكاي أكد أن بودرة الشوكولا تقلل من خطر الإصابة بالسكتات. أثبتت الدراسات أن بودرة الكاكاو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهي تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية. بالإضافة لذلك، بودرة الكاكاو تحتوي على خصائص مضادة للسرطان، لأنها غنية بالفلافونيل المضاد للسرطان، لأنه يحافظ على خلايا الجسم ويحميها من التلف ويعيق نمو الخلايا السرطانية ويقاوم الالتهابات ويمنع انتشار الخلايا السرطانية. كما أثبتت الدراسات أن مستخلص الكاكاو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس والقولون والبروستاتا والكبد. ينصح بتناول حوالي 2.5 جرام من بودرة الكاكاو على الأقل يوميا، أو حوالي 10 جرامات من الشوكولاتة الخام الداكنة لضمان الحصول على كل الفوائد المذكورة. ويمكن تناول بودرة الكاكاو في عدة صور، منها تناول الشوكولاتة الداكنة اللي تتكون من 70% على الأقل من الكاكاو، ويمكن إضافة بودرة الكاكاو للعصائر المخفوقة، أو تناول شراب الكاكاو الساخن أو البارد، ويمكن إضافتها إلى الحلويات المختلفة أو رشها على الفواكه الطبيعية المقطعة مثل الفراولة أو الموز.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أخذنا أمس الجنرال كوتوزوف إلى مدينة بوردينو، حيث ينوي أن يقيم خط دفاعه أمام جيوش نابليون التي ألحقت الهزيمة بكل جيش روسي تصدى لها.
1: وها نحن في الأسبوع الثاني من سبتمبر سنة 1812 في خيمة القائد كوتوزوف، بعد أن علوت التل منذ ساعة مع زميلتي لنرى جيش نابليون في السهل يستعد للقفزة الخطيرة.
0: المعركة على الأبواب جائزتها ضخمة كأضخم ما تكون جوائز الحرب الحاسمة، موسكو لنابليون أو القضاء التام على الجيش الفرنسي لكوتوزوف. ترى أيهما يربح الجائزة؟
1: 500,000 جندي في المواجهة، 10,000 مدفع في الناحيتين على أهبة إطلاق نار الجحيم من عقالها، قواد الكتائب الروسية في قمة الانفعال،

0: وهم يناقشون قائدهم الأعلى كوتوزوف.
1: أعطني 500 رجل يا جنرال كوتوزوف، وأقسم لك بشرفي أن أخترق بهم جناح الفرنسيين الأيمن، إن هذا يدمر مواصلات بونابرت، وأقسم لك على ذلك بشرفي، إنها خطة مؤكدة.
2: خطة تدمر بها مواصلات بونابرت، هذا هو الدرك الذي قادونا إليه في الكرملين بخططهم الخيالية. أيها السادة، إنني لا أطمع كما تظنون في القضاء على جيش بونابرت في هذه المعركة، بل قد يتمكن هو من هزيمتنا، ولكني أستلهم عبقرية قائد أبرع مني 1000 مرة، اسمه الصبر. وإني أعرف ما يقول الناس عني، يقولون غبي، قدري بطيء التفكير، بل إنني سمعت من يقول إن همتي تساوي 1 على 1000 من عبقرية بونابرت. حسناً، لعلهم على حق، ولعلي فعلا أنام في مجالس الحرب. ولكني أيها الأصدقاء، اعتدت في ضيعتي أن أصطاد الذئاب. يهمني أولا وقبل كل شيء أن أكون في موقف مناسب أزاء الذئاب، ثم أستعين بالوقت والصبر. لا يهمني أبدا أن أصطاد الذئب من أول معركة، يكفي أن أجرحه جرحا مميتا، بعدها لا يهم أن أخذه اليوم أو غدا.
1: ولكن يا صاحب السعادة،
2: اعتبروني كأب لكم يا أعزائي. والآن تفرقوا إلى كتائبكم في انتظار تعليماتي قبل المعركة.
3: ورأيت أن أسرع إلى معسكر بونابرت، أعرف كيف استعد عبقري الحرب للقفزة الأخيرة، فليس بعد بوردينو غير موسكو، أليس كذلك يا صاحب الجلالة؟
4: تماما. اللعنة على الزكام، أكان يجب أن أصاب بالزكام في هذه الساحات بالذات والمعركة على الأبواب؟ ابتعدي يا سيدتي حتى لا تصابي بالعدوى، فقد بدأ الزكام يشتد بي.
3: ولكني يا صاحب الجلالة أريد أن أعرف مدى استعداد الجيش الفرنسي.
4: استعداد؟ استعداد؟ ستبدأ المعركة بعد لحظات يا سيدتي، لقد أعطيت كل الأوامر ولم يبق إلا مباشرة قواتي للتنفيذ. اللعنة على الزكام.
5: ما أن تبدأ المعركة يا صاحب الجلالة حتى تشعر بكل قوة وعافية.
4: لنرجو هذا. ترى ماذا سنفعل اليوم مع كوتوزوف؟ أتظنه قد تعلم شيئا من هزيمته في أوسترليتز؟ في هذه اللحظة بالذات يجب أن تنطلق مدافع الأجنحة.
6: دافو مورا، لماذا لم تنطلق المدافع؟ عجيبة.
4: معذرة، وما هذا؟ فقد تأخرت جزءا من الدقيقة. إلى أماكنكم أيها السادة، إلى أماكنكم، فإني أريد أن أنهي هذه المعركة في أسرع وقت وبأقل خسائر ممكنة.
3: لو كنت معنا يا عزيز المستمع، تتطلع إلى المعركة الرهيبة في بوردينو من فوق التل، لأصبت بالهلع الشديد، قتلى بالآلاف. الجيش الفرنسي يهاجم بضراوة، والجيش الروسي يقاوم بعناد يوشك أن يكون انتحارا، والوقت يمر. ليس هذا ما يريده سيد الحرب بونابرت؟
7: إمدادات يا صاحب الجلالة، إمدادات.
4: عية إمدادات أيها الضابط، كيف يحدث أن يطلب القوات إمدادات وهم الذين بين أيديهم نصف الجيش ولا يتمكنون من اختراق جناح بالغ الضعف؟ اذهب وقل لمورا إنني أراقب كل شيء من هنا، ولا ضرورة للإمدادات.
7: أجل يا صاحب الجلالة، أجل، سأبلغ هذا للجنرال مورا.
4: ها هو مورا. بالله كيف تطلب إمدادات يا مورا في معركة هينة كهذه؟
7: ليست الإمدادات لي يا صاحب الجلالة، بل للجنرال دافو.
8: خسائره كثيرة.
4: حسنا،

0: أنا سأبعث إليه بما يريد. ماذا جرى؟ أليس هذا هو نفس العدو الذي ضربناه في كل مكان؟ لماذا تصبح ضربتي هذه المرة عاجزة وكأنها مشلولة بسحر ساحر؟
1: لم تمض من المعركة غير 6 ساعات يا صاحب الجلالة. بعد ساعة واحدة ينتهي كل شيء.
0: أنت مغفل يا سيدي، مغفل. لو طال القتال دون انتزاع النصر السريع، فأي نصر بعد ذلك أشبه بالهزيمة؟ سنفقد زهرة الجيش حتى لو انتصرنا. دافو، لما تركت مكانك؟
2: يا صاحب الجلالة، لم يعد هناك قتال بالمعنى المفهوم. هذه مجزرة. هؤلاء الروس لا يبالون بخسائرهم، لا ينسحبون هذه المرة. حتى لو قضينا عليهم جميعا لضاع نصف الجيش الفرنسي.
0: ماذا يجري على الساحة؟ لماذا لا ينسحب هؤلاء الناس؟ أيحبون أن ينتحروا؟ لابد أن أكون في المعركة بنفسي. مر لي بجواد يا جنرال دافو.
3: ورغم وجود بونابارت في الصفوف الأولى، فالروس يقاومون بعنف، يرفضون الانسحاب رغم الخسائر المذهلة التي وقعت في صفوفهم. في خيمة الجنرال كوتوزوف كان الرجل الهادئ الذي يشبه فلاحا عجوزا في الثياب العسكرية يتابع مقاومة جيشه على الخريطة. كيف تسير المعركة من وجهة نظرك يا سيدي؟
4: أعتقد أننا سنضطر إلى الانسحاب ربما بعد 3 ساعات.
3: لقد أوقفتهم حتى الآن، فما معنى الانسحاب؟
4: حتى الآن أجل، ولكنهم في النهاية سيخترقون صفوفنا. فهل في سبيل القتال ساعة أخرى أفقد كتلة الجيش يا سيدي؟ أليس كذلك يا جنرال باغريسيون؟
5: هذا مستحيل يا صاحب السعادة. كيف ننسحب؟ ماذا نقول لجلالة القيصر؟ لقد حطمنا الجيش الفرنسي تقريبا يا صاحب السعادة.
4: ألم يتحطم الجيش الروسي أيضا؟ هل تستطيع يا جنرال باغريسيون أن تقول إن واحدا منا انتصر، نحن أو نابليون؟ لا أحد. مواقفنا كما هي، وسيستمر صدامه حتى يفني أحدنا الآخر. الانسحاب في هذه الحالة معناه أن ننقذ ما نستطيع من الجيش الروسي.
5: وما فائدة أي جيش إذا لم يحارب؟
4: حين يحارب والنصر مؤكد سأدفعه إلى المعركة. لقد جرحنا الذئب الفرنسي أيها السادة جرحا قاتلا. صحيح أن إصابة الصياد أيضا خطيرة، ولكنها ليست قاتلة كإصابة الذئب. دعونا ننسحب إلى ما وراء موسكو، ولسوف يموت الذئب من جراحه.
5: ماذا؟ نترك موسكو دون قتال؟
4: هذا سؤال أم جملة تعجب يا جنرال؟ إن كان سؤالا فاسمح لي أن أقول لك إنه خال من المعنى. فالانسحاب من هنا معناه عدم القدرة على الوقوف في خط دفاعي آخر إلا فيما وراء موسكو.
5: ونترك موسكو دون دفاع؟ نترك الأهالي ليفعل بهم الجيش الفرنسي ما يشاء؟
4: سيدي، هناك شيء اسمه التدبير الشامل. إخلاء موسكو أمر مفروغ منه. سنخليها ونتراجع إلى ما وراءها ليسترد الجيش قوته وليدخل بونابرت العاصمة إن شاء.
5: ونجلس نحن وراء موسكو ننتظر.
4: وبصبر، بصبر يا جنرال باغريسيون.
3: توقف القتال في الليل لاسترداد الأنفاس على أن يستأنف مع أول ضوء في صباح اليوم التالي. ولكن صباح اليوم التالي جاء بمفاجأة مذهلة لنابليون.
0: مذهل، مذهل. كيف استطاع الروس أن يوقفونا كل هذه المدة ثم ينسحبوا في الليل فجأة؟
1: لقد خسروا معظم قواتهم يا صاحب الجلالة.
0: وماذا خسرنا نحن؟ نحن أيضا خسرنا أعظم فرقنا.
1: ولكننا سنكسب موسكو، إنها أمامك يا صاحب الجلالة، في قدرتك أن تدخلها في أي وقت تشاء.
0: أجل، ذلك في قدرتي حقا.

0: سنرغم القيصر على قبول شروطنا وسيستسلم كوتوزوف من تلقاء نفسه دون معركة. حسنا، سنقف في مواقعنا حتى يسترد الناس أنفاسهم ويجمعوا جرحاهم، ثم إلى موسكو.
1: ونزلت إلى الساحة التي كانت منذ 10 ساعات فقط تغلي كما تغلي سقر. لا حركة الآن، الذين سلموا من القتال يرقدون جنبا إلى جنب مع الجرحى الذين يأنون ويرتعدون من البرد والقتلى بالآلاف.
2: لقد أقبل الشتاء مبكرا هذا العام، سبق موعده بـ6 أسابيع،
1: وبدأت ثلوج الليل المبكرة تنشر غلالة بيضاء على ساحة المعركة التي خمد أوارها. لا داعي لدفن القتلى، ستتكفل الثلوج بهم، ثم الذئاب الجائعة بعد ذلك. آلاف القتلى من الجانبين، وليمة فظيعة.
2: 150,000 شاب قتلوا في نهار واحد.
1: بعد يوم من الراحة بدأ الجيش الفرنسي يتحرك في اتجاه موسكو، حتى إذا كانوا عند مشارفها.
0: يا لهذه المدينة، ها هي تحت أقدامنا بقبابها وكنائسها، وغدا تكون في قبضة يدي. هل دخلتها جنود المقدمة؟
3: أجل يا صاحب الجلالة، فرقة الجنرال دافو وفرقة الجنرال مورا.
0: غدا أملي شروطي على القيصر. جنرال مورو، لما عدت يا عزيزي؟ هل كل شيء على ما يرام؟
4: يا صاحب الجلالة، شيء لا يصدق. موسكو خالية، أخلاها أهلها، ليس فيها غير بقايا من الرعاع.
0: ماذا؟ موسكو خالية؟ هذه مسرحية فاشلة أم ماذا؟ هاتوا عربتي، أسرعوا.
4: يا صاحب الجلالة، لا تدخل حتى ننظف المدينة من القناصة. لقد أصيب الجنرال دافو برصاصة في ساقه من قناص اتخذ من برج إحدى الكنائس وكرة له.
0: عجبا لك يا مورا، لقد كنت في المواقع الأمامية في مواجهة مدافع كوتوزوف منذ ساعات، وأخاف من فأر في برج. هاتوا العربة، أسرعوا.
1: وفي الوقت الذي كانت عربة نابليون تسرع لمعاينة المدينة الصامتة صمت القبور إلا من طلقات القناصة، كان جيش كوتوزوف يوالي انسحابه إلى ما وراء موسكو.
2: وكان أهل موسكو وراء الجيش في عرباتهم الهزيلة، وعليها أكثر مما تحتمل من أثاث وطعام.
1: وفجأة توقف كل شيء، الجيش والأهالي، وتطلعوا خلفهم إلى ألسنة اللهب التي ترتفع من بعيد، حتى لكأن المرأة يرى الطيور المشتعلة بين الدخان.
5: إنها موسكو تحترق، لقد أحرقها الفرنسيون. من الذي سيطفئها؟
6: يجب أن نعود. من يطفئها إذا لم نعد نحن نطفئها؟
1: وقال كوتوزوف كلمته التاريخية:
7: أنا الذي أمرت بإحراق موسكو يا أبنائي، بهذا وحده سنهزم نابليون. صلوا من أجل أرواح الأبطال الذين أصروا على البقاء بها.
2: ترى هل يستطيع كوتوزوف حقا وهو الهارب الفار بأشلاء جيشه أن يهزم بونابارت المنتصر؟
1: غدا نرى خاتمة كل شيء معنا يا عزيزي المستمع من نافذة التاريخ.
8: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
2: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة

0: أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت وقسم بلازا العائلة ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية وقسم الكورت يارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع، تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع، بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت، تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.
1: في أعماق عطائهم وإبداعاتهم ونسترجع شريط ذكرياتهم ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. اللقاء هذا غير، يمكن عشان يعني واحد من اللي أنا أحبهم وممكن يكون صديق وأخ فتصعب علي المهمة، لكن خلنا نتعرف عليه من خلال هذا التقرير.
1: علي حسن هو أحد أبرز حراس المرمى الذين مثلوا منتخب البحرين لكرة القدم، وتميز خلال مسيرته بالمرونة العالية وردة الفعل السريعة، مما جعله يلقب بين الجماهير بالحارس المطاطي. حمى عرين المنتخب الوطني في عدد من المشاركات الإقليمية والدولية، وترك بصمة واضحة بأدائه المتزن والروح العالية داخل الملعب. ساهم ضيفنا في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشواره الكروي، سواء مع المحرق أو المنتخب، وهو يجمع بين الشخصية الهادئة والثقة الميدانية ما أكسبه احترام زملائه ومدربيه. ترك علي حسن أثراً كبيراً في ساحة كرة القدم البحرينية، ليس فقط من خلال تصدياته الحاسمة، بل أيضاً من خلال انضباطه وأخلاقه الرياضية العالية، فقد شكل قدوة للجيل الصاعد من حراس المرمى في البحرين، وكان مثالاً للاعب الذي يجمع بين الأداء الفني العالي والروح الوطنية، ولا تزال تجربته ملهمة في مسيرة حراس المرمى في المملكة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

0: حياكم الله مستمعين من جديد، وبعد ما عرفتوا ضيفي بنفتح لكم ترى خطوط الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2 أرحب بضيفي الكابتن علي حسن أبو بدر، حياك الله في لهم بصمة.
1: الله يحييك أخوي أبو فيصل، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أكون خفيف الظل مثل ما يقولون في سوالفنا الحلوة إن شاء الله.
0: والله أنت خفيف الظل من خلال متابعتنا لك في السوشيال ميديا
1: حبيبي أبو فيصل.
0: أنا ما بسألك عن متى بديت ومتى ما بديت ومن اكتشفك، هذه مكرر صح؟
1: مكرر نعم.
0: أنا بسألك في طفولتك كنت شقي ولا لا؟
1: بصراحة وايد شقي كنت، وايد
0: بس غريب
1: نشوفك الله يحفظها يعني تأذت مني صراحة، وايد تأذت مني يعني لدرجة ساعات في الفريجة يطقني اخوي وانا اروح امتع امي، اطق امي تقول قربالتني، اقول ايش اسوي طقوني وانا احط حرتي في امي فغير الله يحفظها.
0: الله يحفظها ان شاء الله. ربيت في اي فريج؟
1: انا شوف احنا من اصلنا من محارق فريج المري، 5 سنوات وطعنا

0: إن المدينة. أبوي الله يرحمه حصل بيت في المدينة وضعنا وين المدينة.
1: نعم.
0: وبس وسكن.
1: ولعبت في المدينة.
0: لعبت في المدينة.
1: وصارت سابقة تبادلية بين المحرق والمدينة صح؟
0: أنا شوف هذه المقولة أنا يعني تأكدت من الشخص اللي يعني ذي الأمر. مو بأنا هذا الشخص هو اللي ياني أو خذاني من النادي. هذه سالفة طويلة أبو تركي.
1: بو فيصل
0: هاي شوف بو فيصل هذه سالفة وايد طويلة وصارت فيها قاويل وايد إن أنا يعني صار تبادل بيني وبين الكابتن محمد شملان والآخرة. الحقيقة غير ذي الشيء. الحقيقة تشوف أنا لعبت في نادي المدينة سنة واحدة. في أعتقد إذا ما خابضاني 80 81 إذا ما خابضاني يعني ما تذكر السنة. من بعدها وقفت تعرف كنت ياهل يعني أروح ألعب مني أروح مني. وعلى فكرة أنا لعبت في الأهلي سنة كاملة
1: ما شاء الله.
0: أي نعم.
1: هذه معلومة جديدة.
0: هذا هو أنا لعبت في الأهلي سنة كاملة
1: حصريا لهم بصمة.
0: وصاد فهد مخرجي الله يحفظه ياها قبوي كان يبي شهادة ميلاد عشان يسجلني والوالد ما رضى لأن كانت بداية الدراسة لأن كان الدوري الأشبال ويا بداية الدراسة وكان الدوري أيام كانوا نلعب الجمعة الصبح فالوالد عارض عن ذي الشيء. بس وقفت تقريبا سنتين الله يذكره كان في لاعب يعني هاي من اللاعبين المميزين في خط النص يمكن وفيصل تعرفه بعد حسن الدوسري لاعب نادي النجم اللي في النص هذه من أفضل اللاعبين. نعم. هذه يعني كان في المدينة جيراننا ورحت ويا رفع الغربي رحت ويا رفع الشرقي رحت ويا
1: أخي رفع الشرقي وتوم
0: أبو فيصل والله الله يذكره بالخير ويطالب عمره كابتن رمزي حسن تشوفني ين علي كنت يعني عمري 11 12 سنة ين يعني الله يحفظ أبو حسن ين علي وكان يجي نادي المدينة يشوفني أتمرن بس يقعد يطالعني وبس والله يعني تقريبا سنتين موسمين وقفت ما لعبت طبعا انا العب في الفريج مني من هناك صغير ياهل يعني ما
1: ومن البدايه كنت العب حارس
0: من البدايه حارس
1: اوكي
0: والاكتشافني الله يحفظه الكابتن عادل يوسف احمد عيسى ابو عادل الله يحفظه حارس منتخب النساء هو اللي اكتشفني ودربني وكبرني يعني لين انا كبرت على يد بصراحه حتى يوم حتى يوم رحت نادي محرق يعني العب بعد كنت أروح نادي المدينة وتمرن تحت يادة مثل ما نقول
1: منت في نادي المحرق وصلت للفريق الأول كان هناك الأسطورة حمود سلطان
0: أي نعم الكابتن حمود سلطان يعني ما حد يقدر تحكي عنه في الحراسة يعني صعب أنه أي إن كان لو شنو مستوى أنه ينعز حمود سلطان وصارت أغاول وصار حكي ان علي حسن خلاص يعني لازم ياخذ فرصته لازم ياخذ مكانه بس حمود صعب انت تشيل يعني لو من كان صعب ايش لحمود سلطان والحمد لله يعني انا مثل ما تقول كنت صبور وايد والفرصه الحمد لله رب العالمين اي فرصه احصلها حتى لو المباراه واحده اترك بصمتي فيها والجمهور الحمد لله ما ينسى يعني
1: خلني اراجعك حق البيت العود يمكن بيوتنا قبل كانت صغيرة بس البيت العود بالمعنى يعني
0: نعم
1: في البيت العود كنت ألعب في الحوش
0: بيت أبو فيصل والله العظيم إن من يومين ويا زوجتي نتكلم أقولها بيتنا ما في حجار في دار واحد بس دار يدتي الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: وميلس كنا نرقل فوق السطح ما مش يعني غرف ما في غير ويا المطبخ بس وسطح عشان نرقد فوق
1: ووزارة سابعة بالماي
0: هذا هو وزارة يسابعونا بالهذي عشان الزعم يبرد علينا ونرقد الحوش ما شاء الله عود بيتنا قبل وايد عود بس هذا هي ولخ كورة في الحوش الحمد لله
1: الوالد كنت تحكي على الوالد اللي ما رضى أن تروح الأهلي شلون الوالد الله يرحمه شلون كان تعامله معاكم من الأبهات الأوليين اللي غلطة بكيف
0: بالضبط كان وايد صارم الله يرحمه رحمة الله عليه أبوي كان وايد صارم خاصة وياي أنا لأن أنا آخر العنقود الصغير أصغر واحد في البيت وكان يخاف علي وايد بس على شطانتي يعني أنا يعني عادي اشقح الطوفه واطلع

0: وكم مرة أبوي الله يرحمك حتى ثيابي حرقهم ما يبينا نلعب كورة.
1: بنكمل عن الوالد بس بعد ما نسمع شيء.
2: يبه وينك يا بعد هالناس، يبه أرجع تراني حيل لك مشتاق، يبه وينك أشوفه طول غيابك ومن وداك ما جابك، يبه وينك ولهت النظرة من عينك، يبه أرجع ورب الكون أنا والهان، يبه وينك يبه أرجع تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي أنا كلي فدل راسك، بس تكفى يا يبه أرجع. يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس، من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك، من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم بعد ما رحت اجتمعوا، الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له بعد ما ضاعت الحيلة، أشوفك والوعد باكر إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
1: بوادر بعد هالعمر وانت زوجت وعيلت تقول يبه وينك؟

0: فيصل أبوي صعبه ان ننساه كلنا ليومك. يعني تذكر كان بدي يعني في الصاله كان بليش علينا مصيصلي وياينا بيجلس ويانا. أبوي اللي سوى لنا يعني الله يحفظ أبوهات الجميع والله يرحم متوفى منهم. أبوي اللي سوى لنا ما حد ينساه، كان لام العيلة، هو كبير العيلة، هو ربانا كلنا يعني من عمومتي، من ما حد ينسى بعد الله فضل أبوي علينا كلنا.
1: الله يرحمه ويغفر له. بعد
0: صعب ينسي بفيصل، صعب
1: تجيك لحظات تقول يبا وينك. أنا على فكرة تجيني هاي اللحظات وايد،
0: مو بلحظات على طول موجود، موجود يعني كأنه موجود بيننا أبوي لحين الله يرحمه. ما يعني مو تقول إنه توفى، يعني لحين حي موجود بيننا أبوي، يعني في كل لحظة يعني كأنه بيدش علينا، كل لحظة بنسمع صوته، يعني كل سفرة كل معسكر أول واحد يتصل فيني هو. لو أوصل ساعة الحجرة تلفون الحجرة يصيح، ها يبا وصلت أنت زين؟ قل لي الحمد لله يبا أموري طيبة. ما يعني ما أقدر ما ينسي.
1: بنروح حق صدر الحنون الوالد الله يطول في عمرها، بس خلنا سمعك شيء.
0: عمرك أطول.

0: صحيح دنيتك جنة بالوالدة؟
1: أي والله جنتي. شو أقول عن الوالدة؟ عسى الله يطول بعمرها ويحفظها. يعني أنا بيني وبينها تقريبا مسافة 10 دقائق أو ربع ساعة وأقل. أنا ساكن في سلم أباد والوالدة في مدينة عيسى. يعني لازم كل يوم أو ساعات يعني حتى في اليوم بين مرتين لثلاث مرات لازم أمر أشوفها، لازم أقعد وياهم. ما شاء الله يعني الله يحفظ خواتي. أم بدر بعد اللي ربت بدر، أنا بدر يعني انفصلت عن أم بدر تقريبا، بدر عمره كان يعني ما تجاوز يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات.

0: أختي نادية مبدر هي اللي ربته، هي اللي تعبت عليه يعني، الله يحفظها ويخليها لنا. مو بس ربته، ربتنا احنا بعد كلنا، شالتنا كلنا، الله يحفظها ويخليهم. يعني ذي البيت يعني مو بونا بس أبو فيصل، يعني لدرجة والله أن البارحة مريت عليهم ما شاء الله، يعني عامر بحس أمي وحس خواتي، عيال أختي من الحد يون موجودين.
1: لازم نمر عليه الوالد يوم واحد.
0: بيتك ومكانك يا أبو فيصل، طول عمرك يسلمك.
1: أنا بس وايد سألوني، يعني أنا مو من حقي اليوم أن أتكلم عن شيء يخصني لأن أنت عريس البرنامج اليوم، لكن يسألوني عن القصيدة ذي يبا هوينك. للعلم القصيدة هذه أنا شفتها في النت وما أعرف اللي كتابها أصلا، بس عجبتني وعديت. يعني نرجع أبو بدر بعد صدر الحنون، شلون الوالدة؟
0: الوالدة شوف ما في مباراة أنا ألعبها قاعدة أطلعها مباشر، الطق دفاتها تطلع تروح الفريد، لأن خلصت المباراة راحوا لها خواتي أو أحد راح لها قالوا لها المباراة خلصت. أول سؤال علي تعور في شيء فوز، عادوا لها المباراة يسجلون لها على يوم قابل الشرطة يسجلون لها المباراة تقعد تطالع.
1: الله يحفظها.
0: أما إذا متعور وفيني شيء لا على طول التلفون يجيني، هاي ما شفيك تعورت ما فيك شيء، عوافيك زينه، واقول الحمد لله ما فيني.
1: الحمد لله. بعد الصدر الحلون تيمره وقفت في ظهرك.
0: ايوه
1: يمكن يمكن من الناس عارفينها يعني، بس خلنا نسمعك شيء.
2: مساك الله بالخير يا ابو فيصل، تحية لك ولكل الحضور والمشاهدين، بارك الله فيكم. وبدر الذهب عندي أكثر كلمة كنت أسمعها تنقال عنه، وفعلا عرفت ولمست معناها من خلال عشرتي معه 21 سنة، الله يبارك ويزيد إن شاء الله. شفت فيه الحب، شفت فيه الأمان، الاحترام، شفت الأبو والأخو والصديق والحبيب. شو أقول لك عنه؟ ريال هين لين حليم كريم، سخي مو بس ماديا، سخي بمشاعره بمواقفه مع الكل، الله يحفظه. دبو عيالي الطيب ويا عليك يا ابو بدر، اللي بين كل تجعيد وتجعيد بوايه قصه نعيم عشتها انا وعيالي، قسما بالله ربي حافظك لنا يا الغالي، ولا يحرمني هالويه البشوش، والله يرضى عليك دنيا واخره.
0: بعد ما قدرت أحاجدو يعني،
1: لا تحاجد لأن هي سمعك الآن، شو تبي تقول لها؟
0: يا شو أقول أبو فيصل، والله العظيم ما بو فيها حق، لا أعطيها روحي أي ما ما ما فيها حق. ذي المرة يعني وقفت وياه الحمد لله رب العالمين، الله سخر لي مرة هي جنتي وناري الحمد لله، يعني شيء في السراء والضراء وقفت وياي بشكل ما تصوره أبو فيصل، الحمد لله رب العالمين، الله لا يغير عن لي يومك. يعني ترى يعني فينا شيء الحمد لله، يعني كن أول مرة أقوله، ترى لا هي تعتبرني زوجها ولا أنا أعتبرها زوج أحد، كنا يعني علاقاتنا ويا بعض كنا يعني أصدقاء، طلعاتنا ونساتنا قشمراتنا الحمد لله، يعني لو احنا حاسين في بعض ان هي زوجتي وانا زوجها ما بنعيش العيش اللي احنا عايشينه،
1: بصير رتابة وفي ملل
0: روتين، يعني كنا اب ويا عياله وزوجته وام ويا عياله لكن الحمد لله يعني هذه يعني عيشاتنا الحمد لله رب.
1: الرسول الكريم اللهم صل وسلم عليه يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجات الصالحة.
0: اي والله الحمد لله رب العالمين، الله وفقني بزوجة صالحة الدارين والدار عيالها والدار بيتها
1: وربت العيال، انت فيهم عسكرات وفي
0: ابو فيصل انا ما شفتها يعني في يعني الفترات اللي كنت ويا المنتخب النادي، يمكن ارجع البحرين يعني بين يوم يومين وارجع النادي واسافر بعد يعني اسبوعين ثلاث اسابيع، ما يعني ربت عيالها الحمد لله احسن تربية وقفت

0: يعني وقفة ريول وأنا ما حد. أسأل الله يحفظه ويخليها لي إن شاء الله.
1: الله يخليها لك إن شاء الله. شلون تجربة ظهوركم مع بعض في السوشيال ميديا؟
0: والله شوفوا فيصل، هي الحمد لله رب العالمين، يعني عندها سلوب الناس حبته، بساطتها، سلوبها، كلامها يعني البحريني. أنا أدش وياها يعني في بعض، يعني مو باللي أدش وياها،
1: متابعكم متابعكم
0: إيه، وهذا والحمد لله. يعني الناس يقولون دشتك هذه تجيب شوي يعني تلطيف جو، الحمد لله هذه رزق من رب العالمين يعني. نعم. شغلها الحمد لله.
1: نعم الحمد لله. الحين خلني نروح حق المحرك، وخلني أنا شفتك في مباراة، يمكن المقطع انتشر هاليومين، رغم هدوءك في الملعب وهدوءك حتى خارج الملعب، إلا أن أنت كنت تأشر على المدافع، شفتها هذه الأيام منتشرة
0: منتشرة ويا علي العامر.
1: علي عامر كان.
0: اي نعم اي نعم
1: اي
0: الله يحفظه وسلامي إلى بوسيف.
1: فهذه يعني الغيرة على المحرك.
0: هذا هو، هذه شوف احنا اذا ما تهاوش يعني مو بعيال محرك احنا. اذا ما تهاوشنا داخل الملعب تهاوشنا بر في حجرة تبديل ملابس، من غيرتنا على الفريق ما نبي. يعني هذه اللعبة شلون صارت ابو فيصل؟ كانت ملعوبة شوي طويلة، وكانت قاعد يعني تجرب يمي وبس، يعني برع 18 ما أقدر أطلع لها، والمهاجم كان لاصق في علي العامر، فأنا أقول له طلعها يعني أأمن لنا. لا علي ما شاء الله، بعد علي ما شاء الله عافيته قوية، حاجز المهاجم، بس أنا خايف أن المهاجم ينقذها عنا ويضربنا أنا وعلي العامر. فكل قوتي نزلت عليهم اثنين، وهم يعني تعرف اللي من حرة طقة ريلي شوية هذي، استحمقت عليه وشت سيده برع، بس في هذي لا بعد أمورنا طيبة يعني. أمشينا ما يدش علينا.
1: كان الدفاع عندك علي عامر، وكان أظن أسامة بحجي كان موجود،
0: أعتقد
1: لعبت وياه.
0: أي أسامة بحجي
1: الآن الدكتور أسامة،
0: الدكتور أسامة
1: نعم
0: أبو يوسف الله يحفظه،
1: من الناس الطيبة
0: أسامة. ذهب إنسان يعني مهما تحكينا فيه إنسان ذو خلق عظيمة، وايد وايد حبوب حليم. فيصل عبد العزيز الله يرحمه.
1: بس الحين خل دكتور أسامة يرد عليك. حياك الله دكتور.
2: هاي سويتني دكتور أبو فيصل.
0: القوي.
1: دكتور أكاديمي، من عرفت إن أنت خذيت الدكتورة.
2: لا يا دكتور الله يسلمك، وين يريد
1: صدق والله.
2: والله العظيم
1: تستاهل تستاهل تستاهل
0: تستاهل يا الغوري.
2: يسلمك حيا ابو بدر،
0: يسلمك شيخ مربك
2: الفرسدي، الله يطول عمرك حيا ابو فيصل.
1: الله يحييك حبيبي
2: ابو فيصل،
1: الله يطول عمرك. سلمك
2: سلمك حيا ابو بدر،
0: يحييك الشيخ.
1: شو تقول عن ابو بدر؟
2: والله ابو بدر تاريخ وارقام يا ابو فيصل، تاريخ وارقام ابو بدر ما يحتاج. الشرف ان انا تدرجت وياه من الناشئين للشباب للاول.
0: اي أيوة والله
2: يعني للمنتخب فوات كامله، الله يطول عمرك.
0: اي أيوة والله
2: الحمد لله. 89 في اسكتلندا تحكي عن ابو حسن وعن الشباب كلهم.
0: اي أيوة والله الحمد لله
2: ما يحتاج، انطلاقته من هناك كان.
0: حبيب حبيبي يا
2: الله يطول عمرك. ابو حسن شو اقول لك، من افضل واحسن الحراس اللي انجبتهم ملاعب البحرين.
0: ما عليك زور يا
2: يعني، من عقب حمود ما شارتي في مجروحه، ابو حسن ما يحتاج لن ولم يتكرر يعني. وحتى ترتاح لما تلعب وهو وراك، ترتاح والله أمانة يعني.
0: حبيبي أبو يوسف
2: تعطي صيدك هاك ما يوز أبو فيصل في المباريات، تعطي إذا صيدك شيء موقف مضحك يضحك في وجهك والله يرحمه فيصل. يعني أنت جمهور رادحة مباراة قوية، لا هو يضحك في وجهك ولا تسكي. لا تصرخك كرة وش صيدك موقف في المباراة.
0: اي والله صادتنا مواقف وايد مثل ما قال
2: ابو يوسف. اي والله
0: مباراة شوي تنشن ومعصبين وضغط علينا، اضحك او الله يرحمه فيصل عبد العزيز.
2: فيصل عبد العزيز الله يرحمه، لازم تضحك في المباراة.
0: ايش فيك تضحك؟ يقول صبروا ولا تستعيلون، الحمد لله انقال فيه. معصبين على شنو؟ الحمد لله
2: قلب بارد الله يرحمه.
0: اي والله قلب بارد رحمه الله عليه الله يرحمه.
2: رحمه الله عليه. وحسن انت شو اقول لك، للاسف برع النادي، بس هاي اللي بقوله.
0: لا حبيبي بالعكس احنا هاك يمكن جسدين برع النادي، لكن روحنا وقلوبنا.

0: انا والله ويا النادي والحمد يعني هذه انت بعد بديت اليوم يعني انا اليوم والله العظيم طول واني جاي الدرب اقول يعني بقول حق ابو فيصل بنجازات اللي حققناها السنه الحمد لله رب العالمين كان ناقصها بس قص جلاله الملك الله يحفظه يعني لا محققينها يعني السله والطائره
1: البركه في البقيه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يعني
1: يعني بس على جيل ابو حسن القابلي من اللي ما في الذهبي
0: لا هذاك يعني تشوف يعني جيل احنا تدرج
1: تلعب ويا حمود وعدنان ضيف وعلي حسن هشام بلوشي راشد عليوي ابراهيم زايد ابراهيم عيسى محمد صلاح هذه يعني
0: وين هذه الاسامي
1: بروحها تاريخ يصير لك
0: وتذكر ابو يوسف ايام كنا احنا شباب نروح نلعب نعم. يعني ساعات ياخذون التقسيم
1: ياخذون التقسيم نكملهم نعم
0: الجمهور اللي يحضرون تعال ابو فيصل شوف المباراه التقسيمه كانها مباراه والله العظيم يعني مش
1: وحسن المعسكرات التذاكر ان انت
0: معسكر النمس اي والله يعني
1: وين يلا يلا واحد واحد التقسيمه وين تحصل هال
0: اي والله يعني احنا جيلنا يعني تدرجنا المجموعه هذه ويا
1: نعم.
0: ابو يوسف خالد بوشانا وليد العلاص جمال محمد الدكتور محمود الصايغ
1: نضال خليفه
0: يعني الحمد لله اي والله
2: أسامة اي والله انت من الناس ايضا اللي لهم بصمه ونفتخر فيك وايد وشكر لك شكر لك مداخلتك شكر لك وايد حبيبي شكرا لك يعطيك العافيه
0: طول عمرك
2: شكرا لك شكرا لك
0: حبيبي يا ابو يوسف ما قصرت
2: ويوسف من الناس الطيبه وسهل المعشه
0: بالضبط وقلبه رهيف يعني بشوش وضحوك يعني عمري ما قد شفته تهوش او يعني صج بعاف المباراة
2: لا بنية القوية
0: اي يعني لا تهوش يمكن انذارات انذارات اللي حصلها العادية لكنك يعني انفعال ردة فعل هوش وذي لا عمري ما شفت تهوش المباريات
2: لعبت مع المجموعة يمكن آخر جيل أنتج المحرك احنا ننطر ان المحرك يعني يقدم مواهب هذه اللي تعودناه يمكن آخر جيل محمد سلمين
0: راشد
2: دوسري علي عامر
0: سيد ضياء يعني ذي المجموعة اللي كانوا الحمد لله موجودين حاليا يعني كابتن محمد سلمين حاليا في النادي موجود يعني سيد ضياء ما شاء الله كابتن منتخب راشد دوسري مساعد مدرب النادي يعني ترك يعني هذا الجيل ما يتكرر بعد في نادي محمد
2: علاقتك قويه بمحمد سلمين
0: وايد قويه وايد من بعد فيصل رحمه الله عليه يعني يعني الفتره اللي خلاص فيصل يعني مثل ما نقول ابتعد عن المنتخب في الغرفه انا ويا محمد سلمين يعني من الجراب لي كان محمد سلمين وراشد دوسري يعني اللي دائما وياهم انا في الغرفه
2: محمد سلمين في الطبيعة هادئ وايد لكن داخل الملعب وايد شرس
0: محمد يعني لا تنقطع منك الكرة أبو فيصل بسهولة أو وإذا ما تعبت عليها تعب عليها يعني راح قطعها وتعال خذ الزف اللي زفك إياه في شاء الله يعني غيور يعني على الفريق أو على المجموعة أن يبيه تطلع بأفضل صورة
2: خلنا سامعك شيء
3: مسيك بالخير أخوي فايز شو أقول عن أبو بدر الأخ الكبير أبو بدر العزيز البرنامج اسمه لهم بصمة يا أخوي فايز وعلي يعني اسم البرنامج راكب عليه بالنسبة حق محمد سلمين من نعومة أظافري يعني السنة اللي بديت فيه ممارسة كرة القدم بشكل رسمي علي حسن صادرك للجزاء ضد البرازيل

0: من الناشئين، وفي نفس السنة وعقبها بسنة أشوف علي حسن حامل كأس الأمير في ذاك الوقت، ما كان مسمى كأس جلالة الملك. فعلي من اللي الناس اللي لهم بصمات في كرة القدم، وأكبر إنجاز يعني توني قايل لك هذه المفترض غفاز علي حسن اللي صاد فيه ركلات الجزاء، هذه يعلق في اتحاد البحريني لكرة القدم. هذه أكبر إنجاز وصلت له كرة القدم على مستوى الناشئين، رابع العالم. فضل بعد الله سبحانه والمجموعة اللاعبين والمدربين الكابتن عزيز زمين الكابتن علي حسن. هو يعرف غلاء عندي، من أفضل حراس البحرين، من أفضل الحراس اللي لعبت معاهم. فعلا علي ما توفي الكلمات حقه وسر تاريخه مع النادي أو المنتخب. الله يعطيه الصحة والعافية، إن شاء الله نشوف عياله يحموا العريض المحرق والمنتخب إن شاء الله.
1: أبو فيصل، أبو أحمد مهما تكلمت عنه أنا يمكن يعني هذا الكلام بعيز وأنا أتكلم عن أبو أحمد، لكن أختصرها لك: لاعب شامل في نص الملعب، الجوهر يعني جوهرة محمد سلمين، مو للحين ما شفت مثله ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، الله يحفظه وخليه، يعني مهاجم، هداف، صانع ألعاب، مدافع، يعني جوهرة داخل الملعب محمد سلمين. يعني
2: يستاهل.
1: إذا أنا تركت بصمة محمد شو اشترك؟
2: محمد كان عنده ظرف المفروض يديش مداخلة معانا، فما يبي فوت الفرصة فسوى هذا التسجيل.
1: صار عمره طويل، بالعكس هذه مداخلة تاج على راسي وكلامه عمري ما بنساه. وإحنا بفيصل إحنا فينا يمكننا ذي الجيل، أو ترى حتى برع الملعب محمد سلمين، راشد دوسري، محمد جعفر، المجموعة ترى انت يجمع في الميلس، نقعد في ميلس في عراد.
2: على طاري الميلس ابو بدر، ليش مصمر علي ميلسي؟
1: والله شرف لي،
2: شرف لي يا اخوي،
1: بالعكس
2: تجيب اسامه وتجيني،
1: والله بس
2: وكل اللي المجموعه هذه الحلوه،
1: والله اخذهم اتصل فيهم وني لك يوم واحد ان شاء الله.
2: حبيبي شرفني. كان معاكم في اسكتلندا طبعا منتخب البحرين ذاك الوقت للناشئين، حقق المركز الرابع وكنا قريبين من النهائي. اي
1: أيوة والله راحت علينا يعني غلطه حكم مثل ما نقول.
2: اكتبوا عندك الصحف القط الاسيوي.
1: نعم. القط الاسيوي الجمهور كانت في عيوز الحين في 2025 ما يندرى الله يرحمها. وفيصل تخيل مسافه تقريبا بين 3 ساعات هي سكنها للملعب، تجي قبل احنا نوصل الملعب هي موجوده، بس تبي طالع علي حسن ومنتخب بحرين. والجمهور يعني من المرونة اللي أنا فيها سموني القط الأسيوي. وهناك تخيل يعني حتى اللي يدرسون في سكوتلاند من الخليجيين يقولون عيازنا نبي نعرف الخليج، مو بالبحرين، الخليج. الحين يقول تمو يدشون يبحثون عن الخليج والبحرين في وين.
2: يعني تفرح لما أيوه. لما منتخب البحرين يحقق المركز الرابع على مستوى العالم الناشئين، ونفرح ونفتخر فيكم انتم الابطال. لكن كان وياكم ابو بدر واحد اسمر وسريع،
1: واحد اسمر وسريع معروف
2: من هو
1: بعد القناص محمد عبده.
2: شو تقول عنه محمد عبده؟
1: محمد عبده ما شاء الله يعني في ذاك الوقت يعني على سرعته مهارته وقناص مهاجم، يعني كان يعني كنا صدق نخاف من سرعته، يعني نلعب ضد الأهلي كنا نخاف من سرعته، يعني يضرب الدفاع، فكنا يعني مثل ما تقول يعني على يوم فيصل محمد مبارك الدفاع أو سامة، يعني نقول لهم حطوا بالكم لا تعطونا رفق إنه ينطلق عنكم. وفعلا أول مباراة يعني في نهاية كأس العالم في سكوتلندا هو مسوي 3 بلنتيات
2: ما شاء الله.
1: ايوه خالد جاسم ما شاء الله اللي حفظ النصف، كابتن خالد جاسم هو اللي سجلهم.
2: ابو احمد 3 بلنتيات
3: هلا هلا.

0: يعني سعيد والله، سعيد يعني مبادر علي حسن اخوي
1: وعشرة عمر.
0: ولاعب وعشرة عمر،
1: اي والله
0: يعني ما ننسى، نخاف نقول متى نلعب مع بعض ونطلع شياب يعني.
2: شباب شباب القلب خضر.
0: بس يعني خير ما اخترت ابو بدر، شلونك يا
1: الله يطول عمرك ويا محمد، شلونك انت، شخبارك؟ طيب ان شاء الله.
0: الله يسلمك. شوف يا ابو فيصل،
2: نعم
0: يعني احنا هذه كاس العالم كل انسان له ذكرى يعني، بس هذه البطوله يعني ما تنمسح. انا الله يرحمه عبد العزيز امين، يعني سوى فريق
1: الله علينا.
0: رحمه الله عليه، واختار يعني عناصر شلون يعني، يعني حتى كان راويك يعني، وما في قصور على الموجودين، بس عبد العزيز امين كان يمكن علي حسن موجود، كان زامن فارق وقته يعني عن في التدريب، عين الفاصة في الاختيار
2: طريقة الاسلوب.
0: تخيل ابو فيصل يعني انت من منتخب البحرين في كاس العالم علشان يقول احنا نلعب طريقتنا واليدي يوقفنا يوقفنا، تخيل صح ولا لا يا كابتن؟
1: اي والله الكل يعني صدق، وكنا يعني رايحين يمكن اغلب الصحفيين او المنتخبات البحرين يعني نقطة عبور عشان نفوز وبنمشي، نفوز عليهم بنمشي.
0: لكن اتمايت المعسكر في المانيا،
1: المعسكر زعم مسوي روحي ذكي وباقي حق الامتحانات.
0: علي حسن، يوسف حسن الله يذكره بالخير،
1: الله يذكره
0: نفسي عليه بالخير، كابتننا علي حسن وعادل حسن اثنينهم قالوا لا احنا بنقعد بنقدم. يوسف حسن قال لهم تعالوا لا تفوتوا سفر المانيا، عليكم تصير عليكم اعاده وتصير عليكم
1: اعاده. والله اي والله لو يرجع ابن الزمن والله هدت الامتحان وسافرت المانيا.
0: علي تذكر اول ما وصلتوا ويتونا المطعم صح؟ تذكر؟
1: اي نعم.
0: كنا على الغداء في اسكتلندا ابو فيصل، عادل حسن يعني هو يعني احنا معظمنا لا سافرنا قبل يعني كنا مسافرين يعني كنا في تايلاند يعني، بس اوروبا يعني يمكن ناس وايد منا اول مره نسافر اوروبا. فعادل حسن وصلوا هو والكابتن علي حسن
1: فور يو
0: هيلث وقت العشاء زي ما فيصل. فاحنا القاعه اللي احنا فيها كل المنتخبات موجودين يعني مجموعات منتخبات المجموعه، الشمس تدري ما يعني ما تغيب الا متاخر. عادل حسن اول ما دخل قال الحمد لله لحقنا على الغداء، فسلم عليه قلنا له اي غدا على العشاء، قال الحمد لله لحقنا على سوري على الغداء يعني. قلنا له اي غدا عشاء دي يا كابتن عادل؟ قال ويش عشاء؟ قام طالع فوق هو النهار يعني، قال وش ليه الدنيا هني مسخرة يعني نهار تعيشوا. بس أيام جميلة يعني.
1: أي والله.
0: وعلي حسن يا أبو فيصل يمكن نعم. من اللاعبين اللي صار احنا الحمد لله كلنا كفريق الإعلام سلط علينا الضوء، لأن أبو فيصل لو تشوفنا أول يوم احنا كنا نتمرن كلنا في منطقة جامعية سكن، ففي ملاعب مفتوحة في يمكن أكثر من 20 ملعب تقريبا. ففي كذا منتخب ساكن هنا، فلما الإعلام وصل يعني قبل أيام من البطولة، فالإعلام بفيصل كان يروح للمنتخبات كلهم، احنا ما حد معبرنا
1: حتى يعني حتى صور ما كانوا ياخذون لنا اول ايام،
2: لان مو بعارفين شنو ذي المنتخب من وين جاي.
1: اي أيوة والله
0: إيه لا من وين جاي المنتخب، من وين ما يعرفون يعني. ربي لك الحمد لعبنا اول مباراه، ويمكن علي تذكر يوم عزيز يوم احنا فزنا على فريق بايرن ميونخ، لا مو موجود، لا
1: مو موجود،
0: فزنا على بايرن ميونخ احنا قبل ما نيجي اسكتلندا فريق الشباب 1-0. وأنا من الفرحة وأنا في الغرفة التبديل كذي واستانسين، قلت قبل 5 أيام عندنا مع كوبا افتتاح كأس العالم، فأنا قلت كوبا ما لهم إلا 3 وأنا مستانس فرحة كذي. ثاني يوم كابتن عبد العزيز في التمرين كذي عندنا اجتماع، يقول هو مستانس من المباراة يعني، قال خش مباراة بس نبي نركز أكثر نهتم أكثر، ما بقول له 2-3.

0: عن المباراة الأولى وما بياخذكم يعني تاخذكم الثقة نفس في ناس يعني عبد العزيز كذر الله يرحمه ويغفر له من كذر ما كان يعني حكيم.
1: نعم.
0: ما قال لي ما قال مين اللي قال، قال في ناس منكم هني يقولون إن بيفوزون على كوبا 3. فأنا سكت يعني عرفت كلام موجه لي بس. لما لعبنا أول مباراة الافتتاح.
2: نعم.
0: فزنا 3. ومثل ما قال لك يعني أنا نزلت 3 في المباراة. بعد المباراة قلت حق الكابتن عبد العزيز وش ما لعبت له؟ شفت كابتن؟ قلت لك 3. قال لي الحين تعترف ها؟ قال لي الحين قول اللي بتقوله. والله كانت أيام يعني مباراة ثانية يمكن علي يتذكر لعبنا مباراة أبو فيصل مع منتخب غانا.
1: هذه موت النسي هالمباراة والله.
0: احنا نفوز أبو فيصل.
2: نعم.
0: احنا خلاص يعني احنا كانت نظام نقطتين. بس نسبة فوزنا كانت جدا جدا جدا قليلة جدا قليلة يعني. بس هي احنا مركزين والفريق بعد يومنا في نفس السكن. والله بفيصل علي يذكر يعني هو تدخل الملعب يمهم وهم يغنون ولا يدرون فينا وهم مغلوبين
1: اول مباراه يعني يرقصون يغنون
0: متعادلين اول مباراه مع سكوتلاند هم فصاحب الارض
1: كانوا هم مرشحين بعرض ان يفوزون
2: كاس ولاشين يغنون ان بيفوزون
0: لا يغنون يخرعونك
1: انت يسوون لنا حركات
0: تنزل الملعب فصج خليك
1: صارتنا رهبة صج
0: وتشوف اجسامهم ما شاء الله قواي احنا سجلنا جول في لعبة نتمرن عليها في التمرين يعني تصور يعني كرة اللعب على محمد كابتن محمد شملون في القائم الثاني يلعبها براسه فيصل وهذه وانت عند على خط البنالتي وصارت بالضبط كنا نتمرن عليها الله يرحمه فيصل الله يغفر له
2: الله يرحمه
0: عبد العزيز احنا ما سجلنا الجول بس المباراة صارت بين غانا وعلي حسن والله العظيم ابو فيصل المباراة بين 11 لاعب وعلي هني سموا علي حسن تخرعوا الاسكتلنديين والجمهور
2: ايه شلون علمني شلون 11 لاعب ضد علي حسن شلون هاي كانت
0: الملعب كله تكندر علينا علي حسن شال الكور كلهم يعني يمكن ما دام تسجلنا جول احنا يعني 60 دقيقة تخيل كان فريق لعب على حارس كل شوي يهجمون عليه علي حسن كل كرة يشيلها
1: أبو فيصل كانوا يصيحون في الملعب يبون يسجلون والله العظيم كانوا يصيحون
0: آخر شيء آخر دقيقتين أبو فيصل يناقون في الملعب ويصيحون هم في كورنر لهم في 18 يصيحون كل اللي في 18 يصيحون لأن هم بيطلعون
2: أمن قايل لهم اللي شون هالدشة دي
1: والله الحمد لله يعني في ذي المباراة توفق الفريق كامل توفق بس الحمد لله الله وفق
0: لا توفق له حسن حبيب البيضة من داخل من 3 متر المهاجم مالهم بيضة وفرد عليك
2: أحمد ما قصرت يا شيخ على المداخلة شكرا لك يا أبو أحمد
0: كابتن علي أتمنى لك كل التوفيق كنا نتمنى يعني درب علي فترة بس الظاهر شوي بس تملل بعد من التدريب
1: بعد الحين بنسوالف عن التدريب إن شاء الله
2: جايين
1: أبو أحمد طول عمرك
0: يا كابتن
1: وبرنامجك دائما نستمتع فيه ترى يا ابو احمد
2: افهمك
1: اي والله نستمتع في البرنامج
0: حبيبي يا ابو فيصل مبادر من دوغ
2: رجعته ولو بعد ابو احمد
0: ها
2: رجعته لو بعد
0: لا نرجع مع الدوريات ان شاء الله
2: ما تبي ترجعون
0: 1-9 ان شاء الله
2: 1-9 باذن الله تعالى
1: ان شاء الله
2: باذن
1: الله تعالى يا ابو احمد ان شاء الله
0: شكرا لك يا بدر شكرا لك يا ابو فيصل على الاتصال وكل التوفيق لك على هذا البرنامج الجميل وعلى الضيوف الاجمل يا ابو فيصل
2: يعطيك العافيه شكرا لك يعطيك العافيه قبل ما نروح حق التدريب بس ابيك تعلمني عن دي المباراه اللي قال عنها محمد
1: احنا شوف يعني للاسف ابو فيصل ذاك الوقت كان الاعلام يعني ضعيف يعني كنا نتمنى ان يشغلون لنا المباريات ما كانت عندنا مباريات منقوله يعني المباريات والله كنا نتمنى حتى يعني من الاتحاد البحريني مثلا يخاطب الاتحاد الاسكتلندي انه ياخذ المباريات مسجله ويعرضها هنا لكن للاسف

0: استثنى الاتحاد البحريني ما كان يعني مهتم بذي النقطة وراحت علينا
1: معادة. وكان مو متوقع يمكن.
0: مو متوقع يعني معادة مباراة السعودية لأن السعودية كانت ناقل المباراة. يعني مباراة وايد حلوة أبو فيصل شيء خيال أنا أقول لك بصراحة يعني يمكن أنا ما أعذب لكم أنا يعني الحمد لله بشهادة إخواني يعني محمد عبدو جماعة يعني ذي المباراة سامة بعد بوحادي كانوا ويانا في سكوتلندا يتذكر ذي المباراة هاي مباراة قانون أبو فيصل يمكن الناس ما قال محمد يمكن ما نتذكر متسجلنا الجول من عقبها كنا كندرة والملعب 11-1 بس شيل علي حسن شلون انتهت المباراة ما ندري وصاح وصياح منتخب قانون شيء مو طبيعي
1: يعني منتخب مغمور يا يفوز عليه
0: منتخب يعني ما حد يعرفه مشيوه من خارطة يعني خارطة كرة القدم ما في في العالم منتخب البحرين اسمه منتخب البحرين
1: نعم
0: الحمد لله تركني باسمة وعرفه منتخب البحرين من
1: جمهورك ما أنا عندي محاور كثيرة لكن جمهورك يبي يشارك معنا بنذكر بالهاتف 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2 في بعد كان وياكم لاعب ما أدري عن راح وياكم اسكتلندا ولا لا تسمونه ملا
0: وهاي أبو فيصل يا علي
1: والله
0: كابتن طلال هذي يعني نجم من نجوم كرة قدم البحريني وأسطورة رفاع الشرقي
1: يعني بس الإصابات ذبحتها
0: هذي مشكلته الإصابات وايد وأثرت عليه ركبه يعني وايد أثرت عليه يعني هد الكورة هو يعني في عز مستوى
1: نعم
0: من اللاعبين يعني اللي تركوا باسمه في البحرين
1: قول ألو
0: أبو فيصل
2: مرحبا
0: هلا يسلي مساك
2: حي الله أبو بدر
0: الله يحييك ويسلمك يا الغالي
2: حبيب فايز أستاذ شلونك
1: أهلا وسهلا يا حبيبي حياك الله يا أبو فيصل
2: حي الله أبو فيصل
1: ليش أنت صممت تشارك في هذه الحلقة
2: شلون
1: ليش صممت تشارك في هذه الحلقة
2: ما دام مستر كات موجود لازم نشارك
1: مستر شنو
0: مستر كات عليك أبو فيصل
2: الصحافة الاسكتلندية تفاجأت طبعا ما يعرفون من منتخب البحرين هم كانوا
1: نعم
2: وصراحة كان منتخب البحرين ممكن احنا متألقين في البطولة لكن كان كابتن علي حسن والكابتن محمد الشبلان كانوا واضحين وكابتن خالد جاسم كان لهم بصمات في هذه البطولة
1: نعم صحيح
2: الكابتن علي حسن تمت الصحافة الاسكتلندية مستر كات ليش يسمونه مستر كات؟ لأنه يقول لك أكثر ردة فعل في العالم تحصلها من القط. القط ردة فعله قوية وبما أن إحنا لقينا فرق أقوياء وكانت الكرات واصلة جول يعني بس أنت ترمش بعينك وتفتح بتشوف الشباب إلا أن الكابتن علي حسن كان يخلصها بكل براعة وبكل ردة فعل تألق من قطع النظير الصراحة وبين أنه هو حارس من الحراس اللي بيكون أساطير في بلده طبعا إحنا عندنا في البحرين حراس كثار إنزين
1: رمزي يقول لك تم لاحقه يبي بالرفع الشرقي
2: من
1: رمزي حسن كان يبي بالرفع الشرقي
2: ايه الحارس المطاطي ما يدل بعد مطاطي مثله
0: حبيبي يا ابو فيصل كلامك هذه والله تاج على الراس والحمد لله يعني بفضل الله بفضل ثم بفضلكم يعني احنا كمجموعه يعني ارتقينا كلنا كمستوى يعني الحمد لله
2: نعم بس الصراحه كابتن علي حسن كان يتدرب في نادي مدينه
1: عيسى صحيح
2: واول ما صعد نادي مدينه عيسى من الدرجه الثانيه الأولى صار يحق له إنه يكون فريق براعم وعلي حسن كان يتمرن قبل لا يكون بالتكوين في نادي المدينة وهو كان أصغر لاعب يمكن في التجمع اللي صار لكن عينوه كابتن على الفريق كامل ليه صارت الصفقة التبادلية مع الكابتن محمد
1: لا وضحها علي حسن يقول ما كانت هناك صفقة تبادلية
2: لكن هو يقول والناس يقولون، لكن احنا عارفين نتبادل.

0: ابو فيصل انا مضطر اختم وياك لضيق الوقت، شاكر لك على هذه المداخله.
1: وانا شاكر لك اني اعطيتني فرصه نتكلم في هذا الرجل
2: حبيبي ابو فيصل، وكلامك تاج على الراس يا الغالي
1: حبيبي.
0: ابو بدر، الاعلام مظلومك؟ تحس مظلوم اعلاميا؟
2: اعلاميا تشوف لا ما اعتقد ظلمني، بالعكس يعني لي مقالات وايد، ولي او يعني
0: كتب عنك،
2: كتب وايد كتبوا عني رحمه الله، يعني رحمه الله عليه، يعني الصحفي سلمان الحايكي، يعني وايد كتبوا عني يعني ما اعتقد يعني في ذاك
0: محمد لوري،
2: استاذنا محمد لوري الله يرحمه، موجه سلطان،
0: الله
2: يعني
0: رحمه.
2: يعني بعد تخوني الذاكره من اساس
0: الحين ويانا الاعلامي الرياضي الكبير محمد لوري. اهلا وسهلا فيك ابو حمد.
3: حييك اخوي فايز، حيي اخونا ابو بدر،
2: حييك
3: الكابتن علي، واشكرك اخوي فايز على طبعا اهتمامك بابراز يعني الرواد الرياضيين، من نجوم رياضيين، من اداريين.
0: واجب يا ابو حمد.
3: اتمنى لبرنامجكم دوم التوفيق. طبعا يعني لو بغينا نتكلم عن اخونا ابو بدر يعني طبعا نحتاج لوقت اطول، بس يعني ابو بدر واحد من الحراس يعني اللي برزوا على مستوى الساحه البحرينيه، حراس يعني البارزين اللي استمر لفتره طويله، رغم انه هو في وجود حمود سلطان كان صعب انه يعني يبرز حارس في نادي المحرق، لكن ابو بدر تعلق واستطاع ان يخلف اخونا ابو حسام في حراسه المرمى المحرقاوي وفي المنتخب، وكان بروزه طبعا يمكن مع بدايات انضمامه الى منتخب الناشئين اللي شرفنا في اسكتلندا واحتل المركز الرابع عالميا، يمكن هو ابرز انجاز كروي حققت البحرين، بالاضافه طبعا الى انجازنا الاسيوي اللي هو المركز الرابع. واستمر ابو بدر في الملاعب طبعا طويل، وابو بدر لحد اليوم محافظ على روحه ويلعب يعني رياضه. وكان معانا مؤخرا في الكويت مع المنتخب القدامى اللاعبين الدوليين، كان بارز طبعا. يمكن انا شخصيا اتذكر حادثه يمكن ما انساها، يمكن حتى اخونا علي ما ينساها، في سنه 1994 في هيروشيما.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: منتخب القدامى اللاعبين الدوليين كان بارز طبعا. يمكن أنا شخصيا أتذكر حادثة يمكن ما أنساها، يمكن حتى أخونا علي ما ينساها، في سنة 1994 في هيروشيما لما كنا نلعب مع منتخب إيران، صار تصادم بينه وبين علي دائي
3: خلاه يوقف لعب. ها
2: علي، لا يعني علي دائما عقب المباراة دي ما ترجع، دخل المستشفى يعني كان في حالة غيبوبة وكان ممنوع الزيارة عليه، لأن صارت يعني لقطة حتى طرشوها لي في صحفيين إيرانيين، طرشوا لي اللقطة عندي إياها، اللقطة مالت علي مع علي دائي. رحنا زرناه في المستشفى أنا والأخون يعقوب اللحدان اللي كان مدير البحث في ذاك الوقت، لطمنان عليه. طبعا ما كان قاصد علي، بس هو علي ميست جريء
3: والله اشك انه كان قاصد، اشك فيه هذه.
2: نعم ما لا ما يعني طبعا ما يقصد يعني يدي يعني، بس عادة حراس المرمى خاصة المحارس الجريء ما يتراجع في الكرات المشتركة.
3: صحيح،
2: وهي الكرة كانت كرة يعني كانت الكرة هوائية، كرة فوق وعلي دائما مشهور في الراس يعني. هاي طبعا من اللقطات اللي انا اتذكرها ما انساها، لانها كانت نعم. لقطه لها تاثير كبير على علي دائي اللي اعتبر واحد من هدافين العالم في ذاك الوقت.
4: اي نعم صحيح، الله يشوفه ان شاء الله.
2: ودائما نتمنى له اخونا علي التوفيق، ويعني تاريخه يشهد له انه يعني سجل حقبه من الحقب الذهبيه في نادي المحرر.

0: صاد نزيف داخلي وعلى طول يعني ترقد هناك في
1: والله ما انت بسهل
0: ما
1: وما انت بقليل شر.
0: ما كان قصدي والله ابو يعني ابو فيصل
1: ايه؟
0: بس مباراة كانت وايد مهمة.
1: وطردك الحكم هني ولا مشيت عادي؟
0: حتى انذار ما عطاني.
1: حتى انذار؟
0: انذار اصفر ما عطاني والله.
1: يعني حسيت بتعني بالضمير عقب؟
0: اي اي ورحت له يعني بس لانه طلعوه على طول عقب مباراة ودوا سيد المستشفى. ونفس ما قال اخونا ابو حمد الله يحفظه تواصلوا وياه وروحوا للمستشفى وزوروه وتطمنوا عليه.
1: احنا وصلنا للختام، الساعه طارت بسرعه
0: ما شاء الله،
1: وما ودي اختم لكن
0: وانا كنت خايف من الصراحه ابو فيصل، كنت خايف من هالحلقه.
1: ليش؟
0: يعني قلت يمكن تصير تنهى بطيئه مو يعني.
1: لا بالعكس، من اجمل الحلقات.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
1: انت جميل، لانك انت جميل حليت الحلقه.
0: والله وجودي وياك هاي شرف لي ابو فيصل.
1: شرف لي انا يا ابو بدر، وهذه واجب والنا منه ولا خبر.
0: الحمد لله. كلمه
2: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
3: مجلس الوزراء يتابع استعدادات وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الدارية والتعليمية. بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، وزير الداخلية يؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. لترسيخ رقابة أشمل على أموال التبرعات، وزارة التنمية الاجتماعية تضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنظيم جمع المال للأغراض العامة. وفي مؤشر لعودة النشاط الجوي إلى مساره الطبيعي، مطار البحرين الدولي يستعيد 91% من حركة الطائرات وفقاً لبيانات شؤون الطيران المدني.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 48 لسنة 2026 بإعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدرجة وكيل وزارة ويتبعه: أولاً إدارة الاتصال والتسويق، ثانياً إدارة الموارد البشرية والمالية، ثالثاً إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، رابعاً إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة، خامساً نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بدرجة وكيل مساعد وتتبعه: إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية، إدارة الإحصاءات الاقتصادية، إدارة الهوية والسجل السكاني. سادساً نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بدرجة وكيل مساعد وتتبعه: إدارة خدمات البنية التحتية، إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، إدارة نظم المعلومات الجغرافية. سابعاً نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بدرجة وكيل مساعد وتتبعه: إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، إدارة تطوير الخدمات الإلكترونية، إدارة تطوير القنوات الإلكترونية، إدارة تطوير النظم الحكومية. ثامناً نائب الرئيس التنفيذي لخدمات تقنية المعلومات المشتركة بدرجة وكيل مساعد وتتبعه: إدارة تنسيق خدمات تقنية المعلومات المشتركة، إدارة عمليات تقنيات المعلومات المشتركة، إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية. عدد من مدراء تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

الرقمي يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهام خدمات تقنيات المعلومات والتحول الرقمي المشتركة في الجهات الحكومية. المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضبية. وفي بداية الاجتماع أشار المجلس إلى اجتماع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي. ثم أشاد المجلس بزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي أقيم بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، مشيدا بما حققه المعسكر من نجاح وما يقدمه من برامج تدريبية وتجارب ميدانية متنوعة. بعدها تابع المجلس تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحاً عن العام الدراسي الجديد. وعرب المجلس في هذا الصدد عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية التوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، كما تابع الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، فيما أكد على أهمية مشاريع تطوير الطرق التي نفذتها وزارة الأشغال قبل بدء العام الدراسي والتي ستسهل الحركة المرورية. بعدها رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، وهما جائزة المؤسسة المستدامة التي حصدها ميناء خليفة بن سلمان وجائزة المرأة الرائدة في التنقل، الأمر الذي يجسد الجهود المتكاملة التي تبذلها الكفاءات الوطنية ومؤسسات قطاع النقل. ثم أكد المجلس دعم مملكة البحرين لمختلف المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمعات، وذلك في ضوء الإشارة إلى اليوم الدولي للعمل الخيري. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء بنك البحرين للتنمية، إعلانات القمة الدولية للفضاء، مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين والمعهد القبرصي للبحوث البحرية والملاحية، استملاك عقار للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج الاجتماع 38 للجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في منتدى تتارستان للنفط والغاز والبتروكيماويات 2026، نتائج المشاركة في مؤتمر ومعرض ليب 2026، نتائج المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر،
نتائج المشاركة في الدورة 50.

من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026. نتائج استضافة مملكة البحرين لأعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب ورياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أهمية التعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة. جاء ذلك في كلمة معاليه بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي. وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن التعاون الشرطي يكتسب أهمية كبرى في ظل تطور أنماط الجريمة واستفادتها من التقنيات الحديثة وشبكات الاتصال، بما يجعل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة ضرورة للتصدي للعصابات الإجرامية وملاحقة المطلوبين. وأوضح معاليه أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من منظومة التعاون الدولي التي توفرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات والوصول إلى المطلوبين ودعم العمليات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أن إدارة الشؤون الدولية والانتربول تمكنت خلال العام الجاري من تسليم 11 شخصا من المطلوبين دوليا إلى الدول الطالبة واستلام 19 من المطلوبين الهاربين من العدالة، بما يعكس فعالية التعاون والتنسيق الدولي في إنفاذ القانون. وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل الشرطي والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في سرعة ودقة التعامل مع المعلومات ودعم عمليات البحث والتحري. كما أكد معالي وزير الداخلية استمرار مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعاون الشرطي وتطوير آليات تبادل الخبرات وتنسيق العمليات الأمنية المشتركة، بما يسهم في التصدي للتحديات الأمنية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. شهدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أبرز السيارات الكلاسيكية والتاريخية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على هامش حضورها لفعاليات كونكورس أوف إليجنس 2026 التي استضافها قصر هامبتون كورت بالمملكة المتحدة. وأكدت السيدة سارة بوحجي أن ما يحظى به القطاع السياحي من دعم ورعاية من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية النوعية وترسيخ حضورها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، موضحة أن مشاركة المملكة في المحافل السياحية الدولية تمثل فرصة مهمة للتعريف بما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية متنوعة وتسليط الضوء على قدرتها على تقديم تجارب نوعية تجمع بين أصالة الهوية البحرينية والتميز في تنظيم الفعاليات العالمية. وضمن فعاليات الحدث قدمت بوحجي جائزة هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى سيارة فوزان C30 صالون، كما قدمت جائزة كونكورس البحرين الملكي إلى سيارة أستون مارتن لومان. وأشارت بوحجي إلى أن اختيار السيارتين وتكريمهما يعكس الحرص على الاحتفاء بالإرث التاريخي والحرفية والتصميم المتميز في عالم السيارات، كما يجسد أوجه التعاون القائم بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة ثرو إيفنتس. وشهدت المشاركة حضورا مميزا لجناح مملكة البحرين، والذي أتاح لزوار الفعالية التعرف على جوانب متنوعة من الهوية الثقافية والتراثية للمملكة من خلال الحرف اليدوية التقليدية والفقرات الترفيهية والتجارب التعريفية. وضعت وزارة التنمية الاجتماعية إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنظيم جمع المال للأغراض العامة، يتضمن إنشاء مكتب مختص بتلقي

0: طلبات الترخيص ومتابعتها. وتمنح القرارات الجديدة مكتب التراخيص اختصاصات تبدأ من تلقي طلبات الأشخاص الاعتبارية والتأكد من استيفاء البيانات بالتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش.
1: من لحظة جمع التبرع حتى وصوله إلى مستحقه تضع الضوابط الجديدة الأموال المخصصة للنفع العام ضمن منظومة رقابية محكمة تعزز الشفافية وتصون مسارات الجمع والإنفاق. فقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية 3 قرارات تنظم إجراءات جمع المال للأغراض العامة وتؤسس منظومة رقابية تبدأ بتوحيد طلبات الترخيص وتمتد إلى متابعة حركة الأموال والتحقق من أوجه صرفها. وفي صدارة هذه المنظومة يتولى مكتب التراخيص المالية تلقي الطلبات وتدقيق مستنداتها والتنسيق مع الجهات الحكومية وقسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش، إلى جانب مراجعة مشروعية الإنفاق مع صلاحية التحفظ على حصيلة الجمع أو توجيهها إلى أوجه النفع العام وفقاً للقانون. ولضبط عمليات الجمع حددت القرارات 9 مخالفات إدارية تشمل استخدام وسائل غير معتمدة وإنفاق الأموال في غير أغراضها والتأخر في تقديم التقارير المالية ومخالفة ضوابط التحويلات الخارجية وعدم حفظ السجلات والوثائق، وتتراوح الغرامات بين 110,000 دينار بحسب جسامة المخالفة وآثارها، فيما لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية 10% من إجمالي الأموال المحصلة. كما ألزمت الضوابط المرخصة لهم بفتح حساب مصرفي مخصص وتقديم تقرير مالي مفصل خلال 30 يوما والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن 5 سنوات. إجراءات ترسخ رقابة أشمل على أموال التبرعات وتصون ثقة المجتمع وتضمن أن تمضي الأموال في طريقها الصحيح نحو الغاية التي جمعت من أجلها.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة إيناس الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. مرحبا بك سيدة إيناس. لو نتحدث عن أبرز ما تحققه هذه القرارات الجديدة التي تنظم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، وكيف ستعمل الوزارة على دعم هذه المنظمات في تطبيقها؟
2: مسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة. أحب في البداية أوضح أن القرارات اللي أصدرها سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية هي قرارات تنظيمية ومهمة، وتعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل الأهلي من جانب. من جانب آخر تكون الإجراءات والضوابط المنظمة لجمع المال للأغراض العامة واضحة، وطبعا من أجل دعم المجتمع المدني ويساهم في تعزيز فعالية دورها المجتمعي. طبعا تهدف هذه القرارات إلى توفير الأطر التنظيمية بشكل واضح لعمليات جمع المال للأغراض العامة، بالتالي يعزز مبدأ الحوكمة الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة. من أبرز ما تضمنت هذه القرارات اعتماد استمارة موحدة للطلبات والإجراءات المرتبطة بجمع وتلقي وتحويل وقبول الأموال، إلى جانب تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية. طبعا اعتمدنا مبدأ التدرج بحيث يتناسب الجزاء مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها. طبعا هذا لترسيخ وتأكيد مبدأ التعاون بين الوزارة والجمعيات لتحقيق غاية جدا مهمة وهي الامتثال. في نفس السياق تم تحديد المخالفات اللي يمكن التعامل معها إداريا علشان يتم معالجتها بشكل مباشر مع المنظمة المعنية وفق الإجراءات المقررة، وهذه راح ينعكس على سرعة تصحيح الوضع بدون تعطيل أعمال المنظمة أو التأثير في استمرار أنشطتها. وهذه بالنسبة لنا في وزارة التنمية جدا مهم. لنفس الغاية ركزنا في الوزارة على الجانب الوقائي.

0: الصحي والتوعوي من خلال تنظيم الورش التوعوية لممثلي المنظمات المجتمع المدني ونشر المواد التوضيحية في التواصل الاجتماعي عبر منصات الوزارة الرسمية بشكل متواصل لتعريفهم بالقرارات والآليات تطبيقها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة فيها. وهذه بكل تأكيد لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على الالتزام بالإطر القانونية والتنظيمية لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.
1: نعم السيدة إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصناعة والتجارة خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية للقطاع التجاري. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الخدمة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولاً رقمية مبتكرة تعزز تقليل كلفة المعاملات وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإنجاز والارتقاء بتجربة عملاء حماية المستهلك. كما تعمل الوزارة على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من خدمات إدارة حماية المستهلك من خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب مستهدفات الحكومة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. وأضافت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن إطلاق الخدمة يعكس حرص إدارة حماية المستهلك على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على القطاع التجاري ويعزز فعالية منظومة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، نرحب بك. ما الذي يمثله تطوير خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية وما هي أبرز انعكاساته على القطاع التجاري؟
2: مساء الخير عليكم جميعا. طبعا تطوير خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية تأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، واللي بدورها تعزز سهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بتجربة المتعاملين. طبعا وزارة الصناعة والتجارة حرصت في تطوير هذه الخدمة بحيث لا يقتصر الأمر على رقمنة الإجراء القائم، وإنما إعادة تصميم رحلة المستفيد والمتعامل بصورة متكاملة. تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى إصدار فوري. تم خفض خطوات تقديم الطلب من 6 خطوات إلى 3 خطوات. تم تقليل الموافقات المطلوبة بنسبة 25%، وأيضا تبسيط وتطوير واجهة وتجربة المستخدم المرتبطة بالخدمة. طبعا ننظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها نتائج عملية ومباشرة تمكن المنشآت التجارية من الحصول على هذه التراخيص بصورة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة ومرونة. وهذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على بناء خدمتها من منطلق احتياجات المستفيدين، واللي بدوره يعزز الثقة في الخدمات الحكومية ويسهم أيضا في دعم تنافسية بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
1: نعم مهندسة انتصار، كما ورد في الخبر فأن الوزارة تعمل على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لو نتحدث عن الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه الخدمة، وهل هناك توجه للتوسع في استخدامه ضمن خدمات إضافية لحماية المستهلك؟
2: نعم، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة تحديدا يمثل خطوة نوعية ضمن مسار تطوير خدمات إدارة حماية المستهلك. أسهمت تقنية الذكاء الاصطناعي هذا طبعا في الانتقال من إجراءات تتطلب وقت ومراحل متعددة إلى خدمة فورية أكثر كفاءة وسلاسة. في هذا الإطار طبعا وزارة الصناعة والتجارة تعمل على التوسع في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عدد من خدمات إدارة حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق قيمة إضافية وحقيقية للقطاع التجاري وللمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وطبعا نسعى في إدارة حماية المستهلك إلى تحقيق الأثر المباشر للتطوير من خلال سرعة وسهولة الإجراءات وجودتها ضمن

0: مستمر نحو خدمات أكثر ذكاء وكفاءة يقدمها مركز خدمة عملاء حماية المستهلك في الوزارة، واللي تخدم القطاع التجاري وفي نفس الوقت تحافظ على كفاءة وفعالية منظومة حماية المستهلك في مملكة البحرين.
1: نعم، المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. تحت عنوان الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر. وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الوعي القانوني لدى التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، بما يسهم في حماية مشاريعهم ودعم استدامتها.
2: في ضوء نشر الثقافة القانونية في أوساط مجتمع الأعمال، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر، تحت عنوان الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس، وذلك لتعزيز قدرة أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى المعرفة والوعي بالقواعد والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري. يركز البرنامج على تزويد التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف القانونية الأساسية المرتبطة بمختلف مراحل المشروع التجاري، بدءا من مرحلة التأسيس واختيار الشكل القانوني المناسب، مرورا بالعقود والشراكات والالتزامات التجارية وعلاقات العمل، وصولا إلى حماية الحقوق والحد من النزاعات والمخاطر القانونية. ويأتي إطلاق البرنامج التوعوي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال وتزويد التجار وأصحاب المشاريع بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية استثماراتهم منذ المراحل الأولى لتأسيسها. وينفذ هذا البرنامج التوعوي من خلال سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من محتواه والوصول إلى شريحة أكبر من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتعزيز الأثر التوعوي المستدام للبرنامج، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر وعيا واستقرارا.
1: أظهرت بيانات شؤون الطيران المدني أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار البحرين الدولي استعادت نحو 91% من مستوياتها قبل إغلاق المجال الجوي، في مؤشر لافت على تسارع وتيرة التعافي وعودة النشاط الجوي إلى مساره الطبيعي.
3: يستعيد مطار البحرين الدولي تدريجياً حركته المعهودة بعد مرحلة استثنائية شهدت توقف الرحلات الجوية لتتجاوز حركة المسافرين في يوليو مستوياتها المسجلة قبل إغلاق المجال الجوي، في مؤشر جديد على عودة قطاع الطيران إلى مساره الطبيعي. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في يوليو 712,400 مسافر، متجاوزاً مستوى فبراير بنسبة 1%، مدفوعاً بارتفاع حركة المغادرين في وقت واصلت فيه حركة القادمين تعافيها بعد استئناف الرحلات. ويأتي هذا التحسن بعد إعادة فتح المجال الجوي في 8 أبريل، لتبدأ حركة الطيران بالعودة تدريجياً، فيما شهدت الأشهر التالية نمواً متواصلاً في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي. كما استعادت حركة الطائرات القادمة والمغادرة نحو 90% من مستوياتها قبل الإغلاق، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في حركة الطائرات العابرة للمجال الجوي وحركة الطائرات ضمن منطقة معلومات الطيران. أرقام ترسم ملامح عودة متدرجة للنشاط الجوي، وتؤكد أن حركة الطيران في مملكة البحرين تواصل استعادة

0: زخمها مع اقترابها من مستويات ما قبل إغلاق المجال الجوي.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس

0: الثنائية القائمة بين البلدين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. استعرض سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من دولة السيد يوناس غار ستورا رئيس وزراء مملكة النرويج العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء النرويجي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعا إلى تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الألماني يوهان فاديفول في العاصمة برلين العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتناول الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشددين على أهمية أمن وسلامة الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية فيها وضرورة عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي. وخلال لقاء وقع وزير الخارجية السعودي ونظيره الألماني مذكرة تفاهم بين حكومة البلدين بشأن إقامة حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتتصدر القضية الفلسطينية في مقدمتها، وأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس جدول أعمال الاجتماع. كما يبحث الوزراء تداعيات التصعيد الإقليمي والهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية وانعكاساتها على الأمن القومي والاستقرار في المنطقة. وتتضمن المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية. في اليمن أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 1790 أسرة يمنية نزحت عقب القصف المتكرر الذي طال مناطق مأهولة ومخيمات نازحين في محافظتي تعز والحديدة خلال اليومين الماضيين. وبحسب التقرير الأممي فقد أخليت مواقع كاملة للنازحين داخليا، مما تسبب في حركة نزوح ثانوي واسعة النطاق، لافتا إلى أن القصف المستمر يتسبب في تقييد قدرة الأسر على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، ولا تزال بعض الأسر عالقة في مناطق خطوط المواجهة. أعلنت الوكالة الجيولوجية الأندونيسية انتهاء ثوران بركان جبل أناك كراكاتاو في مضيق سوندا بعد نحو 25 ساعة من النشاط البركاني. وسجلت الوكالة خلال فترة الثوران عشرات الهزات البركانية بمستويات مختلفة إلى جانب ارتعاشات مستمرة. وبناء على تقييمها أبقت السلطات مستوى نشاط البركان عند الدرجة الثالثة، داعية إلى مواصلة مراقبة تطورات النشاط البركاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة.

بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا هاليوم أم فاطمة، عمرها 67 سنة. هي مريضة سكري ومريضة الضغط ومريضة كوليسترول. فيوم سألناها بالعيادة: أم فاطمة، يصيدك ألم في الصدر مع المشي؟ قالت: إي نعم يصيدني، شو تسوين؟ قالت: أقعد أرتاح وواصل. فالرسالة والمسج اللي وصلناها لأم فاطمة: لا يا أم فاطمة، آلام الصدر مع المشي والمجهود تحتاجين أن أنت تروحين الطوارئ، هذه علامات لنقص الأكسجين المتدفق من القلب. فيوم راحت أم فاطمة وحولناها إلى الطوارئ، طبعاً تم فحصها هناك وسووا لها القسطرة، للأسف الشديد طلع

0: عندها شريانين مسدودين، والحمد لله الله ستر وقدروا يفتحون هذه الشرايين المسدودة. الرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض ومريضة مصابة بمرض السكري، إذا حسيتوا بآلام في الصدر أثناء المشي، أثناء صعود الدرج، أثناء أي مجهود تقومون فيه في اليوم، لا تتهاونون بهذه العلامات، هي إشارات من رب العالمين تنبهكم في وجود هناك مشكلة بالقلب، فعليكم التوجهون للطوارئ لمعاينة الحالة، وربي يحفظكم من كل شر.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نطوف معاكم في جولة نشم فيها عبق التراث الجميل ونتعرف على وجه من وجوه الثقافة البحرينية القديمة. شلون كانوا عايشين؟ شلون كانوا عايشين أهلنا؟ وشن هي أدواتهم وآلاتهم؟ وش كانوا يلبسون؟ وش كانوا يأكلون؟ وبأي شيء يتقون برد الشتاء وحر الصيف؟ نتصفح معكم هذا المعجم ونوقف إذا تطلب الأمر الوقوف، والحين إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، نذكر أخواننا المستمعين بأن احنا بدينا من حرف الألف ووصلنا الآن في حرف السين، احنا بدايات حرف السين، وعندنا تحت هالحرف عدة مفردات. الأولى ساب. الساب في اللهجة المجرى المائي الصغير، تجمع على سيبان. كانت مزارع زمان في الخمسينات والأربعينات والثلاثينات وما قبل ذلك، كانت المزارع تعتمد على السقاية بالينابيع وبالآبار الارتوازية، وكان

0: نظام الري في نظام صرف كان ما يوفر، وكانت هذه المجاري السيبان تتكون في عدد كبير من المزارع، وكانت مرتع للضفادع والغيلم، وأيضا الأطفال الصغار يتسبحون في السيبان. وأشهر ساب في البحرين على الإطلاق ساب عذاري، اللي طبعا الآن جاف، إلى الآن مكانه موجود ما اندثر، وأتمنى على البلدية مثل ما صلحت عذاري تهتم بالساب أيضا، لأن في الواقع هذه من رموز الجغرافية البحرين. يعني البحرين كانت مشهورة بعذاري، وعذاري انتهت بحكم الزمن، ولكن حطوا لها أجهزة صناعية الآن وتتنفس تنفس صناعي، وهي ميتة طبيا مثل ما يقولون، أو ميتة تراثيا، ميتة واقعيا. وين عذاري القبلية اللي كنا نروح لها رحلات؟ على العموم الآن في تمثال عذاري موجود، وأرجو أيضا الساب يهتمون له شوي. نعود للفصحى، لغتنا الأم، اللغة الجميلة. نشوف ساب الماء يسيب سيبا أي جرى، ومجرى الماء هو السيب تجمع على سيوب. إذن الساب والسيب مجرى الماء في اللغة، ونحن في اللهجة أخذناها من اللغة. والساب معروفة من ينساب الماء، يعني أو ساب الماء يسيب، يعني يسيب أفصح من ينساب. وتحت هالحرف عندنا السيب، السيب شعر ذنب الفرس، والسيب، السيب يختلف عن السيب، السيب هو الرجل الموكل إليه الغواص. يعني نحن نعرف أن مهنة الغوص، المهنة التي كان يمارسها جل سكان البحرين، كان طقم السفينة يتكون من القبطان اللي يسمونه النوخذة، ومساعد القبطان البجدمي، والغيص، والسيب. السيب هذه شغلته ينزل الغيص وينتبه لأي حركة تصدر منه، ولن ينتهي نسمه في إشارة بينهم بوسطة الحبل، فيقوم بتحريك الحبل، يقوم السيب يسحب إلى أعلى. أنا سيب يكون أجيبك عن الماي اللي تعليبك، هذه أحد الحدوات اللي كانوا يحدون بها عشان تساعدهم في العمل الشاق. أنا سيبك وأنا يبك عن الماية لتعليبك، أنا سيبك وأنا يبك عن الماية لتعليبك، وهكذا. مفردة سيب بهاللفظ أنا أعتقد أن أيضا ليست بعيدة عن الفصحى، فالسيب في الفصحى شرحها ابن منظور في لسان العرب، قال السيب مردي السفينة، والمردي المردي الواقع دفعة مردي والهواء شرقي. المردي أهل المنامة يسمونها مردي، وأهل المحرق يسمونها الخطرة، الخطرة فصيحة، والمردي أيضا فصيحة. الخطرة قصن من الشجر، والمردي خشبة يدفع بها الملاح السفينة، يسمونها السيب. ونحن يبدو أن مصطلحات السفن اختلطت في فترة من فترات الزمن، وأصبحنا نطلق على السيب الرجل الموكل بالغواص. كذلك القرقور في الفصحى تعني السفينة الطويلة، وفي اللهجة تعني القفص المستخدم في صيد الأسماك. والجميع هذه اللهجات، جميع هذه المفردات أو أغلبها يعني مأخوذة من اللغة العربية، اللغة الأم. ونشوف صفحة جديدة.
1: المية تروي العطشان وتطفي نار الحلاق، المية تروي العطشان وتطفي نار الحلاق، أجملها والحب مليان وأنا عارف

0: طبعا المعنى الظاهر ان عندما يشوفون الذيب وهو يهرول، واحنا نعرف ان الهرولة نوع من انواع المشي الخفيف السريع، هو ما دون الجري وفوق المشي العادي الهرولة. يقول لك الذيب ما يهرول عبث، إذن لابد ان شام ريحة فريسة وخفريلة بيتجه جهته. ولكن هذا المثل في الاستخدام المحلي يطلق على من؟ على الشخص الذي يقوم بحركة وبعمل يفهم بأن هناك مصلحة من قيامه بهذه الحركة، وأن هذه الحركة لم يقم بها عبثا، لا بد أن هناك مصلحة ما في ذلك. لذلك يتردد هذا القول: الذيب ما يهرول عبث. عندما نشعر بأن أحد الأشخاص قام بحركة غير متعودين نحن منه أن يقوم بها، فنستشعر أن وراء هذه الحركة فائدة معينة، حال الذيب اللي قام يهرول من دون أي سبب، يعني ما حد طاقة ولا حد لاحقة، ولكن تأكدنا أنه ما يهرول العبث. والذيب مثل ما نعرف أعزائي المستمعين حيوان وحشي لا يستأنس، يعني حتى في السيرك استأنسوا الأسد والنمر والفهد والفيل والحمار الوحشي، ولكن ما شفنا سيرك يستخدم الذئاب. لا يستأنس أبدا. وقد روى لي أحد البحرينيين اللي كانوا يشتغلون في الثلاثينات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكانوا موكل إليهم بمد خط أنابيب التايب لاين من الظهران حتى الزهراني في لبنان، كان يقول فعلا أنا لقيت يرو ذيب، حاولت أربيه، حاولت أخليه يستأنس، أطعمه وأكله وشربه، أبدا ما قدرت أن أكسب وده، وفي أقرب فرصة شرد واختفى. والشيء بالشيء يذكر في التاريخ العربي، روى لنا الأصمعي بأنه مر في خيمة وشاف مرة قاعدة تصيح وحذاها سخيلة ميتة، فقال لها يعني شفيك الخالة؟ قالت له ذيب ربيناه، شفناه يتيم، هدينا أمه وأبوه، خذنا ربينا معانا، وقمت أحلب له من هالسخيلة وأعطيه الحليب لين كبر واستقوى، قام سوى اللي تشوفه، قام ذبح الصخلة. وقالت شوية أبيات طريفة من الشعر نقراها عليكم. تقول المرأة هي تخاطب طبعا الذيب، تقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك إن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. هذا البيت الأخير يا أعزائي المستمعين صار مثل: إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. يعني إذا الشخص طبعه يعني جبله على طباع السوء، فما ينفع التيم له مربي يأدبه أو يوجه الوجه الصحيحة. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. أعتقد أن وصلنا إلى آخر هذه الحلقة، والآن أترككم وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما اخترنا لكم، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدور.

0: قيس الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملعب، ودائما نكون معكم من الساعة 7:30 حتى 8:00 وآخر أخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي.

0: ونبدأ هذه النشرة بالأخبار المحلية ومع ختام الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم وبالصدارة الخالدية أيضا والرفاع بست نقاط. ولكن الحدث الأبرز في الجولة الثانية هي الخسارة الغير مفاجئة والخسارة المستحقة للمحرق أمام الوافد الجديد إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز فريق الاتفاق، والفوز على حامل اللقب بهدف دون رد. وهذا الفوز كلف المدرب الوطني عيسى السعدون منصبه في نادي المحرق بعد أن تم الاستغناء عنه بعد هذه الخسارة. ولكن للحديث أكثر حول الجولة الثانية والحدث الأبرز يسعدني أن يكون معي الزميل الإعلامي حسين الدرازي من جريدة الوطن والوطن سبورت. مساء الخير حسين.
1: مساء النور، أهلا بك أخوي محمد وأهلا بجميع المستمعين الكرام.
0: حسين، يعني قبل أن ندخل في تفاصيل بشكل سريع، لكن الحدث الأبرز إقالة عيسى السعدون من الجهاز على رأس الجهاز الفني للمحرق. في الكثيرين كانوا يتكلمون خاصة بعد التعادل أمام المحرق، كانوا يقولون أي عثرة في مباراة الاتفاق المباراة القادمة راح عيسى السعدون يكون في خطر، والجميع يتوقع أن يمكن

0: سعيد بعد الجولة الثالثة راح يتم الاستغناء عنه، لكن المحرك قرر انه يستغني عنه بعد الجولة الثانية. من وجهة نظرك شلون نشوف هذا القرار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اشوف الحدث الابرز هو فوز الاتفاق على المحرك، واللي ادى الى هذا القرار من قبل مجلس إدارة نادي المحرك بإقالة المدرب عيسى السعدون وإسناد المهمة مؤقتا للمدرب محمد عدنان أيوب. طبعا أنا يعني اللي يستشف واللي نستشف واللي نقرأ من هذا القرار أنه ممكن أساسا ما كانت فيه قناعة تامة بإسناد المهمة للمدرب عيسى السعدون في هذه الفترة بالنسبة للمحرك. الكل طبعا كان متفاجئ في بداية التعيين عن إسناد المهمة للمدرب عيسى السعدون، خصوصا أنه يعني مو استنقاصا منه، مو بالعكس المدرب عيسى قدم يعني وقاد المحرك لتحقيق بطولات الخليجيه قبل بطولة اسيويه وعده بطولات محليه، لكن احنا نتكلم عن فتره المدرب عيسى السعدون مع المحرك انتهت. خلينا نقول شهر العسل اللي بين السعدون وبين جماهير المحرك هي نفسها انتهت، يعني حتى احنا عند قرار التعيين جماهير المحرك ما كانت راضيه عن هذا القرار، فلذلك جاء القرار سريعا باقاله المدرب عيسى السعدون من منصبه. أنا كنت أتوقع يعني قبل صراحة يعني كنت أتمنى أن التوفيق لعيسى في المهمة، لكن كنت متوقع هذا السيناريو، لكن أخي محمد ما كنت متوقع بعد الجولة الثانية مباشرة، قلت يمكن أنه يكون إذا كانت البداية متعثرة راح يكون الوضع بعد المباراة الثالثة وعند بعدين المدرب الثاني يكون فترة شهر كامل لتجهيز الفريق من جديد مرة أخرى لخوض مباريات الدوري، لكن أعتقد أن إدارة المحرك ما كان عندها أي صبر، لذلك أقالت المدرب عيسى بعد الجولة الثانية عند التعثر الثاني.
0: أعتقد كانت هناك ضغوطك جماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة، خاصة بعد التعادل أمام الأهلي، واللي زاد الطين بلة هو الخسارة أمام الاتفاق.
1: خلنا نكون صريحين، جمهور المحرك جمهور كبير، جمهور مؤثر، يعني جمهور مؤثر يعني مو أي جمهور، أكبر جمهور في البحرين، جمهور شيخ الأندية الخليجية. فهو القرار اللي صار أنا أشوفه من جانبين، عدم اقتناع يمكن الجهاز الكرة أو إدارة المحرك أساساً أو بعض الأشخاص أساساً بالتعاقد مع المدرب عيسى السعدون في البداية، يمكن يكون هذا الأمر موجود، ولذلك أدت قرار الإقالة السريعة إلى بسبب أسباب أخرى وهي ضغوطات الجماهير على هذا الأمر. هي كانت غير راضية عن فترة السعدون الماضية، يعني بالذات الفترة الأخيرة بعد تحقيق البطولة الآسيوية، فما فضلت أن السعدون يرجع، فلذلك كانت الضغوطات كبيرة من جماهير المحرك. هذا الأمر اللي أدى إلى أن المحرك يظهر بهذا الصورة وأدى إلى القرار السريع بإقالة المدرب عيسى السعدون.
0: حسين، أنت يمكن شخص قريب يعني من كواليس الدوري البحريني، كواليس دوري ناصر بن حمد الممتاز. علامة الاستفهام الكبيرة أن مدرب مثل ناندينهو البرتغالي يحقق اللقب، الكل تفاجأ مثل ما تفاجأ بتعيين عيسى السعدون، الكل تفاجأ أن المحرك استغنى عن هذا المدرب. ممكن تعطينا في برنامج نبض الملاعب إذا كانت عندك معلومة، لأن الأقاويل متضاربة أن المدرب طلب زيادة، أن المحرك ما يبي، فشنو الخبر الأقرب للصحة؟ المحرك وناندينهو ليش ما توصلوا إلى اتفاق من أجل الاستمرار؟
1: شوف، خلنا نتكلم وياك يعني بشكل أنا أعرفه شيء مؤكد 100% أن المحرك كان يرغب في استمرارية ناندينهو، ولكن ناندينهو لم يكن يرغب في الاستمرار في المحرك، يعني ممكن عدة أسباب. وخلنا أقول لك بعد، يعني ناندينهو كان يرغب بالرحيل من منتصف الموسم لما صارت الظروف الماضية في المتعارف يعني ظروف المنطقة. نعم. كان يرغب في العودة إلى أهله، يلعب يعني يرغب إنه في العودة للبرتغال، لكن يعني بعض الضغوطات في النهاية أنه فضل البقاء في البحرين، ولذلك يعني مباشرة حتى أنا شخصيا تكلمت وياه لما رجع البرتغال، قلت له هل إلك عودة؟ فقال له أنا هالفترة ما حاب أرجع في المنطقة، حاب أن أكون متواجد مع أهلي. فلذلك يعني كان المحرك أنه عنده مهمة البحث عن مدرب ثاني، يعني كان عنده فترة طويلة أنه المحرك يقدر يوصل للمدرب الأنسب لقيادة الفريق في الفترة في فترة هذا الموسم، لكن مثل ما قلت لك القرار اللي طلع التعاقد مع مدرب عيسى السعدون، وأكرر ليس استنقاصا في المدرب السعدون، ولكن أنا كنت أعتقد أن فترة السعدون مع المحرك انتهت، كان بالإمكان التعاقد مع مدرب آخر حتى يعني ما تكون هذه الفترة يلام فيها الجهاز المشرف على كرة القدم أو مجلس إدارة نادي المحرك، تلام أنها عادت للسعدون في هذه الفترة وهي عارفة الظروف الأخيرة اللي مر فيها الفريق بوجود السعدون، كان بالإمكان التعاقد مع مدرب ثاني. ممكن لو كان التعاقد مع مدرب ثاني والفريق مر بهذا الشيء التعثر في مبارتين، ما راح تكون ردة فعل جمهور المحرك مثل هذا الطريق.
0: صحيح صحيح. سؤال أخير، راح أتجه إلى منتخبنا الوطني للشباب واللي خسر أمس بطاقة

0: التأهل أمام فرصة كبيرة كانت يعني أمام المنتخب الأفغانستاني في مثل هذه المجموعة الضعيفة، هذه مؤشر خطير جدا للمنتخبات، مؤشر يعني صار لفترة طويلة احنا غير قادرين ان نعدي اي تصفيات، ولكن الوضع اصبح يعني كل مرة اصعب. حسين
1: كنت اكيد يعني كانت عندنا فرصة ذهبية ان نعود للبطولات الآسيوية عن طريق هذه المرة، المجموعة على ارضنا بين جماهيرنا، المجموعة ما بنقول ضعيفة بس مجموعة مناسبة جدا ان احنا نتخطاها ونواصل ونروح الى البطولة الآسيوية. لكن احنا مشكلتنا قاعدة تتكرر في كذا منتخب، منتخب الاول ممكن منتخبات ثانية بعد، ان احنا لما نلعب مباريات حاسمة وخاصة مباريات على ملعبنا وعلى ارضنا ضغوطات تأثر بشكل كبير على مستوياتنا. يعني هذا مو عذر بس ترى انا اقول لك هذا هو السبب الرئيسي ترى،
0: واحنا نخلق الضغوطات ايضا.
1: عادي صح، احنا نخلق الضغوطات بدل ما نخلي الامور تسير بنفس الطريقه. احنا شفنا عندنا تجارب كانت سابقه مع مع مع ترينداد، مع توبا، مع نيوزيلندا في تصفيات كاس العالم 2006 2010، لامسنا كاس العالم، وحتى تصفيات كاس العالم الاخيره احنا في ارضنا ما حققنا اي فوز، يمكن نقطتين بس مع نقطه مع اندونيسيا في الوقت الضايع، نقطه بعد نقطة ثانية مع استراليا كنا متقدمين. فحتى احنا ما قاعد نستفيد من نلعب على ارضنا، الضغوطات هي اللي تأثر وهي اللي تحكم في اداء منتخباتنا من المنتخب الاول الى منتخب الصغار. صراحة يعني امس الانصار يعني انا ما بقعد الوم فنيا من الجهاز الفني او اللاعبين، بس انت لما تلعب مباراة في ظل هالظروف هذه وتتلقى هدف في البداية، هذا هو الامر كامل اللي اثر على مسيرة المنتخب في هذه المباراة. اعتقد ممكن لو كانت يعني هذا الامر ممكن لو المنتخب امس لعب في دولة ثانية ممكن ما كانت المباراة في البحرين، اعتقد ان منتخبنا كان راح يتأهل بسهولة. الضغوطات هذه احنا نخلقها وهي تأثر على نتائجنا، وهذا اللي صار.
0: نعم زميل الاعلامي حسين الدرازي، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا في هذه الوقفة في نبض الملاعب، وكرر شكري لك مرة ثانية.
1: العفو، العفو، حاضر.

يواصل منتخبنا ومنتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما تدريباته اليومية وفق البرنامج الإعدادي، وذلك في إطار تحضيراته الجادة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا والمقرر إقامتها في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر القادم. وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت أحمر الناشئين ضمن المجموعة السابعة، والتي تضم كل من سلطنة عمان المضيف، الكويت، لبنان وبروناي دار السلام، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع المنسوب البدني والتكتيكي للاعبين للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة المنافسات الرسمية. وفي هذا الصدد أكد مدير المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم عمار دشتي أن سير الاستعدادات يسير بخطة ثابتة وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أوغو أكلينيغور ومساعده خالد حسان، مشيرا إلى أن التدريبات تشهد التزاما كبيرا وروحا عالية من جميع اللاعبين للتواجد بأفضل صورة ممكنة في الحدث القاري. وأضاف دشتي في تصريحاته إلى أن المجموعة تعتبر متوازنة وقوية في الوقت ذاته، وتتطلب التركيز والتعامل مع كل مباراة بحسابات خاصة.

أكد الرئيس الفخري لنادي الحالة الوجيه عبد الله أبو هندي استمرار دعمه الثابت للنادي ولمجلس إدارته برئاسة سامي الجلاهمة، مشيدا بما يلمسه من عمل متواصل وجهد كبير في خدمة النادي وأهل المنطقة، مشددا على أن دور نادي الحالة يتجاوز الجانب الرياضي للدور الاجتماعي والمكانة داخل المنطقة.

المنطقة، وقال أن الحالة يمثل قيمة كبيرة بالنسبة له، ودعمه للمجلس سيبقى ثابتا ومستمرا. وقال: نقدر ما يقوم به الأخ سامي الجلامة وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة من عمل مضن ومتواصل، وما يبذلونه من وقت وجهد لخدمة النادي والمحافظة على دوره الرياضي والاجتماعي. وقال: نحن دائما إلى جانب كل من من شأنه أن يدفع النادي إلى الأمام، مؤكدا أهمية استمرار مجلس الإدارة في استقبال أعضاء النادي وأهل الكرام عبر الديوانية بوهندي والاستماع إلى رأيهم ومقترحاتهم وتعزيز العلاقة التاريخية التي تجمع النادي بأهالي المنطقة. نبقى أيضا أعزائنا المستمعين في أجواء الأخبار المحلية، حيث أعلن نادي النصر تعاقده مع التونسي خالد بن الشيخ مدربا للفريق ومساعده ومواطنه أيمن إنجليز، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة الطائرة لمنافسات الموسم القادم 2026-2027. يبدأ منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال مشواره في بطولة آسيا القارية التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 4 إلى 13 من سبتمبر الجاري، بمواجهة قوية أمام المنتخب الأسترالي عند تمام الساعة 4 PM السبت. ويلتقي الأحمر نظيره الأسترالي وسط طموح لتحقيق بداية إيجابية تدفع الفريق نحو المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة القارية، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لمنتخبنا كونها أولى خطواته في البطولة، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون لفرض أسلوبهم منذ البداية والخروج بنتيجة تعزز الحظوظ في الأدوار المقبلة. ويواجه منتخبنا في مجموعته ضمن منافسات البطولة كل من منتخب اليابان ومنتخب عمان، وخاض منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا في كوريا الجنوبية حيث واجه البلد المستضيف في 3 مباريات ودية، ومن ثم التقى فريق بي بي ستارز الكوري.

خسر منتخبنا الوطني للشباب بطاقة التأهل بعد خسارته أمام منتخب أفغانستان بثلاثة أهداف لهدف واحد. وبهذه الخسارة يتذيل منتخبنا الوطني المجموعة ويخسر أيضا بطاقة التأهل المباشرة والغير مباشرة في بطولة وفي تصفيات كان من المتوقع أن يكون المنتخب هو الفريق المفضل من أجل انتزاع بطاقة التأهل. شهد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح كأس العالم للسيدات لكرة السلة والتي انطلقت منافساتها في العاصمة الألمانية برلين، وبحضور السيد فريدريك شيمرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة السلة. وتابع سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت منتخبي ألمانيا وإسبانيا إيدانا بانطلاقة منافسات البطولة العالمية والتي تستضيفها برلين والتي تستمر حتى 16 من سبتمبر، وبمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات النسائية على مستوى العالم. ويأتي حضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للبطولة في إطار عضويته بمجلس إدارة مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة السلة وحرص سموه على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات العالمية. كما يعكس حضور سموه المكان التي تحظى بها الكفاءات الرياضية البحرينية في المؤسسات الرياضية الدولية وما تتمتع به البحرين من حضور فاعل في مختلف المحافل والهيئات الرياضية العالمية. وتعد كأس العالم للسيدات لكرة السلة أحد أبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة، حيث تجمع أفضل المنتخبات العالمية في منافسات تسعى من خلالها إلى التتويج باللقب العالمي.

وفي الأخبار الخليجية والعربية نذهب إلى دوري روشن السعودي، حيث المتعة والإثارة. نستعرض معكم جدول مباريات، جدول ترتيب الدورية السعودية، حيث يتصدر الهلال الدوري ب 15 نقطة، ثم يليها النصر ب 12 نقطة، والقادسية ب 12، والاتحاد ب 11 نقطة، والأهلي ب 9 نقاط. هذا وتقام مباريات أقيمت يوم السبت، مباريات الدوري السعودي، حيث تعادل الفيصلي والحزم من دون أهداف، التعاون أيضا تعادل من دون أهداف أمام الفتح، الاتحاد في مباراة القمة فاز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد. أما اليوم فتجرى حاليا مباراة الخليج والرياض، وعند دقيقة 61 والنتيجة تشير إلى التعادل من دون أهداف، وعند الساعة 9 هناك مباراة الهلال ونيوم، وقد الثلاثاء وعند الساعة 6:30، وفي المنطقة الشرقية وبالتحديد في الدمام وفي ملعب الاتفاق مباراة الاتفاق والفيصلي.

وسوف يحاول الهلال الابتعاد بصدارة الدوري السعودي عن طريق بوابة النيوم للوصول إلى النقطة 18. وفي الأخبار العالمية، أكد فينيسيوس جونيور نائب قائد ريال مدريد أن فريقه سيرفع كأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشددا على أن تشكيلة الفريق جاهزة لتحقيق اللقب رغم عدم تقديمها المستوى المنتظر خلال الموسمين الماضيين. وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات نشرها ريال مدريد أنه يتمنى أن يأتي اللقب 16، وقال نحن مستعدون لذلك، وقال أنها بطولتان لم نقدم أداء جيدا فيها، وقال هدفنا الأول هو أن نكون ضمن أفضل 8 فرق، وقال نحن دائما متحمسون لدور الأبطال وسيكون الموسم مختلفا عن الموسمين الأخيرين في دوري الأبطال، وقال أيضا سنفوز فيه. وضع فينيسيوس جونيور أن مباريات دوري أبطال أوروبا تحمل طابعا مختلفا، مؤكدا جاهزية ريال مدريد لمواجهة إنتر في مستهل مشواره بمرحلة الدوري هذا الموسم. وقال دائما عندما يأتي دوري الأبطال يكون الأمر مختلفا، وقال نحن مستعدون لهذه المباراة أمام فريق كبير سيجبرنا على تقديم الكثير. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملعب مع هذا الخبر، خبر مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في انطلاقة مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي علي الحادي، على أن نلقاكم في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: تذكر رضا الناس غاية لا تدرك. تذكر دائما بإمكانك أنك تستريح لكن لا تستسلم. تذكر الإيجابية ليست تجاهل للسلبيات، بل طريقة واعية لمواجهتها والتعامل معها. تذكر دائما حماية وقتك وطاقتك مو بأنانية، هي خطوة كبيرة نحو التميز.
1: خطوة نحو التميز أسبوعيا على إذاعات البحرين. إعداد وتقديم نورة أبو الشوك، إخراج علي الحادي.

0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية، ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة، وصوت لا يمكن لجيل الطيبين أبناء السبعينات والثمانينات لا يمكن أن تغفله الأذن، لأن صوت كان متواجد عبر الإذاعة ولا يزال من خلال برامجه التي نعيد بثها والاستماع إليها والاستمتاع بما ورد فيها من عمل وجهد وتقديم، بالإضافة إلى أنه وجه مألوف في نشرات الأخبار على مدى سنوات طوال، رافق من خلالها العديد من العناوين وتفاعل مع العديد من الأحداث التي شكلت تاريخ المنطقة السياسية الحديث والمعاصر، بالإضافة إلا أن هذه الشخصية أيضا لها تاريخها ولها امتدادها وخبراتها التراكمية السياسية. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف على الوجه الحبيب والصوت الحبيب للأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف اللي نورنا اليوم في استوديو إذاعة البحرين، وأنا شخصيا سعيدة جدا بهذا اللقاء. لطالما تابعتك عبر الشاشة وصوتك لا يمكن أن تخطئه وتخفله الأذن، ولكن وجودك وحضورك مختلف اليوم.
8: بارك الله فيك أختي وعزيزتي الأستاذة الشيخة. أنا سعيد الحقيقة بوجودي في هذا العرين الذي الحقيقة نشأت وترعرعت فيه، وكنت أتزود من خلاله بكل مقومات الجانب الإذاعي ما شاء الله، لأن إذاعة البحرين هي إذاعة محفوظة.

0: مشهورة في التاريخ، وكانت من الإذاعات التي أنشئت في بداية وسبقت الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فكانت لها فعلا وجودها وحضورها على مختلف الساحات ومختلف المناطق. ولذلك نحن كنا سعداء بأن نكون جزءا من هذه الإذاعة. الحقيقة أنا أخجلتيني بالأخ الشيخة بهذا الإطراء، ربما أنا لا أستحق هذا المديح الكبير والواسع، ولكن هذا لطف منك، وبالتأكيد هذا من سمو أخلاقك. الحمد لله، أنا بدأت مشواري في العمل الإذاعي منذ فترة طويلة الحقيقة، ربما كانت في منتصف السبعينات، ولكن قبل ذلك بالتأكيد لابد وأن نعرج على البدايات،
1: يمكن لعل هذا الجانب لا يعرفه الكثيرون، ونود أن نوثق لهذه المرحلة المهمة من حياة كل إنسان. أعتقد أن البدايات والطفولة والتعليم والمواقف الأولى والخبرات الأولى بشكل أو بآخر تؤثر وتبقى في ذاكرة الإنسان وفي شخصيته، وتستمر معه حتى بعد مرحلة النضج والاختيار والقرار. فخلينا نرجع للبداية ونتعرف أكثر على عبد الجليل الطفل، كيف نشأ، أين نشأ، ذكريات الطفولة، أين سارت بك الحياة في التعليم، وكيف وصلت إلى الإذاعة؟
0: الحقيقة أنا نشأت في منطقة السنابس، ولدت في هذه المنطقة، وكنت محظوظ أن الوالد رحمة الله عليه كان من الرعيل الأول من المدرسين. عندما نشأت في بيئة الحقيقة رغم أنها ربما لم تكن تتعاطى مع الجانب التعليم، ولكن الوالد بحكم التصاقه بالجانب التعليمي عمل على زرع هذا الشيء في داخلنا. في أثناء الطفولة طبعا لم تكن هناك مدرسة في منطقتنا، إنما كانت هناك مدرسة اللي هي مدرسة الخميس الابتدائية للبني. هذه المدرسة رغم أنها تبعد عن منطقتنا بعض الشيء، ولكن كان الوالد أخذنا إلى هذه المدرسة، وأخذني في السنوات الأولى من طفولتي بحكم كون مدرس. وأتذكر أنه في البداية كان الوالد عنده نوع من السيكل اللي نسميه الدراجة الهوائية، وكان ياخذني على هذه الدراجة إلى المدرسة. يردفني الوالد طول هذا الطريق، وكنا نقطع شارعين رئيسيين اللي هو شارع البديع وشارع الشيخ عيسى أعتقد، لأن المدرسة كانت في الخميس.
1: طيب كلمنا عن المدرسة، عن أجواء المدرسة. الوالد كان مدرس في المدرسة؟
0: الوالد كان مدرس في مدرسة الخميس.
1: أنت عندك امتياز؟
0: إلى حد ما.
1: دائما أبناء المدرسين والمدرسات احنا نسميهم الفي آي بي في المدرسة.
0: صحيح، ولذلك لما يكون عندهم أي تجربة من التجارب يختارون عبد الجليل الطريف على أساس أنه هو يكون دائما الضحية للأسف. فبعد أن تم تسجيلي بشكل رسمي في هذه المدرسة، كنا الأخت شيخة نروح نقطع هذا الطريق الطويل، هذا الطريق اللي كان

0: على جانبيه توجد المزارع.
1: نعم.
0: وكنا رغم حرارة الجو في فترة الصيف، رغم البرودة في الشتاء، مع ذلك لم نكن يعني نشعر إطلاقا بهذه الأجواء، وكنا نستمتع إلى درجة أنه أحيانا تكون هناك نوع من الفعاليات أو الأنشطة اللي هي خارج وقت الدوام الرسمي بعد العصر، مع ذلك إحنا نكون سعداء إن يعني تقام مثل هذه الفعاليات، ونروح أيضا مرة ثانية ونرجع إلى المنزل داخل القرية. فكان يعني الأجواء كانت أجواء جميلة ورائعة، وإحنا زملاء مع بعضنا البعض صغار، وأحيانا نقطف من هذه الشجرة وناخذ نوع من الثمار، الكنار أو اللوز اللي موجود على الطريق. المدرسة الحقيقة كانت مدرسة تحوي العديد من الطلبة من مختلف المناطق المحيطة بالخميس.
1: نعم.
0: لم تكن مقتصرة فقط على منطقة البلاد القديم.
1: نعم.
0: كانت يعني كان هناك زملاء من مناطق مثل عالي ومثل السهلة ومثل بقية المناطق الأخرى، فتكونت عندنا يعني علاقات وزمالات مع إخوان وأعزاء، لازلنا إلى الآن يعني نتواصل معهم ونتذكرهم. وكانت المدرسة أيضا فيها المدرسين البحرينيين ومدرسين من الدول العربية الأخرى، فكان كل هذه يعني كل هذه المدرسة وكل هذه المؤسسة تجمع كلها يعني كل هؤلاء الأشخاص، وكنا نستفيد الحقيقة من تجارب بعضنا البعض. استمرت الدراسة في مدرسة الخميس طبعا إلى الصف السادس الابتدائي. في خلال فترة الدراسة الابتدائية الحقيقة الوالد أيضا كان عنده نوع الراديو القديم، وكان هذا الراديو إذا ما خانتني الذاكرة يعمل على بطارية، والبطارية كانت يعني بطارية كبيرة تشحن ما أدري بأي طريقة من الطرق.
1: راديو الترانزستور.
0: والله راديو كان، لا لم يكن هناك ترانزستور، راديو كبير أتذكر، وكنا نستمع، كان الوالد يعني يستمع إلى هذه، وكنت أنا أتنصت على يعني الأخبار اللي يستمع إليها.
1: شنو أكثر الموجات اللي كان يسمعها؟
0: كان أعتقد لندن، ولكن لم يكن الصوت طبعا هذا واضح، لأن تكون في نوع من الوش يعني، وما تلتقط الإذاعة في ذاك الوقت إلا بشق الأنفس. في خلال هذه الفترة الأخت شيخة يعني كان يعني يستطربني ويستهويني سماع صوت المذيع اللي يعني يقرأ نشرة أخبار أو يقدم برنامج. كان هذه في المراحل الأولى من حياتي لما كنت في المرحلة الابتدائية،
1: يعني كنت معجب بالحالة وفكرة أن هذا الصوت يأتيك من هذا الجهاز وخلفه شخص معين وطريقة التقديم. طيب متى بدأت علاقتك باللغة العربية؟
0: الوالد كان مدرس لغة عربية ودين في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: والوالد أيضا رجل يعني ملتزم ومتدين، وكان الأخت شيخة من الصبح دائما من الفجر يؤدي صلاة وثم يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن بصوت بعد عالي. فهذا أي قراءة القرآن أيضا هذه بعد جزء أصيل من الأمور اللي يعني جعلتني أحب

0: اللغة العربية من خلال يعني الكلمات الترتيل والكلمات كلمات القرآن الكريم.
1: يعني كنت تسأل تستفسر ما هي معنات هذه الكلمة، أو مثلا لماذا هذه هذا الفعل منصوب، ولماذا هذا، يعني كنت تسأل الوالد عن هذه الأمور؟
0: يعني الوالد كان يدرسني أيضا، بعد يدرسني بعد الرجوع من المدرسة، وكان تعرفين الأول المدرس صحيح أنه يدرس لغة عربية، ولكن المدرس يكون مدرس شامل يدرس يعني العديد من المواد. فكان الوالد يعني يحرص على تدريسي على اعتبار أن أنا كنت الولد الأول عنده، فكان يحرص على أن دائما بعد الظهر يعطيني بعد
1: دروس
0: خصوصية خلنا يقول. وتعرفين المدرسين الأول يعني مدرسين فيهم نوع من الشدة طبعا
1: والحزم طبعاً.
0: ولذلك يعني لا يتهاون معي في أي شيء من الأشياء، خاصة بالنسبة إلى الحساب اللي كنا نسميه الحساب اللي هو الرياضيات حاليا، وكذلك بقية المواد الأخرى. هذا يعني هالمجموع الأمور اللي يعني عشتها خلال فترة الطفولة خلنا نقول، هذه كلها طبعا يعني كانت الإرهاصات الأولى اللي بدأت تتشكل منها شخصيتي. بعد ذلك انتقلنا طبعا إلى المدرسة الثانوية، ويمكن ما تدرين والله لا الأخت شيخة أن المدرسة الثانوية كانت هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البحرين.
1: الهدايا؟
0: لا، مدرسة المنامة الثانوية.
1: المنامة الثانوية
0: في ذاك الوقت. المدرسة المنامة الثانوية كانت تجمع كل طلبة البحرين.
1: نعم.
0: كل طلبة البحرين، ولذلك هذه بعد يعني أسهمت في زيادة معرفتنا، زيادة خبرتنا، أوجدت لنا علاقات يعني عديدة مع الكثير من الزملاء الأعزاء اللي لازلت الآن أتذكرهم وأتواصل معهم أحيانا وفي المناسبات. فخلال هذه الفترة الحقيقة أنا لم أتجه إلى القسم العلمي. المدرسة الثانوية الأول لم تكن هناك طبعا مدرسة إعدادية، كان ينتقل الطالب من المرحلة الابتدائية
1: مباشرة
0: إلى المرحلة الثانوية. ففي خلال هذه المرحلة مرحلة الثانوية طبعا الإنسان طبعا تتفتح أيضا مدارك أكثر ويستوعب الأمور أكثر، ومع ذلك لم أتجه للقسم الأدبي كما قد يتصور، اتجهت إلى القسم العلمي. وكانت رغبتي في أن أكون دكتور طبيب، تصوري، رغم أن يعني عندي تكونت عندي في خلال تلك الفترة تكونت يعني ملكة اللغة العربية خلنا نقول، وحبي وشغفي باللغة العربية، ولكن كان هذا
1: حلم الطفولة أنك تصير دكتور.
0: أصير دكتور. تخرجنا من الثانوية، الوالد كانت رغبته في أن يعني يحافظ علي بأي طريقة من الطرق في تلك الفترة. تدرين
1: كيف يعني يحافظ عليك؟
0: الله يسلمك. في تلك الفترة كانت الساحة تموج يعني الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، والوالد كان حريص على أساس أن يعني يحافظ عليه بحكم كونه الوالد.
1: يعني أنت نتكلم الآن في أي سنة مثلا؟ خلينا نقول في الستينات.
0: في الستينات.
1: أي طبعا في الستينات، طبعا في ظل وجود الحراك السياسي، في ظل وجود الثورات العربية، في ظل وجود مختلف الأيديولوجيات.
0: صحيح.
1: يعني أنت أمامك الآن، نحن لا نتكلم فقط عن وجود مثلا تنظيم حزبي

0: أو كذا على اختلاف المسميات من من من نظام سياسي إلى آخر. ولكن وجود الأيديولوجيات أيضا والساحة ساخنة يعني عندك إما أن أنت يعني تتبنى خط معين أو كذا، فكان الوقت خايف عليك أن أنت
1: من يعني أن يكون في هناك يعني توجه لنوع من أنواع التطرف خلنا نقول. فكان يعني يهدف إلى أن يحميني من هذا الشيء، ولكن في تلك الفترة كانت طبعا المد العروبي، كان المد العروبي يعني واصل إلى درجات عالية، ولذلك احنا عشنا هذه الفترة وكلنا حتى يعني جيل الوالد كانوا دائما يعني مثل ما تقولين تتملكهم الناحية العروبية والناحية الوطنية.
0: صحيح.
1: ولذلك نشأت في ضمن هذه البيئة، يعني كنا يعني نتحرك بشكل تلقائي وبشكل عفوي في هذا الاتجاه، ولكن لم يعني أكن راغبا على الإطلاق، والوالد كان ساهم في هذا الشيء في أن يعني أنتمي إلى حزب معين أو شيء من هذا القبيل.
0: جميل.
1: بعد الثانوية كنت مثل ما ذكرت قبل شوية أن كنت أرغب في أن أكون طبيبا. الحقيقة الوالد كان يعني يهدف إلى أن يعني يوجهني اتجاه آخر تماما.
0: كيف؟
1: نعم، بعد أن تخرجت وتفاهمت مع الوالد، قلت له على أساس أن أنا بغيت أروح يعني أدرس طب في بغداد، فقال أن في هناك أحد الأشخاص اللي تربط بيننا وبينه يعني علاقة نسب، فيعني هذا الشخص عنده مركز في الدولة وعنده علاقات ويا بعض الأشخاص في العراق.
0: نعم.
1: فذكر رحنا إلى هذا الشخص، وكان من ضمنهم أعتقد يعني وكيل وزارة الصحة في العراق أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم.
1: فأعطانا يعني الوالد أخبر على أساس أن الولد يرغب في أن يعني يلتحق بكلية الطب.
0: نعم.
1: فقال ما علي، راح أعطيكم نوع من التوصية إلى هذا الشخص على أساس أنه يسهل المهمة.
0: جميل.
1: ورحنا فعلا إلى بغداد، والحقيقة يعني استقبلنا هذا الشخص وسلم الوالد الرسالة، ولكن الوالد أخذني بعدين رحنا، تعرفين احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة ما دام رحنا العراق، فالوالد رأسا اتجه إلى كربلاء في هذه والنجف، فعرف من خلال يعني وجوده ان في هناك، او ربما كان يعرف طبعا من السابق ان في هناك كلية في النجف اسمها كلية الفقه، يعني هي تابعة إلى جامعة بغداد وتدرس العلوم
0: الفقهية،
1: تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
0: جميل.
1: ويبدو أن الوالد بحكم معارفه يعني رتب الأمور بهذه الطريقة، ويعني نصحني نصيحة أبوية بأن يعني ترى هذه كلية ومعترف فيها.
0: نعم.
1: وتدرس 4 سنوات،
0: وبعد يعني يبحث لك عن الأفضل، يبحث لك عن الأمن، يبحث لك عن يعني خلنا نقول ما يطيب خاطره ويطمنه هو في الأساس،
1: ويطمنه
0: يعني بغض النظر عن كونه مدرسك ويعني مثل ما نقول والمربي والذي يهتم بتشكيل مستقبلك ويرسم لك خطك.
1: صح.
0: وفي النهاية أب يعني ويبحث لك عن الأفضل.
1: بالضبط.
0: فهو ارتأى أن في هذه الكلية
1: يعني ما هو مطلوب.
0: نعم.
1: ما هو المطلوب، فيعني نزولا بعد عند رغبة الوالد.
0: والله مو متمرد، انت واضح لي على طول الخط ان شاء الله.
1: نعم.
0: يعني واضح ان انت كنت الولد المتفهم المطيع الهين اللين.
1: الحمد لله الحمد لله.

0: نحن كذلك
1: الحمد لله.
0: وبالتأكيد أنتم.
1: والله أعتقد إحنا جيلنا ما كان عنده وايد يعني مساحة إنه ينقش. ففي بعض الأحيان مكره أخاك يعني.
0: لا بطل. فعلى أي حال يعني التحقت بهذه الكلية، وهي كلية يعني مثل ما قلت معترف فيها من قبل جامعة بغداد، وأحيانا ودرسونا بعض المدرسين من جامعة بغداد، ودرسنا اللغة العربية والعلوم الإسلامية لمدة 4 سنوات، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. رجعت البحرين بعد ذلك، رأسا قدمت على وزارة التربية والتعليم.
1: إيه بتصير مدرس.
0: مدرس.
1: وأنت الوريث.
0: إيه إيه بالضبط. أسير على ما سار عليه الوالد. فتعرفين الأول يعني الأمور سهلة ميسرة. فتم قبولي في التدريس.
1: في أي مدرسة؟
0: ودرست في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية للبني.
1: بني الله.
0: درست الله يطول عمرك لمدة 2 سنين. بعد هذا كان في بعثة تعليمية من البحرين إلى أبوظبي. هذه البعثة يعني الحقيقة ساهمت في تعليم في أبوظبي. فقبلت من ضمن البعثة، ويعني سافرت إلى أبوظبي لمدة، ظليت هناك لمدة 2 سنين، درست في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي في منطقة البطين في أبوظبي. وخلال فترة التدريس الله يسلمك، أنا عندي الشغف طبعا كان يمور داخلي بخصوص الإذاعة. فلا أدري بأي طريقة توصلت إلى نوع من التفاهم مع جهة من الجهات داخل إذاعة أبوظبي بأن أقدم برنامج مسابقات الطلبة هناك. وقدمت البرنامج لفترة مسابقة الطلبة.
1: جميل.
0: فكان هذه ربما هي المحطة
1: البداية.
0: أي البداية والمحطة الأولى اللي يعني نقلت رجلي إلى عتبة الإذاعة.
1: جميل.
0: فاستفدت الحقيقة من خلال هذه التجربة الثرية. وبعد أن رجعت من أبوظبي إلى البحرين، ظليت في التدريس لفترة بسيطة، نقلت خلالها إلى مدرسة النعيم الثانوية. ظليت لفترة تقريبا 3-4-5 شهور. بعد ذلك انتقلت إلى العمل في سكرتارية المجلس الوطني، واشتغلت فترة طويلة، وتم خلال تلك الفترة حل المجلس الوطني. فبعد أن تم حل المجلس الوطني، تم اختيار بعض الموظفين اللي اعتبروهم يعني هم موظفين شوية يعني متميزين خلينا نقول، ونقلونا إلى شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فانتقلت إلى شؤون مجلس الوزراء وعملت هناك، ظليت أعمل في هذه الوزارة من 1975 وقت حل المجلس الوطني إلى 2002
1: في مجلس الوزراء.
0: في شؤون مجلس الوزراء. خلال هذه الفترة أو مع بدايتها، بديت الانتقال وبديت يعني التعاون مع إذاعة البحرين في ذاك
1: الوقت. كيف كان المشروع يعني؟ كيف كانت كيف بدأ هذا التعاون؟ هل كان مخطط له على اعتبار أن عندك تجربة سابقة مع إذاعة أبوظبي، ولا ربما بعد قدومك إلى البحرين وأن أنت استقريت في الوظيفة بدأت تبحث أن أنت كيف يمكن أن أعيد إحياء تلك التجربة بعد أن كانت مع أثير أبوظبي تصير مع أثير البحرين؟
0: بالضبط.
1: أو أن المسألة كانت يعني صدفة بي بي بي على مقلتهم ضربات القدر التي أتت بك إلى الإذاعة، ولا شخص معين يعني زرع الفكرة في رأسك؟
0: لا، الأخت شيخة أنت تعرفين يعني، وبالتأكيد هذا الشعور يخالج أي يعني مذيع.

أو مذيعة طبعا. الإنسان يعني في داخله تشوفينه يعني عنده الرغبة الجامحة يعني أن يتعانق مع الميكروفون إذا صحيح. إذا جاز التعبير فالحقيقة يعني كان هذا الهاجس موجود، فقدمت على الإذاعة في ذاك الوقت. حتى الإذاعة كانت موجودة في القضيبية في بشكل

0: التصليح والترميم.
1: نعم.
0: وإيه
1: فأنت يعني التحق وقت اللي كانت الإذاعة في المقر المؤقت.
0: فرحت هناك الإذاعة وقابلت الله يرحمه الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ أحمد سليمان أعطاني أتذكر يعني ورقة فيها موجز وقال لي يعني اقرأ هذا الموجز. قريته قال إذا أنت تدخل الاستوديو
1: تدخل على طول
0: رأسا قال لي تدخل الاستوديو. بس ما أدري يعني هل أتذكر هل دخلت الاستوديو أو أن انتظرت لأن كانوا على مشارف الانتقال إلى المبنى اللي كان تحت الترميم. ففي ذاك الوقت بدأت العمل في الإذاعة وبدأت رأسا في قراءة نشرات الأخبار. وكانت الإذاعة يعني مبنى بسيط ومتواضع وقسم الأخبار قسم بسيط والقسم الأخبار نطبع منه وندخل إلى الاستوديو وبينهم الكنترول. فكان وفي طبعا يعني في استوديو أو اثنين فقط حق التسجيل والهذي ومكاتب والأشياء الهندسية والإدارية.
1: نعم.
0: فبدأت العمل الفعلي في الإذاعي خلال تلك الفترة بإذاعة البحرين.
1: جميل.
0: فيعني بدأت العمل من خلال قراءة نشرات الأخبار ثم بعد ذلك يعني بدأنا بعد نشارك الإخوان الأعزاء اللي هم المذيعين القامات الإذاعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت نشاركهم في تقديم البرامج بعض البرامج اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى.
1: نعم.
0: في العمل الإذاعي.
1: الآن احنا نتكلم عن 75 أو ما بعد 75.
0: إيه؟ نعم. يعني في حدود 75 نهايتها أو بداية 76. نعم. طيب.
1: هذه المرحلة أنت كنت فقط مكتفي بموضوع النشرات الإخبارية، ما كنت تفكر في البرامج وأن أنت يعني تعد برنامج معين تصغ له نظرة استراتيجية معينة، البرنامج يهدف إلى تغطية أو مثلا تحقيق الأهداف معينة واضحة بالنسبة لك، ولا اكتفيت بنشرة الأخبار؟
0: مثل ما تعرفين الأخت شيخة بأن يعني عمل الرسمي في مكان والعمل الإذاعي أيضا في جزء آخر من يعني فترة الإنسان. لذلك يعني الارتباط أيضا بقراءة نشرات الأخبار وتقديم بعض البرامج البسيطة كانت تشغل الوقت تقريبا كله. ولا أتذكر في ذاك الوقت هل يعني سعيت إلى أن أقدم برنامج أو لا، لكن فيما بعد أن الحقيقة يعني ظلينا فترة بسيطة ثم تم الانتقال إلى المبنى هني في
1: مجمع وزارة الإعلام
0: في مدينة قيسة. فبعد ذلك لا بدينا طبعا العمل بشكل واسع وبشكل مكثف.
1: طيب ما هي أكثر البرامج التي يعني لا تزال عالقة بالذاكرة والتحضير لها أخذ منك وقت وكان في يعني جهد في إنتاج هذه البرامج؟
0: الحقيقة كان في كثير من البرامج لأن يعني مثل ما تعرفين يعني الدورة الإذاعية دائما تنزل بالعديد من البرامج الإذاعية.
1: نعم.
0: فكانت البرامج يعني تكون موزعة على العدد من المذيعين. كان في هناك برامج الحقيقة يعني شاركت فيها ويعني وقدمتها وربما لا تزال عالقة في الذهن. في برنامج حتى يعني قدمناه في الإذاعة.
1: نعم.
0: ثم بعدين انتقلنا إلى التلفزيون.
1: أيوة.
0: اللي هو برنامج استشارات قانونية. هذا البرنامج طبعا

0: أن يجيب على استفسارات المستمعين والمشاهدين. نعم. وكنا نستضيف يعني المحامين.
1: نعم.
0: محامين متمرسين ويجيبون على أسئلة صعبة قد يمر فيها الإنسان ويستفيد يعني المستمع أو المشاهد، ولذلك كان يستقطب عدد كبير من المتابعين.
1: جميل.
0: في هناك برامج يعني مختلفة الحقيقة قدمناها، في برامج دينية، في برامج إذاعية، في برامج سهرات، في برامج أيضا سهرات في خلال شهر رمضان دائما نقدم سهرات، يعني لأن إذاعة البحرين كانت تقدم سهرات إذاعية في شهر رمضان
1: ولا تزال.
0: نعم.
1: حتى اليوم.
0: نعم، على امتداد الشهر، على امتداد الشهر.
1: صحيح.
0: وكان الإخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه مع الأنبياء، كان من إعداد حلمي رمضان، وقدمت هذا البرنامج لفترة طويلة. كان في هناك برنامج دعوة إلى الإيمان، بدينا بالبرامج الدينية. هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت منيرة العليوات، وقدمت يعني سعدت بتقديمه مع الأخت الفاضلة الزميلة بدرية عبد اللطيف.
1: نوجه لها تحية طبعا، أكيد
0: نوجه لها ألف تحية الحقيقة، لأختنا الأستاذة بدرية. قدمنا برنامج أيضا مع الأخت بدرية اللي هو للمستمع مع التحية.
1: نعم.
0: هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت بدرية.
1: نعم.
0: وبدرية عبد اللطيف، ومن إخراج كان المرحوم الأستاذ نبيل العلوي. برنامج جولة في بحر الثقافة. هذا البرنامج إعداد نبيلة سليمان، هذا استمر فترة طويلة الأخت شيخة.
1: نعم.
0: وكانت الأخت نبيلة يعني ما شاء الله نشيطة، ولذلك كان هذا البرنامج يعني يتواصل على امتداد العديد من الدورات الإذاعية. قدمت مع أختي وعزيزتي وزميلتي الأستاذ أمينة حسن.
1: نعم.
0: وأخرج الأستاذ خليفة العريفي. قدمت برنامج يعني الشاعري في قبل موجز الساعة 12، الراعية والسندباد.
1: اسم البرنامج؟
0: الراعية والسندباد.
1: الراعية والسندباد.
0: نعم. هذه
1: شنو محتوى البرنامج؟
0: هذا برنامج يعني مثل ما تقولين في مناجات، في يعني نوع من المشاعر الفياضة يقدم يعني مع منتصف الليل، مع منتصف
1: مناسب
0: الليل.
1: أجواء الليل
0: مناسب. مناسب لأجواء الليل.
1: جميل.
0: إيه نعم.
1: إيه بعد ناس رايقة وتبي تسمع يعني كلام لطيف وعبارات جميلة،
0: وأعتقد
1: أن هذه البرامج اللي يتم إنتاجها في ذي الوقت لها خصوصية.
0: لا خصوصية.
1: نعم.
0: إيه نعم. وبرنامج بسيط، وأتذكر يمكن في حدود 10 دقائق.
1: جميل.
0: في البحرين عبر التاريخ، هذا من إعداد الأخ والزميل الأستاذ عبد الواحد درويش، وقدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا قدمناه استمر لمدة استمر على مدى 30 حلقة، اللي هو برنامج حديث الغروب. حديث الغروب.
1: حديث الغروب.
0: حديث الغروب. اي نعم. شاركت فيه الحقيقة، شاركت في بعض هذه، لأن هذا البرنامج كان يقدمه المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو، فيعني أنا قدمت من عدد من الحلقات الحقيقة.

0: أيضا هناك برنامج اسمه أعمدة الحضارة، هذا البرنامج من إعداد عيسى الحمر وقدمته مع الغازي عبد المحسن وأمين الشملان، واشتركت معهم في التقديم وأخرجه الأستاذ خليفة العريفي.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا آخر اسمه للمستمع مع التحية، هذا البرنامج استمر على مدى 60 حلقة، قدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف وأخرجه نبيل العلوي رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: برنامج أيضا من أرشيف التاريخ، هذا البرنامج من إعداد راشد أبو أحمد، وأنا قدمته وأخرجه أيضا نبيل العلوي. في برامج طبعا بالخاصة بالمناسبة،
1: نعم،
0: بالمناسبات الوطنية،
1: نعم،
0: دائما نقدمها. كان في برنامج لمناسبة زيارة صاحب العظمة إلى المحرق، وكان اسمه قلعة عراد بين الماضي والحاضر، إعداد فاطمة الخواجة، وقدمته وأخرجه الأستاذ نبيل العلوي رحمة الله عليه. البحرين الأولى في تنمية الإنسان، برنامج أيضا خاص بمناسبة العيد الوطني، قدمناه إعداد المرحوم الأستاذ عوض هاشم وإخراج زميل عبد النبي حسين، نقدم للتحية، وقدمت مع الأخت الفاضلة والزميلة أمينة الشملان. في برنامج اسمه مسالك النور، كنت أنا عديته، هذا البرنامج قدمه الأستاذ عاطف السلطي رحمة الله عليه، وأمينة حسن الأخت أمينة.
1: جميل.
0: استطلاعات قرآنية أيضا عدت فوزية محمد، الأخت الزميلة فوزية محمد.
1: نعم.
0: وقدمت مع عبد الله ملك. في برنامج اسمه شعاع المساء، هذا البرنامج
1: شعاع المساء. جميل.
0: نعم. قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج عبد النبي حسين. في برنامج اسمه أديان من صنع الإنسان، هذا البرنامج أعد راشد نجم وقدمته وأخرجه الأستاذ عبد الواحد درويش.
1: جميل.
0: يعني طيب، يعني في عدد كبير، عدد كبير
1: بالضبط، هناك أعمال كثيرة وأعمال ممتدة، ولم يقتصر فقط إنتاجها على دورة برامجية واحدة. أنت اليوم من خلال هذا المشوار، ما هو البرنامج الذي تعتقد أنه أقربهم إلى قلبك، أكثرهم تعبيرا عنك، ولا تزال يعني تحتفظ له بمكانة خاصة؟
0: والله أخونا عبد الناصر النعار، حبيبنا وعزيزنا،
1: يستاهل، بجمال،
0: بجمال، بجمال، يعني إلى حضور متميز.
1: نعم، صحيح.
0: دائما ب يعني وجوده وحركاته، ويعني دمات خلقه. فقدمت وياه برنامج اسمه محطات عبر الأثير. هذا البرنامج أيضا يعني برنامج فيه حيوية.
1: جميل.
0: كثير الحقيقة.
1: هل هو مجلة إذاعية؟
0: أشبه بالمجلة.
1: جميل.
0: الإذاعية، أشبه بالمجلة الإذاعية، فكان يعني برنامج فيه نوع من التنويع.
1: أيوة.
0: والتشويق، ولذلك يعني كنت سعيد في تقديم هذا البرنامج مع أخي أبو جمال، بارك الله فيك.
1: طيب الآن هذه خطك الإذاعي.
0: نعم.
1: متى تحولت؟
0: وهناك طبعا برامج أخرى طبعا.
1: ولكن الغرض الرئيسي من دخولك الإذاعة كان قراءة نشرة الأخبار.
0: نعم.
1: يعني هذه هي الفكرة الأولى.
0: نعم، في البداية نعم كانت نشرة الأخبار، ثم يعني توسع يعني العمل ليشمل البرامج وتقديم.
1: نعم.
0: البرامج وإعداد بعض البرامج.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا
1: من كان مدير الإذاعة في ذلك الوقت؟
0: كان مدير الإذاعة في البداية أحمد سليمان.
1: نعم.
0: وبعدين صار الأستاذنا الكبير الأستاذ حسن كمال. نعم. وبعدين صار بعد الأخ رئيس الإذاعة الأخ المرحوم الأستاذ

0: رحمة الله عليه أبو خالد. والحقيقة يعني عندما أذكر هذه الأسماء يعني يتملكني شعور ما شاء الله بأهمية مثل هذه القامات الإذاعية الكبيرة اللي يعني أثرت الساحة الإذاعية بخبرتها وكفاءتها وقدراتها المتعددة الحقيقة. لأن يعني شخص مثل الأستاذ حسن كمال شخص يعني متنوع الثقافة، متنوع الجوانب الفنية.
1: نعم صحيح.
0: يعني نحييه ويعني نوجه له الألف شكر وألف تحية.
1: يستاهل أبو خالد يعني بصمته واضحة وصوته وما قدمه للإذاعة والبحرين بشكل عام يعني عمل عظيم وعمل جميل وباقي وخالد. طيب هذه عملك الآن في الإذاعة وقراءة نشرات الأخبار ونوعا ما بدأت تتلمس طريقك مع البرامج، متى انتقلت إلى التلفزيون وأصبحت أيضا تظهر يعني للجمهور عبر الشاشة؟
0: الأخت شيخة الله يطول عمرك، الحقيقة يعني مع بداية العمل في الإذاعة تدرين في ذاك الوقت إذاعة البحرين كانت يعني مسموعة جدا، ولم تكن هناك طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن هناك التلفزيونات
1: والفضائيات
0: نعم. بكل هذه التقنيات الهائلة وكذا، فكان هناك يعني مكانة كبيرة إلى إذاعة البحرين ثم إلى تلفزيون البحرين أيضا
1: نعم.
0: وحضوره وتواجده ليس فقط في حدود مملكة البحرين وإنما على امتداد منطقة الخليج في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: في هالأثناء كان يعني بعض المتابعين، أتذكر ولا زلت أحتفظ بقصاصات من الصحف.
1: طبعا ما يرسلوا لكم الرسائل أو عن طريق البريد القراء.
0: إيه كانوا نعم، فكان يعني عن طريق مثل ما تفضلتين
1: بريد القراء.
0: نعم. فكتب يعني أكثر من واحد وأكثر من واحدة من الأخوات كتبوا على أساس إن سمعنا صوت كذا متميز يعني، فكانوا يتمنون لو بعد يعني
1: يعطي أكثر
0: وينتقل بعد إلى التلفزيون.
1: نعم.
0: في هالأثناء كانت الأخت المرحومة الأستاذة كريمة زيداني. الأخت كريمة زيداني كانت تقدم برنامج مساء الخير، وبرنامج مساء الخير يعني برنامج اللي هو مجلة التلفزيون تقريبا. هذا البرنامج كان يقدمه معاها مذيع اسمه حلمي البولوك. حلمي البولوك هو مذيع مصري بعد متميز. أعتقد أن في خلال تلك الفترة انتهت فترة انتدابه والتعاقد معه، فرجع إلى مصر، فاحتاجوا إلى مذيع يحل محل حلمي البولوك، فعرضوا عليه،
1: وكان المذيع عبد الجليل طرف.
0: نعم عرضوا عليه، فأنا طبعا رحبت بالفكرة لأن على أساس أن هذه فرصة بعد طيبة وسانحة على أساس أن الإنسان ينتقل إلى التلفزيون، وبدأت انتقلت يعني أول ما خطيت الخطوة الأولى في التلفزيون من خلال برنامج مساء الخير ويا المرحومة الأخت كريمة الزيداني، ورأسا بعدها مباشرة يعني اقتحمت عالم الأخبار، لأن يعني الأمور أنت مثل ما تعرفين الأخت شيخة يعني الإذاعة هي المعلم الأول ترى، لأن الإذاعة هي يعني مايكروفون، ورأسا المايكروفون ينتقل إلى أذن المستمع. أذن المستمع عرفت شلون، ولذلك يعني المذيع القدير يعني يستطيع أن يوصل هذا الشيء إلى المستمع بشكل مباشر، ويعمل على أساس أنه هو يعني يوصل ما يريد أن يقوله بطريقة صحيحة

0: أو بطريقة الجيدة اللي يتقبلها المستمع.
1: طبعا لأن مثل ما تفضلت يعني، ولا أقطع كلامك إلا بالخير، يعني الإذاعة فيها مسؤولية وفيها تحدي كبير فيما يتعلق موضوع يعني تقديم المادة الإذاعية عبر الميكروفون والأثير. في التلفزيون المشاهد ممكن يعني مثلا تروح عين على الديكور، هم يصورون في مكان وايد حلو والاستوديو اللي هم فيه جميل جدا، فلربما ما يركز وايد مع موضوع المقدمين البرنامج المادة التي تقدم، ويصبح مأخوذ مثلا بالخلفية صحيح. أو بالاستوديو
0: صحيح.
1: أو مثلا تكون المذيعة مثلا على قدر كبير من الجمال، المذيع عنده حضور طاغي وجاذبية، فالتلفزيون هناك في مجال لي يعني خلنا ما بسميها تشتيت انتباه المتلقي أو المشاهد
0: صحيح.
1: ولكن درجة تركيزها متوزعة على أمور كثيرة.
0: كثيرة صحيح.
1: في الإذاعة
0: نعم.
1: ما في مجال،
0: ما في.
1: هي الأذن وتركيز المستمع معاك بدرجة كبيرة جدا، وأنت أمام تحدي خطير
0: صحيح.
1: أما أن أنت تمتلك هذه الأذن وتصبح يعني وكأنك تسرسبت في داخل هذا المستمع ليبقى معك إلى آخر البرنامج أو تفقد،
0: والأذن تعشق
1: قبل العين أحيانا
0: نعم صحيح صحيح. يعني لأن في التلفزيون احنا طبعا عملنا في هذا الجهاز وفي هذا الجهاز، لا هناك يعني في هناك الكثير من المؤثرات الأخرى
1: صحيح.
0: اللي تشارك المذيع يعني تشارك بالنسبة إلى مختلف الأمور مختلف الجوانب،
1: في مادة فيلمية بعد، في مثلا التقارير خصوصا في الأخبار
0: نعم صحيح. بينما في الإذاعة أنت و المستمع بشكل مباشر
1: صحيح.
0: ليس هناك أي مؤثرات أخرى
1: صحيح.
0: ولذلك أنت يعني مكشوف مثل ما نقول أمام المستمع. يعني دخلنا الجانب بعد التلفزيون
1: نعم.
0: وأصبحت أقدم نشرات الأخبار، ثم بعد قدمت العديد من البرامج في تلفزيون البحرين، فكانت يعني كان وقتي موزع بين العمل الإداري في الصباح والعمل في الإذاعة والعمل في التلفزيون، ولكن تبقى الإذاعة هي الموئل الأول بالنسبة لي.
1: أعتقد أن بعد من يعني من يشاهد ومن يتابع الآن، أعتقد أن على طول المشوار يعني منذ أن وجدت الإذاعة ككيان وكوسيلة تواصل إعلامية، كل من نشاهده الآن من نجوم الصف الأول في التلفزيونات خلينا نقول مثلا
0: نعم.
1: شوف مثلا وبالذات في القنوات الإخبارية، لأنها تحتاج إلى حضور وقوة ولغة وتمكن، بتسأله بيقول لك أنا بدايتي مذيع في الإذاعة
0: صحيح صحيح.
1: أغلبهم
0: صحيح.
1: وإحنا نتكلم عن ناس يعني دخلت في المجال الإذاعي لسنوات، ولم يكن حتى في أغلبهم يمكن ما كان في بالهم إنهم ينتقلون طيب. إلى الشاشة
0: صحيح.
1: ولكن تأسيسهم وبدايتهم وخبرتهم التراكمية كلها كانت في الإذاعة
0: صحيح. ولذلك الإذاعة الحقيقة هي المدرسة الأولى بالنسبة إلى المذيع، بالنسبة إلى المخرج، بالنسبة إلى
1: المعد
0: نعم. المعد أيضا، لأن لابد وأن يعني يخرج كل إمكانياته وقدراته في هذه المادة وفي إيصال هذه المادة إلى المستمع بالشكل الذي يتلقاها المستمع بقبول حسن خلاص
1: نعم. الآن مع كل هذا المشوار أنت لديك خطك الآخر، لأن أنت ما كنت موظف في الإذاعة بشكل دائم أو كلي، أنت كنت تعمل في رئاسة مجلس الوزراء. عملك ما هي طبيعته؟ عمل إداري؟
0: طبيعة عملي عمل إداري صرف. كنت موظف في هذه الوزارة وأقوم كمقرر بالنسبة إلى اللجان الوزارية من أول ما يعني انتقلت للعمل في هذه الوزارة
1: نعم.
0: ثم بعدين أصبحت مدير

0: للجان مدير الجلسات واللجان، مثل ما تعرفين مجلس الوزراء يتفرع عنا لجان وزارية. لجان وزارية متعددة ومتخصصة.
1: صحيح.
0: فكنت الحقيقة يعني أحضر مجمل هذه اللجان، ويعني علاقتنا تكون مباشرة مع الوزراء، على اعتبار أن هذه اللجان تشكل من وزراء. فأيضا بعد هذه تكسب الإنسان بعد معرفة وعلم، وتكسب خبرة في كيفية التعامل مع يعني شخصيات كبيرة بهذا المستوى.
1: في جزئية أخرى الآن، في وأنت ترتدي عباءة المذيع ومقدم البرامج، أنت تقرأ هذا الخبر أو تعلن عن هذا المشروع، أو لربما هناك في نص لقانون جديد أنت تقدمه الآن للجمهور. لو كنت مثلا مذيع أو مقدم برامج بدوام كامل، فأنت في الأساس في الإعلام تلقيت هذا الخبر أو المادة جاهزة وتقدمها للمستمع أو للمشاهد أيا كان. ولكن وجودك في مطبخ القرارات، وجودك في وسط يعني هذه المكان، وجودك في رئاسة مجلس الوزراء وشؤون مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بها الحياة في البحرين.
0: صحيح.
1: وأحيانا حتى موقف دولة البحرين في ذلك الوقت إزاء مثلا الأحداث العالمية، ما يطرأ على الساحة السياسية. وإحنا نتكلم عن فترة مشبوبة، يعني وجودك أنت في هذا المجال من 75 مرورا، العالم مر بالعديد من الأحداث المهمة، خصوصا لمنطقة الشرق الأوسط.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: تحولات، حروب، أزمات.
0: صحيح.
1: فأنت موجود الآن، يعني أنا سؤالي كيف تنظر لهذه الأخبار التي تقع بين يديك، وأنت أصلا لديك جزء من الصورة في كيفية يعني تشكل تلك الأخبار.
0: صحيح.
1: وحتى بعض القرارات والمشاريع في داخل مطبخ الحكومة مثل ما نقول.
0: بالتأكيد طبعا، لما أنا كمذيع أقرأ أي خبر من الأخبار، بالتأكيد يعني رايح يعني مثل ما نقول يكون قراءتي لهذا الخبر أيضا مستندة إلى بعد نوع من المعرفة أو نوع من الخبرة بهذا الموضوع أو هذا الموضوع. فلذلك لابد أن يعني عندما أقرأ الخبر، بالتأكيد يفترض أن الخبر يعني يصل إلى المستمع بطريقة يعني بطريقة بعد أفضل، خلنا نقول، لأن من نقل الخبر يعني عنده نوع من الخلفية، خلنا نقول، بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عنه. فلذلك طبعا لما أخذ نشرة الأخبار أحيانا يعني لا أتفاجأ ببعض الأمور أو ببعض الأخبار، لأن الواحد عايش في الفترة السابقة، في فترة يعني سابقة عايش مثل هذا الحدث أو مثل هذا الموضوع، وأعرف يعني العديد من تفاصيله والعديد من جوانبه.
1: شكرا لأنك أجبت على سؤال كان يعني يدق مسامره في رأسي من البداية.
0: نعم، بارك الله.
1: يعني كمية الهدوء يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أتكلم الآن كمتلقي،
0: أوكي؟
1: كمستمع ومشاهد على طول هذه الفترة، يعني عبد الجليل الطريف عنده ثبات انفعالي خرافي، ويقرأ الأخبار بطريقة يعني اسمح لي في التشبيه، هي طبعا بشكل إيجابي طبعا، بطريقة روبوتية. يعني ويمر على الخبر، يفترض أن يكون في بعض الأخبار صادمة، لربما الأخبار يعني هي اسمها أخبار يعني
0: أخبار، إيه؟
1: ولكن عبد الجليل ثابت، هادئ صوتا ونظرة وبدي لانجوج وطريقة تفاعل مع الكاميرا. فكنت أسأل يعني هل هو في الواقع كذي، ولا هو لا يبدو أنه

0: أيه. مثل ما تفضلت أيه. أنت لا تتفاجأ يعني تيك النشرة
1: أنت
0: أصلاً عارف الموضوع
1: أيه. بالضبط بالضبط بحكم عملي
0: بحكم عملي أيه.
1: نعم. وظيفتي فلذلك طبعاً أطلع على كثير من الأمور
0: نعم.
1: ولذلك لما يأتي خبر بهذا الموضوع بالتأكيد يعني يكون يعني أدائي لهذا الخبر يكون
0: مختلف
1: نعم. ووراءه مثل هذه الخبرة
0: والمعرفة
1: السابقة
0: نعم. مرة أخرى شكرا أجبت على السؤال لأن أعتقد فعلا أن الإعلام يعني لديه ما في جعبته الكثير
1: نعم.
0: وعنده اطلاع وعنده معرفة وعنده القنوات التي يستقي منها معرفته الشخصية وبالتالي طريقة تعامله مع ما يقدمه من مادة سواء في الأخبار أو حتى في البرامج أكيد أنها تصبح مختلفة وتفرق من شخص إلى آخر
1: نعم يفترض
0: نعم.
1: طبعا في هناك جانب آخر أخت شيخة
0: وهو
1: استكمال أنت سألتيني عن عملي الرسمي
0: نعم.
1: طبعا عملي الرسمي في شؤون مجلس الوزراء توقف في سنة 2002 لو سألتي ما بعد 2002 تم تعييني عضوا في مجلس الشورى
0: نعم بعد تشكيل أول مجلس وطني مجلس.
1: نعم, نعم. جلالة الملك المعظم حفظه الله يعني كلفني بهذه المهمة فاقتحمت أيضا المجال السياسي من هذا الباب الواسع
0: هو يعني موضوع التعيين له قصة حلوة وطريفة يعني يا ريتك أنت تخبرنا القصة
1: نعم. موضوع التعيين يعني أمانة
0: إعلان الأسماء
1: أمانة يعني أنا لم أكن أتوقع أن بيتم يعني اختياري من قبل جلالة الملك نعم. حفظه الله
0: هذه في دور الانعقاد الأول
1: في دور الانعقاد الأول في نعم. أول تشكيل مجلس الشورى
0: نعم.
1: بعد في ظل المشروع الإصلاحي
0: نعم.
1: لجلالة الملك المعظم حفظه الله وراءه فيعني كان شيء مفاجئ الحقيقة
0: أخيرا تفاجأت جليل الطريق أخيرا
1: نعم بالضبط تفاجأت أمانة أن يعني يتم هذا التعيين ولكن هذا ليس غريبا على جلالة الملك حفظه الله ورعاه لأن يعني بالتأكيد يعني اختياراته دائما تتم وفق يعني مواصفات محددة وأنا طبعا سعيد وأتشرف بأنني كنت عضوا في هذا المجلس العتيد واستمر عملي لمدة 4 سنوات ثم تفاجأت بعدين بأن أعين أمينا عاما لمجلس الشورى أقول 4 سنوات من 2006 فأصبحت أمين عام لمجلس الشورى
0: نعم.
1: الحقيقة واستمريت في هذا المنصب
0: نعم.
1: أعطي ما أستطيع أن أعطي بعد أن يعني أتمنى أن أكون قد أديت دوري واجبي خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى بعدين أتمنى أن أكون قد أديت أيضا الواجب الوطني والواجب الوظيفي عندما شغلت منصب أمينا عاما لمجلس الشورى واستمريت لفترة 12 سنة بعد هذه أمين عام لمجلس الشورى ثم بعدين طلعت تقاعد وما أن بقيت يعني فترة بسيطة حتى تم تعييني عضوا في مجلس الأوقاف الجعفرية ولازلت
0: هذه مهمة جديدة
1: ولازلت الآن عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية وأصبحت نائبا لرئيس المجلس فيعني شوفي البحرين الله يطول عمرك البحرين يعني عزيزة على كل إنسان بحريني ولذلك مهما يقدم الإنسان هذه قناعتي مهما يقدم الإنسان لهذا الوطن ولهذا الشعب وللقيادة الرشيدة فهو يبقى يعني مقصر يبقى قليل. مقصر نعم. يبقى ما يقدمه قليل في حق هذا الوطن. طبعا احنا نسأل الله سبحانه عز وجل ان يوفقنا في ان نؤدي دورنا ونؤدي واجبنا ونقوم بالأمانة التي كلفنا بها. نعم.

0: أكمل وجه إن شاء الله.
1: وأنت إن شاء الله بإذن الله قدها. وسأعرج على موضوع المناصب التي تقلتها، ولكن عندي سؤال.
0: تفضل يا طول.
1: بعد هذا المشوار وهذه السنوات وهذا التقديم واللي يعني الذهاب والإياب ما بين الأثير وما بين الشاشة، يوحشك الميكروفون؟
0: بالتأكيد. يعني حتى لو أقول لا، يعني لا أكون صادقا إذا قلت لا. بالتأكيد بالتأكيد، لأن مثل ما تعرفين يعني هذا الميكروفون له سحر خاص، له سحر خاص أمانة، وهذا السحر يسري في عروق الإنسان الحقيقة. فبالتأكيد الميكروفون والشاشة أيضا، يعني لا نبقي صحاقها أيضا، ولكن عملنا الأساسي ونشأتنا كانت في هذه الإذاعة العتيدة اللي إن شاء الله دائما تتألق ويتحسن بعد مستواها ويرتفع مستواها ويسمو صيتها إن شاء الله دائما وأبدا، وترتفع دائما رايتها بوجود المخلصين من أبناء هذا الوطن مثلكم وأمثالكم الأخت شيخة.
1: الرسالة تحب توجهها لمن يعمل اليوم في مجال الإعلام، وهو يعني يعمل ضمن تحديات ومعايير وظروف مختلفة تماما عن اللي أنتوا عشتوها في فترة سابقة، بتطور الحياة وتطور التكنولوجيا وتطور المفاهيم وتطور الإنسان بطبيعة الحال. رسالة تحب توجهها لهؤلاء كيف يمكن أن يقدموا هذا العمل في مجال الإعلام بحيث يحققون النجاح، ولكن في نفس الوقت يكون ما يقدم فعلا يعني يرقى لمستوى ذائقة المستمع والمشاهد؟
0: هو أهم شيء يعني الإنسان لابد وأن يثقف نفسه. الثقافة هي العنصر يعني المهم في العملية. بعدين لابد وأن يضع الإنسان في يعني أهم توجهاته، هو أن يخدم وطنه، يعني من خلال هذه المؤسسات الإعلامية اللي يعمل فيها. خدمة الوطن طبعا هي أمانة في عنق الإنسان. عندما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه المسؤولية، فبالتأكيد سيعمل على إعداد نفسه، على تهيئة نفسه، سيعني يجعل مسألة ما يقدم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا وفي سبيل يعني قيم ومكانة هذا الوطن، يصبح كل الأمور يعني بسيطة وسهلة. ولذلك يعني الإنسان لابد وأن يكون قادرا على أن يتجاوز الصعاب ويتجاوز العقبات، ويكون عند الإرادة التي يعني تمكنه من تجاوز كل ما يواجهه، لأن قد يواجه الكثير من المصاعب أثناء تأديته لعمله. شباب اليوم طبعا لابد أن يتحلى بالصبر، بالصبر، وأن يتحلى بروح المسؤولية. وبالتأكيد من يعمل في هذه المجالات الحقيقة لابد وأن يكون متسلحا بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأمور التي تمكنه من أن يعني يؤدي دوره ويؤدي واجبه في حق وطنه وحق يعني مجتمعه. فبالتأكيد هذه يعني أي شاب أو شابة من شبابنا الحقيقة دائما يعني يتميزون بمثل هذه الروح. وبالتأكيد أبنائنا اليوم يعني ما يميزهم هو دائما الطموح. فلما يكون الإنسان عنده الطموح يتوافر عنده مثل هذه الميزة، فأنا أعتقد أنه هو سيؤدي

0: يؤدي واجبه ويقوم بدوره على يعني الوجه الأكمل مثل ما نقول.
1: احنا طبعا سعداء جدا بهذا اللقاء، وكنت أود أن أستفسر عن أو أسأل عن إعدادك للبرامج، يعني فترة اللي كنت تعد فيها واضح إن حتى من العناوين هذه برامج، يعني برامج نخبوية ثقافية وبرامج حوارية. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه، ولا تحس إن يعني هي كانت بالصدفة وأنت مشيت في هذا المشوار؟
0: أنا أعتقد الأخت شيخة بأن من يتم اختياره لأن يقدم برامج وفق هذا الخط لابد أن تتوافر عنده الملكة والقدرة على يعني إدارة حوار مع يعني من يقابلهم، خاصة إدارة حوار مع يعني شخصيات بعد وازنة ولها مكانتها الكبيرة. أنا أعتقد أن كنت في فترة من الفترات، وخاصة بعد في التلفزيون شيخة، كنت دائما يعني يتم اختياري على أساس أن أحاور الضيوف. وكان في فترة من الفترات وزير الإعلام كان المرحوم أستاذ طارق المؤيد يعني يحرص دائما على أساس أنه يدعو يعني هالشخصيات الكبيرة هذه، ودائما يعني يفسح يدعوهم إلى إقامة يعني ندوة أو حوار من خلال يعني دعوتهم إلى التلفزيون. فكانوا يعني يختاروني إلى أن أحاور هذه الشخصيات. أتذكر مرة واحدة كان في دعوة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، مجموعة يمكن حوالي 7، وأجريت الحوار أتذكر معهم
1: رؤساء
0: تحرير الصحف المصرية. تصوري يعني كلهم ما شاء الله قامات، فكنت يعني أقوم بما أستطيع القيام به خلال يعني محاورة إدارة هذا الحوار.
1: جميل.
0: وكذلك مرة واحدة كان في مسؤول مغربي أعتقد كان اسمه الأستاذ محمد بن عيسى، حتى صار بعدين وزير الثقافة، أيضا بعد أجريت معه حوار أتذكر في التلفزيون. وكان ميزة الأستاذ طارق المؤيد أنه يعني يجلس في أحيانا في الكنترول ويتابع
1: بنفسه
0: الحوار. ولذلك كان دائما يعني يختارني في أن أكون أقدم هذا النوع من أجري هذا النوع من الحوارات مع الضيوف.
1: من هي الشخصية اللي يعني لا تزال تذكر الحوار معها وأثرت فيك بشكل كبير، يعني وكانت ولا تزال حاضرة في ذاكرتك لأن فعلا الحوار معها كان مميز؟
0: الحقيقة كان في لقاءات، ترى أحيانا بعد ليست لا تقتصر اللقاءات فقط على الجوانب الثقافية، أيضا تشمل اللقاءات بعض الفنانين. أتذكر وأتذكر أن سويت لقاء في فنان عراقي اسمه سعدون جابر. أتذكر أن سويت معاه لقاء
1: مع سعدون جابر
0: كان في زيارة إلى البحرين، ويعني أجريت معاه حوار فني أتذكر، وهذه يعني لازال راسخ في الذاكرة إلى حد الآن. ورؤساء الصحف المصرية طبعا لا أتذكر بالضبط أسمائهم في ذيك الفترة، كانوا يعني أكيد يعني قامات صحفية معروفة،
1: وأكيد أن الحوار كان ساخن جدا،
0: وأكيد الحوار نعم. والحمد لله يعني أبلينا إن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسنا خلال عملنا في الإذاعة وعملنا في التلفزيون.
1: سؤالي الأخير، خبر مر عليك في نشرات الأخبار وأيضا لا يمكن

0: أن تنسى، يعني سواء كنت مستعد له أو غير مستعد له، بس هذا الخبر لا تنسى.
1: الخبر اللي يعني مر علينا وأثر فينا كثير هو خبر وفاة المرحوم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان، لأن يعني أنا بحكم عملي في شؤون مجلس الوزراء كنا نتشرف بالسلام على سموه صباح كل يوم سبت وكل يوم اثنين، ويعني نسلم عليه. فيعني في ذلك اليوم كان يوم يعني حزين جدا، يوم اللي توفي فيه، وقرينا أيضا الأخبار في ذلك اليوم، فكان خبر يعني للأسف الشديد، ولكن هذا قضاء الله وقدره، فلذلك يعني ظل عالق في الذاكرة. نعم،
0: إن شاء الله يا ربي دائما تعلق بالذاكرة كل اللحظات السعيدة، كل الأخبار المفرحة، وكل التجارب التي حتى وإن كانت في ظاهرها تجارب حزينة أو تجارب مؤلمة، في النهاية هي دروس تضاف إلى يعني تجربة زاخرة عميقة ممتدة لشخصية أثرت في الناس وأثرت في المشهد السياسي. وأعتقد أن وجودك في أول تشكيل في بداية هذا المشروع الإصلاحي الكبير في وسط مشاعر يعني لا يمكن أن احنا ننساها، كل من عاش في تلك الفترة وكل من عاصر تلك الفترة، سواء يعني كان موجود للمشاركة، كان موجود للمتابعة، كنت في السن القانوني، صوت، انتخبت ولا لا، اسمك موجود في الصرح ولا لا، مو مهم، المهم أنا اسمي موجود للأسف، كنت أصغر بالسن القانوني في صرح الميثاق، ولكن كلنا كنا مشبوبين، كلنا يعني ملأ بالحماس، بحب هذا الوطن، بحالة من الاتحاد مع هذا القائد العظيم الذي يعدنا بمستقبل زاهر، وحلو متأكدين تماما بأن هذه الخطوات ستكون فارقة، ستكون مؤثرة، وأنت كنت حظيظ أن أنت كنت جزء من الصورة. أنا أغبطك جدا على هذه الوجود وهذا التأثير. الله يبارك في صحتك وفي علمك وفي عطائك وفي إخلاصك وفي هذه المشاعر الحقيقية التي يعني تصل إلى القلب، درجة استشعارك بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو ما وصلنا طوال هذه السنوات، مثل ما قلت لك يعني ثباتك مخيف، ولكن أنا أعرف وراء هذا الرجل، هذا الثبات، رجل محب ومقدس وعاشق لهذه الأرض. مرة أخرى أنا يعني لا يمكن أن أصف لك سعادتي بهذا اللقاء وهذه الدقائق المعدودة، أمنياتي لك بمزيد من الصحة والعافية، وخلينا نشوفك في أروقة الإذاعة ونتشرف بوجودك.
1: الله يخليك،
0: ومن يدري لربما يعني نسمع برنامج جديد بصوت عبد الجليل الطريف في إذاعة البحرين مرة أخرى.
1: إن شاء الله. والله الأخت شيخة بارك الله فيكم، أنتوا الامتداد الطبيعي، أنتوا الآن تحملون الراية، تواصلون المسير، وأنتوا ما شاء الله متسلحين بالعلم، وآخر ما توصل إليه العلم، ثم عندكم ما شاء الله الآن كل هذه الإمكانيات الإلكترونية اللي موجودة، وبالتأكيد تطوعوها لخدمة يعني العمل الذي تقومون فيه.
0: صحيح.
1: والعمل الذي تقومون فيه هو عمل جليل ومقدر، وبالتأكيد أنتم أهل لتحمل مثل هذه المسؤولية. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، ودعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد، وبأن تقوموا إن شاء الله بما يملي عليكم الواجب، وتحتم عليكم المسؤولية مثل ما تفضلتي تجاه هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الذي يعني هو ملاذنا ومكاننا ويعني موطننا، وبالتأكيد الوطن مهما نقدم له فبالتأكيد يبقى عملنا قاصرا، وبالتأكيد أيضا هذه القيادة الرشيدة التي مثل ما تفضلت تعيدنا دائما بتعمل وتجتهد وتجد وتحقق الكثير من

0: الإنجازات، ومع ذلك يعني تعيدنا دائما بالأيام الأجمل، وها نحن نجد دائما في كل يوم تطور. صحيح. في هذا الميدان أو في هذا الجزء من الوطن، وهذا مصدر سعادة لنا جميعا. بارك الله فيكم وفي عطائكم، وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع، ومن خلالك تحياتنا إلى كل أسرة الإذاعة. احنا نقول دائما أسرة الإذاعة نسميها، كل الإخوان كل الأخوات الذين يعملون في هذا الصرح الكبير، لكم ولهم كل التحية وكل التقدير، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما على ألف خير إن شاء الله. أخت شيخة مشكورة ما قصر.
1: مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنا اليوم سعداء بجني وقطف الثمار، فلهم كل الفضل والأجر في أنهم هم من زرعوا ومن ثابروا ومن اجتهدوا ومن اعتنوا بهذه الزرعات وبتلك الأشجار التي تأثمرت ونجني ثمارها اليوم. الأستاذ عبد الجليل الطريف بما قدمه طوال هذا المشوار، يعني مهما تكلمنا عنه هو يبقى قاصرا، خصوصا وإحنا نتكلم عن إنسان قدم هذا العطاء لسنوات طوال بمجهود كبير، ولعلها كانت يعني وضع فيها من روحه، وضع فيها من وقته، من جهده، من أعصابه، من ثقافته، ونحن نقدر جدا كل هذا العطاء. والأهم أن هذه القامات من أمثال الأستاذ عبد الجليل الطريف تقدم لنا هذا النموذج للإعلامي الملتزم المسؤول المبدع الذي نحتاج اليوم، وخصوصا اليوم في ظل كل ما نعيشه من تحديات في مجال الإعلام، نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه القامات، نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الثوابت، لأن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل الزمان. كل اللي نقدر نقوله مرة أخرى ندعو لهم بدوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، ومثل ما يقولون نبيض الوي مثل ما هم قدموا وأعطوا، نتعلم منهم الدروس لكي نقدم ونعطي ونضيف لذاكرة الوطن ولذاكرة إذاعة مملكة الوحي. شكرا جدا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة جديدة من قامات إذاعة مملكة البحر.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مسمع صوته دعان.
1: وإحنا أعزائنا المستمعين ندعوكم جميعا إلى رحلة الليلة، رحلة تنورونها بوجودكم ليلة أنتوا قمرها وكلماتنا شواطيها. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.

0: تحب الورد؟
1: جدا جدا، خصوصا في الصباح إذا فتح وصحى من نومه على ضوء نور الشمس وهو يبلج ويزيح الظلال وينشر مكان النور.
0: تحب تقطفه؟
1: أنا من عادتي أني أحب يعني أقعد مبكر وأتمشى في الحديقة وأشوف الورد ويدي تلمسه بحنان وشوق، وأشوفه يقول لي أقطفه، وشعور يقول لي لا، وأظل فترة في حيرة بين شورين.
0: عموما أي الشعور اللي ياخذك معه وأي الشعور اللي تشعر به؟
1: خذاني شور أني أبغيه، وشور يقول لي خلها في غصنها موردة، أشوفها كل يوم، أشمها تضوي المكان بلونها وتريح نظري ونظر كل اللي يشوفونها.
0: وإذا تركتها في غصنها ما تفكر أنها هي بتذبل وبتموت؟
1: دامها في غصنها ترتوي وتزداد جمال وما تذبل إلا لما يحين وقتها ونهايتها مشوار حياتها، لكن إذا قطفتها من غصنها فكأني أعجل بموتها.
0: لكن الورود ما تنرمي في الطريق، الورود تنوضع في أحلى المسهريات وأغلاها، في أرقى القصور والمحلات، وتكون محط الأنظار لكل من يدخل المكان، تدخل على قلبه الفرح وتدخل على قلبه السرور.
1: مهما دخلت الوردة في أغلى وأرقى الأماكن ومسكتها أغنى الأيادي، طالما هي فارقت غصنها فهي عمرها قصير. يعني قولي لي كم يوم ممكن تعيش الوردة مهما اعتنينا بها؟
0: في أحسن حالاتها ما راح تظل مزهرة ويانعة أكثر من خلينا نقول أسبوع، وبعدين تبتدي تذبل.
1: لكنها في غصنها يمكن تعيش أكثر وأطول من هالمدة. نفس الحال بالنسبة للحب.
0: إيش علاقة الحب بالوردة؟
1: دائما نرجع للحب.
0: نعم.
1: الحب مثل الوردة، الوردة لين فقدت غصنها تذبل وتموت، والحب لين فقد الأخلاص أيضا يخفت ويبهت ويفتر ويموت.
0: مقارنة ممتازة ممتازة، ما تصورتك بتوصلني لها من بداية حديثنا، لكن صحيح الإخلاص هو وقود الحب، مثل ما هو الماي اللي يوصل للوردة من الغصن ويرويها.
1: المهم الحب هو وردة الحياة، ما يعيش إلا يانع وراوي، والوردة هي جمال الحب، ندية حلوة وجميلة.
0: تذكرت العيون اللي بحرها منتهى مرسى، مظالي بلون الليل به الآمال من شره، وندهت بصوتي العالي أناديلك وجرب كاي، دموع الوجد والحرمان على الخدين من ثر، ونيني يجعل ضلوعي تجاوب مثل صوت الناي، خلص صبري نفذ ما عاد منه لو ربع ذره، أشوف البسمة بعيني وترفض تنرسم بشفاي، علي لاشتكي روحي من الحرمان من ضره.
1: ترى شوقي لك الصادق على دربك يحث خطاي، وجيعاني من دياري لجل شوفتك لو مرة، ألا تدري بوصلك يا حبيبي فرحتي ومناي، فلا تبعد ولا تحاول بهجري تعاود الكر، ولا تكسر وتتركني وترجع تنتظر لقياي، ترى ما هو مؤكد كل مرة تسلم الجر، تموت الوردة وتذبل إذا يفقد ثراها الماي، يموت الحب لا منه فقد الأخلاص بالمرة.
0: شو اللي يصير

0: ما يكون الحبيب هو الباب الأول اللي ينفتح وهو في نفس الوقت الباب الأخير.
1: دائما يقولون أن الباب الأول هو باب الفرح لأنه باب البداية، وعادة ما تكون البداية غير حزينة. أما الباب الأخير فهو باب الحزن لأنه ما بعد الباب الأخير باب.
0: لكن كيف ممكن التناقض يكون في إنسان واحد؟ هو اللي يفتح لك الباب الأول وهو اللي وصلك للباب الأخير.
1: مو بغريبة أن يكون هالتناقض في إنسان إذا عرفنا أن البدايات هي فتح الباب، وبالطبع لا توجد أبواب قبل الباب الأول، وحتى إذا وجدت فالباب اللي يفتح أولا هو الباب الأول. وبداية أي علاقة دائما تكون مشوبة بالترقب وجس النابض والاندفاع، أيضا رغبة في معرفة بقية الأماكن والوصول إلى باقي الأبواب.
0: بالتأكيد الاندفاع إذا استمر فهذا يعني أن هناك تسارع في الوصول إلى الأخير، وهذا الأخير إما أن يعني استمرار فرح الباب الأول حتى الباب الأخير، وإما أن يكون فرح الباب الأول ما هو إلا بداية مقطوعة الوسط وبالتالي غير مرتبطة بالنهاية.
1: الحين أعتقد أنه وضح المعنى.
0: نعم.
1: وإذا وضح بشكل جيد فأعتقد خلينا نسمع هالقصيدة اللي توضح المعنى أكثر. لأي شيء للمدى لا ضاقفي، للجروح المستطيلة والجروح المستحيلة والقليلة، للغياب في وجه طفل كان يركض بل في ليلة، وكان يسأل عن قبيلة في قبيلة. جيت بكتب ما كتبت، وجيت أبتعب ما تعبت، ردني ليلي حكاية من نخيل وظل باب هد حيلي خطايا، واكتفيت من الصواب يا جروح المدن الأولى.
0: من حبس بالنادي صورته واحتوانه، من ذكرنا وما نسانا، كان وجه القرية أشبه ما يكون بصوت شايب، وكان فيه اللون ذايب، والتفاصيل المحنة حزنها بالذكريات هاجرا فيها البنات. وانتي انتي كنتي الباب الأخير، وكنتي الحزن الأخير، وكنتي اللي يحسبون الحلم بقفاص ويطير.
1: أعتقد كلنا نكره الكذب والنادي بأن الكذب من أسوأ العادات الاجتماعية اللي ترفضها الناس.
0: الكذب ممقوت في كل شيء وفي كل موضوع، لأن الكذب هو محاولة لإطماس الحقيقة أو لإطماس الصدق وتشويه واقع الحال.
1: أنا أعتقد أن الكذب مهما طال حبله وحس أن المتعلق فيه يمكن أن يوصل إلى البر الآخر فهو واهي، لأن هالحبل لابد أن ينقطع.
0: لو افترضنا أنه ما انقطع لأي سبب من الأسباب في المحاولة الأولى، أكيد أكيد بينقطع في المحاولة الثانية.
1: الغريبة أن ديننا الحنيف يحثنا على الصدق وعدم الكذب، لكن إحنا دائما نفعل العكس، في حين أن الشعوب المتقدمة تمارس الصدق وعدم الكذب بشكل يجعل الإنسان يوقف مبهور أمام درجة الصدق في تعامل الناس وانطواء الكذب في زاوية ضيقة.
0: تصور أن علاقة حب تبدأ بالكذب، وين بتوصل؟
1: شعرنا البحريني الشاب عبد الرحمن شاهين المضحكي إلى قصيدة جميلة عن الكذب، إيش رايك نقراها؟ الكذب بين الناس عادة كثيفة، واللي وقع فيها بلا شك جاني، من حيث عقباها مخاطر مخيفة، تبلي الكذوب اللي به الكذب باني، كل الملا تشني وحتى وليفة، وما تثبت الخطوة إذا ياك عاني. والكذب هو سلك القلوب الضعيفة اللي من أمراض الرداءة تعاني.
0: وراعي الكذب من فيه تنشمي جيفة، ويصير منبوذ إذا جاء مكاني، حيث هجر سلم النفوس العفيفة اللي لها

0: في الصدق عزا وشاني، واربع جماعة عن هداها نكيفة تمشي على درب الردى والهواني. يلي أخذت من الكذب لك وظيفة، حبل الكذب عمره قصير وفاني. فالكذب جرح مستمر نزيفة وداء عريق من قديم الزمان.
1: أعزائنا المستمعين، الله يبعدنا معاكم عن الكذب والكذابين ويخلي حياتنا دائما وعلاقاتنا قائمة على الصدق والمحبة.
0: شكرا على صحبتكم اللطيفة، نلتقي باكر على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: معلومة علشانك.
3: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الإنهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس، يجب أن نتبع بعض النصايح اللي حددها الأطباء، ومنها أولاً المحافظة على البطء في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة، شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته، ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وخفيفة، ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس، وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يتابع استعدادات وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
2: بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، وزير الداخلية يؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
1: لترسيخ رقابة أشمل على أموال التبرعات، وزارة التنمية الاجتماعية تضع إطارا تنظيميا متكاملا لتنظيم جمع المال للأغراض العامة.
2: وفي مؤشر لعودة النشاط الجوي إلى مساره الطبيعي، مطار البحرين الدولي يستعيد 91% من حركة الطائرات وفقا لبيانات شؤون الطيران المدني.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 48

0: لسنة 2026 بإعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدرجة وكيل وزارة، ويتبعه أولاً إدارة الاتصال والتسويق، ثانياً إدارة الموارد البشرية والمالية، ثالثاً إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، رابعاً إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة، خامساً نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية، إدارة الإحصاءات الاقتصادية، إدارة الهوية والسجل السكاني، سادساً نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة خدمات البنية التحتية، إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، إدارة نظم المعلومات الجغرافية، سابعاً نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، إدارة تطوير الخدمات الإلكترونية، إدارة تطوير القنوات الإلكترونية، إدارة تطوير النظم الحكومية، ثامناً نائب الرئيس التنفيذي لخدمات تقنية المعلومات المشتركة بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة تنسيق خدمات تقنية المعلومات المشتركة، إدارة عمليات تقنية المعلومات المشتركة، إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية. عدد من مدراء تقنية المعلومات والتحول الرقمي يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهام خدمات تقنية المعلومات والتحول الرقمي المشتركة في الجهات الحكومية. المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
1: وفي بداية الاجتماع أشار المجلس إلى اجتماع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي. ثم أشاد المجلس بزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي أقيم بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، مشيدا بما حققه المعسكر من نجاح وما يقدمه من برامج تدريبية وتجارب ميدانية متنوعة. بعدها تابع المجلس تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد. وعرب المجلس في هذا الصدد عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، كما تابع الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، فيما أكد على أهمية مشاريع تطوير الطرق التي نفذتها وزارة الأشغال قبل بدء العام الدراسي والتي ستسهل الحركة المرورية. بعدها رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، وهما جائزة المؤسسة المستدامة التي حصدها ميناء خليفة بن سلمان وجائزة المرأة الرائدة في التنقل، الأمر الذي يجسد الجهود المتكاملة التي تبذلها الكفاءات الوطنية ومؤسسات قطاع النقل. ثم أكد المجلس دعم مملكة البحرين لمختلف المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمعات، وذلك في ضوء الإشارة إلى اليوم الدولي للعمل الخيري.
0: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء بنك البحرين للتنمية، إعلانات القمة الدولية للفضاء، مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين والمعهد القبرصي للبحوث البحرية والملاحية، استملاك عقار للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج الاجتماع 38 للجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في منتدى تتارستان للنفط والغاز والبتروكيماويات 2026، نتائج المشاركة في مؤتمر ومعرض ليب 2026، نتائج المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر، نتائج المشاركة في الدورة 50 من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2026، نتائج استضافة مملكة البحرين لأعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أهمية التعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة.
1: جاء ذلك في كلمة معاليه بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن التعاون الشرطي يكتسب أهمية كبرى في ظل تطور أنماط الجريمة واستفادتها من التقنيات الحديثة وشبكات الاتصال، بما يجعل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة ضرورة للتصدي للعصابات الإجرامية وملاحقة المطلوبين. وأوضح معاليه أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من منظومة التعاون الدولي التي توفرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات والوصول إلى المطلوبين ودعم العمليات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أن إدارة الشؤون الدولية والأنتربول تمكنت خلال العام الجاري من تسليم 11 شخصا من المطلوبين دوليا إلى الدول الطالبة واستلام 19 من المطلوبين الهاربين من العدالة، بما يعكس فاعلية التعاون والتنسيق الدولي في إنفاذ القانون. وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل الشرطي والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في سرعة ودقة التعامل مع المعلومات ودعم عمليات البحث والتحري. كما أكد معالي وزير الداخلية استمرار مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعاون الشرطي وتطوير آليات تبادل الخبرات وتنسيق العمليات الأمنية المشتركة، بما يسهم في التصدي للتحديات الأمنية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل

0: تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر ومتابعة المساعي الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. شهدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أبرز السيارات الكلاسيكية والتاريخية من مختلف أنحاء العالم.
1: جاء ذلك على هامش حضورها لفعاليات كونكورس أوف إليجنس 2026 التي استضافها قصر هامبتون كورت بالمملكة المتحدة. وأكدت السيدة سارة بوحجي أن ما يحظى به القطاع السياحي من دعم ورعاية من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية النوعية وترسيخ حضورها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، موضحة أن مشاركة المملكة في المحافل السياحية الدولية تمثل فرصة مهمة للتعريف بما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية متنوعة وتسليط الضوء على قدرتها على تقديم تجارب نوعية تجمع بين أصالة الهوية البحرينية والتميز في تنظيم الفعاليات العالمية. وضمن فعاليات الحدث قدمت بوحجي جائزة هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى سيارة فوزان سي 30 صالون، كما قدمت جائزة كونكورس البحرين الملكي إلى سيارة أستون مارتن لومان. وأشارت بوحجي إلى أن اختيار السيارتين وتكريمهما يعكس الحرص على الاحتفاء بالإرث التاريخي والحرفية والتصميم المتميز في عالم السيارات، كما يجسد أوجه التعاون القائم بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة ثرو إيفنتس. وشهدت المشاركة حضورا مميزا لجناح مملكة البحرين والذي أتاح لزوار الفعالية التعرف على جوانب متنوعة من الهوية الثقافية والتراثية للمملكة من خلال الحرف اليدوية التقليدية والفقرات الترفيهية والتجارب التعريفية. وضعت وزارة التنمية الاجتماعية إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنظيم جمع المال للأغراض العامة يتضمن إنشاء مكتب مختص بتلقي طلبات الترخيص ومتابعتها.
0: وتمنح القرارات الجديدة مكتب التراخيص اختصاصات تبدأ من تلقي طلبات الأشخاص الاعتبارية والتأكد من استيفاء البيانات بالتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش.
2: من لحظة جمع التبرع حتى وصوله إلى مستحقه تضع الضوابط الجديدة الأموال المخصصة للنفع العام ضمن منظومة رقابية محكمة تعزز الشفافية وتصون مسارات الجمع والإنفاق. فقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية 3 قرارات تنظم إجراءات جمع المال للأغراض العامة وتؤسس منظومة رقابية تبدأ بتوحيد طلبات الترخيص وتمتد إلى متابعة حركة الأموال والتحقق من أوجه صرفها. وفي صدارة هذه المنظومة يتولى مكتب التراخيص المالية تلقي الطلبات وتدقيق مستنداتها والتنسيق مع الجهات الحكومية وقسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش، إلى جانب مراجعة مشروعية الإنفاق مع صلاحية التحفظ على حصيلة الجمع أو توجيهها إلى أوجه النفع العام وفقاً للقانون. ولضبط عمليات الجمع حددت القرارات 9 مخالفات إدارية تشمل استخدام وسائل غير معتمدة وإنفاق الأموال في غير أغراضها والتأخر في تقديم التقارير المالية ومخالفة ضوابط التحويلات الخارجية وعدم حفظ السجلات والوثائق، وتتراوح الغرامات بين 110,000 دينار بحسب جسامة المخالفة وآثارها، فيما لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية 10% من إجمالي الأموال المحصلة. كما ألزمت الضوابط المرخصة لهم بفتح حساب مصرفي مخصص وتقديم تقرير مالي مفصل خلال 30 يوما والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن 5 سنوات. إجراءات ترسخ رقابة

0: تشمل على أموال التبرعات وتصون ثقة المجتمع وتضمن أن تمضي الأموال في طريقها الصحيح نحو الغاية التي جمعت من أجلها.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أن الإطار التنظيمي لتنظيم جمع المال للأغراض العامة يهدف إلى توفير الأطر التنظيمية بشكل واضح، وبالتالي تعزيز الشفافية والحوكمة.
2: طبعاً تهدف هذه القرارات إلى توفير الأطر التنظيمية بشكل واضح لعمليات جمع المال للأغراض العامة، بالتالي يعزز مبدأ الحوكمة الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة. من أبرز ما تضمنت هذه القرارات اعتماد استمارة موحدة للطلبات والإجراءات المرتبطة بجمع وتلقي وتحويل وقبول الأموال، إلى جانب تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية. طبعا اعتمدنا مبدأ التدرج بحيث يتناسب الجزاء مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها. طبعا هذا لترسيخ وتأكيد مبدأ التعاون بين الوزارة والجمعيات لتحقيق غاية جدا مهمة وهي الامتثال. في نفس السياق تم تحديد المخالفات اللي يمكن التعامل معها إداريا علشان يتم معالجتها بشكل مباشر مع المنظمة المعنية وفق الإجراءات المقررة.
3: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن إعادة جدولة النسخة الثامنة من معرض البحرين الدولي للطيران، والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 20 من نوفمبر 2026 في قاعدة الصخير الجوية، وتحديد الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر 2028 موعدا جديدا لانطلاقها.
1: ويأتي تحديد الموعد الجديد بما يهيئ المجال أمام مشاركة دولية أوسع من الزوار والعارضين والوفود وشركاء القطاع، ويعزز قدرتهم على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها المعرض الذي يشتهر بمكانته المتميزة على الصعيد الدولي. وعربت اللجنة المنظمة عن تطلعها لإقامة النسخة الثامنة من معرض البحرين الدولي للطيران خلال نوفمبر 2028 بما يهيئ الظروف الملائمة لاستقطاب مشاركة دولية واسعة وتعزيز حضور مجتمع الطيران في مملكة البحرين. وقالت اللجنة إن الاستعدادات للنسخة الثامنة مستمرة بالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء ومجتمع الطيران والفضاء الدولي، بما يعزز دور المعرض في بناء الشراكات ودعم فرص الأعمال والتجارة الدولية وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة بارزة للفعاليات الدولية المتخصصة، مؤكدة تطلعها للترحيب بالعارضين والزوار والوفود والشركاء في مملكة البحرين خلال نوفمبر 2028. هذا وقد انطلق معرض البحرين الدولي للطيران في عام 2010، وأصبح منذ ذلك الحين محطة راسخة على خارطة الفعاليات العالمية لقطاع الطيران والفضاء، مستقطبا أبرز شركات الطيران والفضاء وكبار المسؤولين الحكوميين والوفود العسكرية والمدنية والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصناعة والتجارة خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية للقطاع التجاري.
3: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الخدمة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز تقليل كلفة المعاملات وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإنجاز والارتقاء بتجربة عملاء حماية المستهلك. كما تعمل الوزارة على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من خدمات إدارة حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب مستهدفات الحكومة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. وأضافت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن إطلاق الخدمة يعكس حرص إدارة حماية المستهلك على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد

0: على القطاع التجاري ويعزز فعالية منظومة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت المهندسة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة أن تطوير خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية تأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة لتسهيل ممارسة الأعمال ورفع تجربة المتعاملين.
1: تطوير خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية تأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، واللي بدورها تعزز سهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بتجربة المتعاملين. طبعا وزارة الصناعة والتجارة حرصت في تطوير هذه الخدمة بحيث لا يقتصر الأمر على رقمنة الإجراء القائم، وإنما إعادة تصميم رحلة المستفيد والمتعامل بصورة متكاملة. تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى إصدار فوري. تم خفض خطوات تقديم الطلب من 6 خطوات إلى 3 خطوات. تم تقليل الموافقات المطلوبة بنسبة 25%، وأيضا تبسيط وتطوير واجهة وتجربة المستخدم المرتبطة بالخدمة. طبعا ننظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها نتائج عملية ومباشرة تمكن المنشآت التجارية من الحصول على هذه التراخيص بصورة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة ومرونة. وهذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على بناء خدمتها من منطلق احتياجات المستفيدين.
0: تحت عنوان الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر.
2: وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الوعي القانوني لدى التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بما يسهم في حماية مشاريعهم ودعم استدامتها.
3: في ضوء نشر الثقافة القانونية في أوساط مجتمع الأعمال، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر، تحت عنوان الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس، وذلك لتعزيز قدرة أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى المعرفة والوعي بالقواعد والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري.
4: يهدف برنامج احمي مشروعك إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها هو بناء المعرفة القانونية الأساسية لدى أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع منذ بداية تأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري. هناك بعض الأمور القانونية الأساسية التي لابد أن يدركها صاحب العمل ولا يكتفي فيها فقط بالاستشارة القانونية. وأيضا البرنامج يتضمن محاور حول بعض الإشكالات التي أيضا مهمة في عمل التاجر، وهي إدارة المخاطر وإدارة المنازعات الناشئة عن العمل التجاري.
3: يركز البرنامج على تزويد التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف القانونية الأساسية المرتبطة بمختلف مراحل المشروع التجاري، بدءا من مرحلة التأسيس واختيار الشكل القانوني المناسب، مرورا بالعقود والشراكات والالتزامات التجارية وعلاقات العمل، وصولا إلى حماية الحقوق والحد من النزاعات والمخاطر القانونية.
5: طبعا هاي المشاركة جدا مهمة، وصراحة هي توعوية لأصحاب المشاريع والذين يرغبون بتأسيس الشركات والمؤسسات الفردية والقادمين على تأسيس هذه المشاريع في سوق العمل. وشلون هذه المحاضرة قد تعكس طبيعة العمل وطبيعة العمل الذي يرغب المستثمر بمزاولته في سوق العمل.
6: المواضيع اللي تم طرحها اليوم مواضيع جدا مهمة للتاجر البحريني ورواد الأعمال الراغبين في توسعة أعمالهم والتعرف على طبيعة الشركات والأشكال القانونية وكل

0: الأمور المتعلقة بالسجلات التجارية من ناحية الالتزامات والأمور اللي يعني تفيد أصحاب العمل من ناحية يعني الإلمام الكامل بما تشمله من التزامات وغيرها.
1: ويأتي إطلاق البرنامج التوعوي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال وتزويد التجار وأصحاب المشاريع بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية استثماراتهم منذ المراحل الأولى لتأسيسها.
2: كلش مهمة، لأن جدا مهم أن التاجر الصغير أو الكبير يعرف شلون يأسس الشركة من البداية وشنو الواجبات اللي له واللي عليه على أساس يضمن حقوقه ويتحاشى أي خلاف. يعني نفس ما ذكر، وكانت ما شاء الله يعني جدا محاضرة ثرية بالمعلومات.
3: التوعية والتثقيف للمبتدئين بالذات بالنسبة للشباب، الشباب الآن المتطلع في أنه يعمل أعمال خاصة، وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي هم عماد الاقتصاد في البلد يحتاجوا إلى توعية عشان يبدأ في الطريق الصحيح.
4: صراحة حبيت هذه الدورة أن بتكون وايد مثرية لنا كقانونيين جدد في المجال، وطبعا هي مفيدة أو موجهة أكثر لأصحاب المشاريع والتجار، بس إن شاء الله إحنا بعد بنستفيد منها.
1: وينفذ هذا البرنامج التوعوي من خلال سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من محتواه والوصول إلى شريحة أكبر من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتعزيز الأثر التوعوي المستدام للبرنامج بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر وعيا واستقرارا.
5: أظهرت بيانات شؤون الطيران المدني أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار البحرين الدولي استعادت نحو 91% من مستوياتها قبل إغلاق المجال الجوي، في مؤشر لافت على تسارع وتيرة التعافي وعودة النشاط الجوي إلى مساره الطبيعي.
6: تزامن ذلك مع تجاوز حركة المسافرين في يوليو مستوياتها المسجلة في فبراير، إلى جانب تحسن حركة الشحن والطائرات العابرة للمجال الجوي، بما يعكس اتساع نطاق التعافي واستمرار عودة الحركة الجوية تدريجيا.
7: يستعيد مطار البحرين الدولي تدريجيا حركته المعهودة بعد مرحلة استثنائية شهدت توقف الرحلات الجوية لتتجاوز حركة المسافرين في يوليو مستوياتها المسجلة قبل إغلاق المجال الجوي، في مؤشر جديد على عودة قطاع الطيران إلى مساره الطبيعي. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في يوليو 712,400 مسافر، متجاوزا مستوى فبراير بنسبة 1%، مدفوعا بارتفاع حركة المغادرين في وقت واصلت فيه حركة القادمين تعافيها بعد استئناف الرحلات. ويأتي هذا التحسن بعد إعادة فتح المجال الجوي في 8 أبريل، لتبدأ حركة الطيران بالعودة تدريجيا، فيما شهدت الأشهر التالية نموا متواصلا في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي. كما استعادت حركة الطائرات القادمة والمغادرة نحو 90% من مستوياتها قبل الإغلاق، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في حركة الطائرات العابرة للمجال الجوي وحركة الطائرات ضمن منطقة معلومات الطيران. أرقام ترسم ملامح عودة متدرجة للنشاط الجوي، وتؤكد أن حركة الطيران في مملكة البحرين تواصل استعادة زخمها مع اقترابها من مستويات ما قبل إغلاق المجال الجوي.
8: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عبارات الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
2: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: محمل البحرين يستضيف على متن سطحته المرصوفة بخشب الساج جمع أحبته المولعين بالبحر وزرقة الفضاء.
1: ليس من المغالاة في شيء القول إنه لا يوجد شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أو بلد من البلدان ارتبط مصير أهله بالبحر كما ارتبط به مصير الإنسان في البحرين. فمنذ آلاف السنين وإنسان هذه الجزيرة يركب البحر دون أن يرهبه غضبه وانفعاله، فيعكر عليه صفوه وتأملاته. فلا عجب والحال هذا أن يضفي البحر بعض ملامحه على طباعنا وأمزجتنا وتفكيرنا وسلوكنا وأخلاقنا.
0: لقد أثرى البحر تراثنا الشعبي، فله صغنا الأغاني ووضعنا الألحان، وعنه صممنا الرقصات والألعاب، ومنه أخذنا عاداتنا وتقاليدنا ونظم حياتنا، ومنه نسجنا القصص والحكايات، وورثنا أشعارنا وأمثالنا وأسجالنا وألغازنا.
1: لقد ترك البحر بصماته على كل دفقة دم تنساب في شرايين قلوبنا، في كل رفة عين من أحداقنا. لقد تغلغل البحر في كل ذرة من كياننا ووجداننا تماما، كما فعلنا نحن عندما تسللنا إلى أعماقه فكشفنا عن جواهره ولآلئه وأسراره.
0: وحتى عندما فكرنا أن نميز هذه الجزيرة النائمة بوداعة في أحضان البحر عن بقية بلدان الدنيا، لم نجد لها اسماً يكون أكثر صدقاً من أن يكون البحر ذاته، البحر بعمقه وغموضه، باتساع قلبه وثرائه، بسكونه وثروته، بمده وجزره.
1: لم نكتفي أن نسمي هذه الجزيرة بالبحر الواحد، فأطلقنا عليها اسم البحرين، ولو أنصفناها لسميناها البحور.

إن موقع البحرين الفريد في الحضارات القديمة بين حوض بلاد الرافدين وحوض السند وإفريقيا رشحها لأن تكون أكثر الثغور أهمية وأن تلعب أكبر الأدوار حيوية في العلاقات التجارية الدولية بين الأمم القديمة يوم كانت الملاحة البحرية عصب التجارة والاقتصاد وهي القوة والمنعة.

0: حتى وقت قريب كان النشاط الاقتصادي للبحرين يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على البحر، فقد كان أسطولها المؤلف من أبوام وضغلات وسنابيك وهجوالبيت يمخر عباب البحر في طريقه إلى الموانئ التجارية.
1: إن سجلات وادي الرافدين تحفل بالكثير من الكتابات التي تشير إلى العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط دلم ببلاد الرافدين، فوثيقة الملك لاجاش في عام 2520 قبل الميلاد تذكر أن سفن دلم من البلاد الأجنبية تجلب له الخشب.
0: ووثيقة الملك سرجون الأكادي حوالي سنة 2300 قبل الميلاد تشير إلى أن سفنا من دلم ترسو في عاصمته.

0: الفضل كل الفضل يرجع إلى البحر الذي ألهم أهل البحرين صناعة السفن، وهي الصناعة التي صدرها أحفادهم الفينيقيون بعد ذلك إلى روما وسواحل البحر الأبيض المتوسط. وحتى دانت شعراء جاهلية البحرين طرف ابن العبد، لم يستطع إلا أن يصف البحر والسفن وهو يدبج معلقته الشهيرة التي يقول فيها:
1: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف منددي، عدولية أو من سفين ابن يامن، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسمت ترب المفايل باليد.

0: أما صناعة الغوص فتعتبر هي الأخرى من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان في البحرين، إذ ترجع أقدم الكتابات عن لؤلؤ البحرين إلى ما يزيد عن 2000 سنة قبل الميلاد.
1: فكم كان الملوك الآشوريون يتحدثون عن عيون السمك التي تأتيهم من بلاد دلمون،
0: وكم كانت سجلات الفينيقيين توثق لؤلؤ تايلوس منذ أكثر من 1000 عام قبل الميلاد.
1: ولم يفت الرحالة العرب أن يتحدثوا عن شهرة لؤلؤ البحرين، فامتدحوا جودته في مؤلفاتهم كما فعل الإدريسي وأبو الفداء وياقوت الحموي وابن بطوطة.
0: في أول إحصاء عن دخل البحرين من اللؤلؤ لعام 1823 للميلاد، كان يعادل ما قيمته 240,000 جنيه استرليني، ثم ارتفع في عام 1935 للميلاد إلى ما يعادل 400,000 جنيه استرليني.
1: في عام 1897 للميلاد بلغت قيمة إنتاج البحرين من اللؤلؤ حوالي 5 ملايين روبية، كما تشير الأرقام أيضاً إلى أنه في موسم عام 1821 خرجت إلى البحر ما يقارب من 500 سفينة، يعمل عليها ما يزيد عن 20,000 رجل من النواخذة والغواصين والسيوب والتبابة والرضفاء والنهامة.

0: كما استطاع البحر والغوص أن يفعل فعله في عواطف ووجدان شعراء اليوم، استطاع منذ أيام الجاهلية أن يشحذ قرائح الشعراء فأعطاهم وأعطوه فخلدهم فخلدوه.
1: فقد تردد وصف صناعة الغوص على لسان عدد من الشعراء، منهم المسيب بن علي الذي توفي قبل الهجرة، والأعشى ميمون بن قيس المتوفى بعد الهجرة بقليل، والمخيل السعدي ربيع بن مالك وأبو ذؤيب الهذلي.

0: وفي العصر الأموي الفرزدق همام بن غالب وعمير القطامي، وتعتبر قصيدة المسيب بن علي من أقدم الصور على الإطلاق التي وصفت الغوص والغاصة بجوار شطآن الخليج العربي.
1: شبه المسيب صاحبته بجمانة البحر، وقصد بها الدرة التي أخرجها الغواص من لجة البحر، وحكى قصة ذلك الغواص منذ أن رحل في طلب الدرة والصعاب التي واجهته في سبيلها ومرارة اليأس التي مني بها هو وصحبه في بدء الأمر، وتمام شبهها بالمالكية صاحبته حينما تخرج من خدرها حيث يقول:
0: كجمانة البحر جاء بها غواصها من لجة البحر، صلب الفؤاد رئيس أربعة متخالف الألوان والنجر، فتنازعوا حتى إذا اجتمعوا ألقوا إليهم مقالد الأمر، وعلت بهم سجحاء خادمة تهوي بهم في لجة البحر. نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري، فأصاب منيته فجاء بها صدفية كمضيئة الجمر، وترى الصراري يسجدون لها ويضمها بيديه للنحر.
1: أما الشاعر الأعشى ميمون بن قيس المشهور بكثرة تجواله ورحلاته، فعندما مر بالبحرين وهي قريبة من بلاده وشاهد الغاصة وهم يغوصون على اللؤلؤ، لم يستطع أن يتمالك نفسه من فرط تأثره بما رآه، فشبه حبيبته بالدرة الزهراء التي أخرجها الغواص معرضاً نفسه للغرق والهلاك في سبيل الحصول عليها، فأنشد يقول:
0: ومارد من غواة الجن يحرسها، ذو نيقه مستعد دونها ترقى، ليست له غفلة منها يطيف بها، يخشى عليها سرى السارين والسرقى، حرصا عليها لو أن النفس طاوعها منه الضمير ليالي الغير أو غرقا.
1: ويتعب الزمن والغاصة لا يتعبون من الغوص على اللؤلؤ ولا يكلون، وكيف يتعبون والغواني ما زلنا وحتى تقوم الساعة يتطلعن بكل الشوق إلى عقود اللؤلؤ ليزين بها مشرب الأعناق.
0: وتمر السنين وعيون السيوب قد تسمرت على صفحة البحر الذي يرفض أن يبوح بأسراره، وهي ترقب في هدوء وحذر أي حركة أو إشارة يرسلها الغاصة من الأعماق في لحظة هلع من خطر داهم إلى السيوب المتكئين على تريج السفينة.
1: التريج هو حافة السفينة.
0: ويمضي الزمن وتمر السنين والبحارة على ظهر المركب كما كان أجدادهم قبلهم منذ أكثر من 1000 عام وعام، يلقون بأحزانهم وهمومهم ويعلقون آمالهم وأمانيهم على رب كريم رحيم رحمن، وهم يرددون:
1: بعدها ترتفع أصوات النهام المذبوحة تقطر دما ودمعا كأنها تحمل عذابات البشرية كلها لتمزق أستار الصمت والسكون.

0: يستمر الغوص طيلة 4 أشهر أو يزيد، ويغوص الغاصة ما بين 30 و40 تبة في اليوم دون ملل أو كلل، ودون تأفف أو تبرم، تحت شمس القيض اللاهبة وفي أعماق المياه الأجاج.
1: تبة تعني مرة، أي يغوصون ما بين 30 و40 مرة في اليوم.
0: يعيشون على التافه من الطعام، محرومين من أبسط وسائل الصحة والسلامة، لا يدرون إن كان الموسم يكفي لسداد السلف أم لا.
1: 4 أشهر ويزيد من الترقب والشقاء والألم والتعب والأمل الموشح باليأس والقنوط.
0: وفي هجعة الليل، عندما ترتمي الأجساد المتعبة المنهوكة على ظهر السفينة الخشبي الشبيه بظهورهم، يكون من الضروري سماع شيء من الألحان أو القصص والحكايات.
1: وقد كان، فظهرت المواويل والزهريات لتزرع الخدر والسكر في النفوس والأعصاب، وظهرت الحكايات لترحل بالبحارة بعيداً عن تعاستهم لتأخذهم إلى عوالم الوهم والخيال. ومن أدق الزهريات في وصف رحلة الغواص واللآلاء:
0: غابة نيوم الصفاري والإخلافي ظهر، والقيض كله 3 بالحساب وظهر، حسن القبل يوم دنوا له رشاب وظهر، شدوا على زملهم يبون روض الحياة، أزهي لهم برهم عقب الأمحال بحية، بتبع ضعن صاحبي لا شك أنا بحية، من حيث باخذ غصب مالي جنوده.

0: فريت لولا بمغاليج الضمير أمرار، قصدي وداد لكم عز عن الأمرار. يا عضد يمناي فرقاكم علي أمرار، حنيت حن الفطيم أبكي خفى عقبكم، يا راس مالي ويا ذخري هلي عقبكم، انتو طوايل جناحي شر تجي عقبكم، الحر لي حتى ريشه يستزيد أمرار.
1: لكن مهما حاول النهام أن يبحر بأحاسيس البحارة بعيداً عن واقعهم اليومي بمواويله، إلا أنهم سرعان ما يعودون إلى حزنهم واكتئابهم، كأنما يد ساحرة خفية تجذبهم في عالم الغيب.
0: مرن سقاني وشواني الدهر وشاد، أمرار سلمى تكفخني وأقول شاد، حمل نقلته على هذه المتون شاد، ما هي مروح يا دنيا تخونيني، خمتي العهد وانتقض غدرا تخونيني، عظم البيادي بعد غدره تخونيني، دوبه يسوق الزمان، أصبر وأقول إشعاد.

0: بعد سماع الإنسان تلك المنظومة الفريدة من الآهات التي تقطع نياط القلب، تتطاير حواليه آلاف الأسئلة، فلا يملك إلا أن يسأل هو الآخر: هل يوجد ثمة شيء في هذه الدنيا يمكن أن يكون سبباً لهذا الجبل من الآهات غير البحر؟
1: وكما يفعله البحر بالرجال في البحر، يفعله وأكثر بالصابرات المنتظرات على البر على أحر من الجمر

0: الأحبة من غياهب المجهول.
1: إن هذه الفترة التي تقضيها النساء في انتظار عودة البحارة وكيفية تقضيتهن لها، وما تنشده النسوة من أناشيد وأقوال، وما يقمن بتأديته من ألعاب وأفعال خلال هذه الفترة، ليعكس مدى العذاب والقلق الذي تعانيه النسوة وحدهن في البلد بدون رجالهن، وتبين بالتالي مدى الشوق الذي تكنه هؤلاء النسوة لرجالهن ورغبتهن في أن تنقضي الأيام الباقية من الغوص سريعاً.
0: إن هذا الانتظار القاتل وهذا الشوق المبرح طيلة هذه الشهور والفراغ الممل والأيام الرتيبة الكئيبة التي تمر على النسوة وهن جالسات قابعات في البيوت يدفعهن دون ريب إلى الهروب إلى البحر الذي سلبهن الرجال، حيث يقمن بالرقصات الغنائية التي تعبر عن أشواقهن.
1: ومن أشهر الرقصات التي للبحر فيها باع طويل رقصة المرادة، فما هي يا ترى رقصة المرادة؟

0: تعتبر رقصة المرادة من أهم الرقصات الشعبية التي استلهمها الناس من البحر، وهي من الرقصات التي ترقص في شتى المناسبات، لكنها في الغالب تؤدى عند قرب موعد العودة من الغوص، وهو ما يطلق عليه القفار.
1: قبل القفار بأيام يستعد الناس، كل الناس، لاستقبال الرجال الذين دفعتهم ظروف العيش إلى الابتعاد عن أهاليهم، الرجال الذين عادوا ومعهم الخير، كل الخير.
0: وتبدو النسوة كأنهن هن المعنيات بعودة الرجال دون غيرهن، بما يظهرن من كمال الزينة وحسن الاستعداد لاستقبال الحبيب.
1: تشبه رقصة المرداة أكثر ما تشبه رقصة الدبكة التي تؤدى في بعض البلدان العربية، مع بعض الاختلاف في التفاصيل، كأن تقتصر رقصة المرداة مثلاً على النسوة دون الرجال، حيث تنقسم النساء عند أداء هذه الرقصة إلى مجموعتين تقفان في شكل صفين متقابلين متشابكات الأيدي، بين الصفين مسافة قصيرة تسمح بالحركة والتقدم إلى الأمام وإلى الخلف لبضع خطوات.
0: ثم تبدأ إحدى المجموعتين بالغناء، وفي ذات الوقت تبدأ هي ذاتها في التحرك إلى الأمام في خطوات منتظمة محزوبة، وتقوم المجموعة الأخرى بالرد عليها بترديد نفس المقطع من الأغنية وهي ثابتة في موقعها.
1: ولما توشك المجموعة التي بدأت التحرك في الالتحام بالمجموعة الأخرى، تتقدم هذه المجموعة إلى الأمام بذات الخطوات التي بدأتها المجموعة الأولى، التي تبدأ هي بالتالي في العودة إلى النقطة التي كانت فيها قبل التحرك.
0: وهكذا تتكرر العملية عدة مرات تتخللها الأغاني الجميلة الإيقاع، وخلال الرقصة وقبل الالتحام تتبادل الراقصات الانحناءات إلى الأمام وإلى الخلف في شكل منسق بديع، وتتمايلن ذات اليمين وذات الشمال في أوضاع متعاكسة، وغير ذلك من الحركات المنسقة البديعة التي تزيد الرقصة رونقا وبهاء.
1: تصاحب هذه الرقصات أغنيات تعبر كلماتها عن مر الشكوى والألم وعذاب الترقب والانتظار وما يفعله

0: قد تستمر رحلة الغوص أكثر من 4 أشهر لا يرى البحارة خلالها غير جلال السماء ولجة البحر. وإزاء وضع كهذا الوضع لا يكون أمام البحارة إلا أن يقوموا بأي عمل ليكسروا به رتابة لياليهم الباهتة التي لا يملكون حيالها سوى التحديق في السماء وعد النجوم، ثم الاسترسال في استعادة صور الأحبة والأولاد على البر البعيد عن متناول أيديهم.
1: لذا نجدهم بعد أن غسلوا سطح السفينة وصلوا صلاة المغرب، فإذا منته من الصلاة نادى النخذة وقال:
2: حطوا العشر.
1: فيضعه الطباخ في الصفائح، ويجتمعون كل 5 رجال على منكب، ويوزع عليهم السمك المشوي، فيكون سهم الواحد منهم 20 أو 30 سمكة، ويرش الدهن العداني في الأرز. وإذا انتهوا من العشاء وغسلوا المواعين جميعها، ثم أخرجوا فرشهم فيجلسون عليها ليأتيهم الشاي والقهوة، ويتحدثون ويتسامرون بالقصص والحكايات، حيث يبدأ من يملك ناصية سرد القصص منهم في الحديث على النحو التالي:
3: يا سامع الصوت، صل على النبي.
1: فيرد البحارة جميعهم في صوت أجش واحد:
4: اللهم صل وسلم عليه،
5: اللهم صل وسلم عليه.
1: ثم يبدأ القصاص في التقاط بداية خيط الحكاية فيقول:
3: كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، 2 ملوك إخوان، واحد عنده بنت تميل وتعيل وتخلي العالم خاشع ذليل، الثاني عنده ولد شجاع وشهم يحب الحرية ويكره العبودية. لكن كان بين الإخوان الملكين عداوة شايدة، وشاء رب العالمين أن الولد يتولى بنت عمه من كثر ما كان يسمع الناس يتكلمون عن حسنها وجمالها وأخلاقها وحبها للديرة وأهلها. كان اسم الولد سنان واسم البنت حياة، لكن الولد ما كان يقدر يبين حبه لبنت عمه قدام أبوه الملك وأهله من خوف أن أبوه يقتله بسبب العداوة الشديدة بين الإخوان الاثنين، العم وأبو الولد. لكن الحب ينهش قلب الولد نهش الذيب للطريدة.
1: ثم يعود القصاص ثانية فيقول:
3: يا عاشقين النبي صلوا عليه.
1: فيرد البحارة:
5: اللهم صل وسلم عليه،
6: صلوا عليه،
3: كمل كمل
5: ذبحني، صلوا عليه صلوا عليه.
1: ويستمر القصاص فيقول:
3: نام سنان، وفي منامه شاف ان احسن طريقه انه يروح لبنت عمه ويبوح لها بالحب اللي بقلبه، واللي يصير يصير.
1: فيرد صاحب الحكايه بعد ان جذب انتباه الغاصه:
3: تسلل سنان لخزنه ابوه وخذ منها 3000 جنيه ذهب، وراح الى حوطه الخيل واختار حصان من احسن الحصن، وأخذ الزاد والسلاح والدرع، وصار كنا قطعة من جهنم، وطلع من بلاده لبلاد عمه. ولما قرب منها نزل عند مرة عيوز فقيرة عايشة في عش جريبة من ديرة عمه من المدينة

0: اللي فيها عمه.
1: كمل
0: قالت العيوز لسنان:
2: أهلا وسهلا يا بني، ماذا أستطيع أن أعمله من أجلك؟
3: أريد أن أخبرك عن الذي في صدري، وأريد منك كتمان السر.
2: تكلم تكلم يا ولدي، فأنا عندي للسر بئر، وأنا أعينك على ما تريد.
3: اسمعي يا جدتي، أنا ابن ملك وقادم من بلادي قاصدا الزواج من بنت عمي حياة، بنت ملك هذه البلدة.
2: طيب، أنا على استعداد لمساعدتك على الخلاص من بلواك، فاطلب فاطلب ماذا تريد؟
3: أريد كبشا.
0: راحت العيوز السوق وشرت كبش، ويابت الاسنان قام اسنان وذبح الكبش وصلخه صلخ يلده، شق بطنه، طلع كرشته وحطه في صينيه حملها على راسه، عقب ما لبس ثياب مهتمل من التفن قضبه، وقال حق العيوز:
3: يا جدتي، هذا حصاني وهذا سلاحي، فاخفيهم، وهذه 3000 جنيه ذهبا فاحفظيها لديك، وأطعم الحصان من خير الطعام، وانتظريني في الكوخ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: سمعا وطاعة يا ولدي.
3: أرشديني إلى بيت الملك.
0: مشت العيوز والولد يمشي وراها لبيت الملك. وصلت عند قصره وقفت وقالت:
2: هذا بيت الملك.
3: ها، ارجعي الآن إلى الكوخ واهتمي بالحصان والسلاح، فإذا فقدت أنا الحصان والسلاح فسوف أكون في خطر عظيم، ذلك أن السلاح يحمي الرجال.
2: كن آمناً يا ولدي، كن آمناً.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يا بالخلا، أهلا وسهلا، ومن أين أتيت؟
0: من البر أتيت يا ملك الزمان.
2: حياك الله يا بني، حدثنا عن الذي رأيته في البر.
0: رأيت أشجارا وأزهارا وإبلا وأغناما وغزلانا تشبه بنات المدن يا ملك الزمان.
3: إيعد ضحك الملك الحضري وقال
2: مر ما شئت يا بلخلا، فنحن مستعدون لكل ما تطلبه.
3: قال سنان،
0: أريد أن أخدم يا سيدي في بيتك، في بيت الملك.
3: فاسأل الملك بالحجم.
2: وأي نوع من العمل تفضله؟
0: في المطبخ، في المطبخ مع الخدم يا سيدي.
2: لا كما أردت. ما اسمك؟
0: اسمي جلال، جلال يا ملك الزمان.
3: التفت الملك للعبد الواقف يمه وقال له:
2: يا حاجب.
4: نعم سنان، نعم.
2: اصحبا جلال إلى البيت وقل لعمتك حياة أن تهتم بأمر هذا الضيف.
4: أمرك غالي أمرك.
3: عاد لما وصل العبد إلى البيت قال له باللي قال أبوها الملك، وبقى سنان في بيت عمه خادم مطيع مدة شذي يعني سنة. وفي نهاية السنة هجم على بلاد عم سنان الغزاة المحتلين الطامعين في خيرها، فهب الشعب الدفاع عن الوطن. سنان يوم شاف هذي الجيش الغازي هاجم على ديرة عمه راح لعشة العيوز وبدل ثيابه لمهت مله ولبس ثياب الحرب وركب الحصان ويود الحسام بيد قوي شجاعة وهجم على الأعداء مثل ما يهجم الأسد الكاسر، فهزمهم أكبر وأشر هزيمة. ولما شاف الملك اللي سواه سنان اللي هو سمى روحه الجلال بالأعداء قال:
2: من هذا الأسد الضرغام الذي هزم الأعداء؟ ما هذا التأييدا من رب العالمين؟

0: هزموا الأعداء كامل، ملك بتوزيع الغنائم على الجيش. أم أسنان، أسنان انسل من بين العسكر من دون أن أحد يدريبه، وراح إلى عشة العيوز، هاي مرة العيوز اللي لقاها أول شيء، فصخ ثيابه مالت الحرب، لبس الثياب اللي لبست من الأولية. الملك عاد بو حياة أمر جيش بدخول المدينة عقب ما طرد الأعداء بفضل أسنان. فاستقبل الشعب، استقبله بالموسيقى والوان والطحطحة والطنطنة. ومرت الأيام، مرت، واستتب الأمن والرخاء، ورجع الغزل على مطاويه. عقب ما دارت السنة على الملك المنتصر، ياه النذير بأن أخوه أبو أسنان بيهجم على ديرته. انزعجت أبو نصج، فتكدر من هالخبر المشؤوم، وفارق عينها النوم. فدع النفير للدفاع عن الديرة عن الوطن. استعد الشعب والجيش للدفاع عن الوطن. قام الملك أبو حياة وخير بنته، خبر بنته، قال لها عن نية عمها الملك أبو أسنان في احتلال ديرته، وأمرها تعد العد بكل ما يلزم من أكل شرب يكفي الجيش في وقت الحرب والشدة. قامت حياة بنت الملك آمرت الخدم وقالت لهم يبرزون كل شيء، وبعدين يابت الرحي وخلت كل عبدتين على رحى، وخلت راحة واحدة عليها عبد واحدة، وطلبت من جلال اللي هو أسنان يساعد العبد سعيدة لأنها بروحها على الراحة. فقال له جلال اللي هو أسنان، قال له حياة
1: سمعا وطاعة وحبا وكرامة،
0: عجوم للأس جلال مع العبد سعيدة اللي طاح الحبوب، ثقل عليها الراحة، خلاها ثقيلة ما تعرف. صوتت العبد سعيدة وقالت
2: يا عمتي، جلال لا يعرف الطحن،
1: بل هي التي لا تعرف كيف تطحن.
0: قالت حياة عاد،
3: قومي يا سيدة، أنا سأطحن بدلا منك مع جلال.
0: لما يودت البنت حياة، لما يودت يد الرحة، قام جلال اللي هو أسنان خفف عليها الرحة، فارتاحت واستأنست وايد وقالت
3: أنشد يا جلال.
0: قال له جلال اللي هو أسنان،
1: أنا لا أعرف الشعر يا عمتي، ولكن أنشدي أنت وأنا أرد عليك.
0: عاد ابتدت البنت هذه حياة تتغني وتغزل في ولد عمها أسنان، وهي ما تعرف أن اللي قدامها يطحن معاها على راحة واحدة هو. ش قالت عاد، سمعوا ش قالت.
3: بالحل يا جلال، وإن مت بأرضنا غريب، فلا شقت عليك الجيوب.
0: قال أسنان الولد،
1: شقت على جلال الجيوب كثيرة، ومن تحت الجيوب قلوبنا.
0: قالت البنت حياة،
3: عليك من السمات سنان بن جاسر، فك العايقات عجول.
0: قال الولد،
1: وحياة ربي، إنني سنان بن جاسر، علي الله والعالمين شهود.
0: عرفت البنت حياة أن جلال ولد عمها أسنان. صرخت صرخة عظيمة وطاحت غشانة داخل. يوم شاف جلال اللي صار لبنت عمه، قام وشال عليه شرد رايح وين؟ عشة العيوز. أما من طرف البنت حياة، فإن العبدات لما شافوها وشافوا اللي صار حق عمتهم صرخوا كلهم، راحوا لبيت الملك في الحال، وخبروا بأن الخادم اللي اسمه جلال ضرب عمته وشرد. الملك ما كثر خبر، راح يشوف ايش جرى على بنت حياة. حياة عقب ما وعت من غشيتها، قالت لأبوها الملك،
3: يا والدي، إن الخادم الذي كان في بيتنا هو ابن عمي سنان.
4: وما أدراك إنه هو؟
3: والله لقد علمت من أبيات الشعر التي قالها وأنا أطحن معه على الرحى.
0: إيه عاد هني فكر بو حياة، فكر في اللي قالت بنته وقال
4: صدقت يا ابنتي، إن فعل الأبطال الذي رأيناه

0: الحرب لا يمكن أن يفعله إلا ابن عمك سنان الذي هو جلال. إنه الصاعقة التي انقضت على الأعداء ثم اختفت ولم نرى له آثرا بعد ذلك. إن أغلب الظن أن ذلك البطل وإن عمك جاسر. إنه سنان بن جاسر الأسد الكاسر الذي يقهر الرجال ويدمر الأبطال.
1: رجع أبو حياة لمجلسه وأمر بإحضار الوزراء والأعيان يوم يا وعد. ايش قال لهم؟ سمعوا ايش قال لهم.
0: إن الإعرابي الذي كان معنا منذ السنة الماضية الذي كنا نسميه جلال وابن أخي جاسر، فما رأيكم وما العمل لنحصل عليه؟
1: ردوا على الوزراء والأعيان قالوا:
2: مولانا الملك أرسل منادياً ينادي ويقول: يا جلال عليك الله وأمان الله، حتى لو جئتنا ظالماً فإنك ستخرج سالماً.
1: أخذ بحياة الملك برأي الحاضرين اللي قالوا له من وزراء وناس كبار بالمجلس، وطلع المنادي ينادي. يوم سمع سنان اللي قال المنادي نزع عنا ثياب جلال لمها تمله وتسبح ولبس ثياب جديدة حلوة ودرع ثقيل وركب حصانه وسار وين؟ سار لمجلس عمه. يوم أقبل سنان على مجلس عمه فز لعمه وفزوا اللي معاه الحاضرين. نزل سنان على الحصان تعال مع عمه شب على راسه فقال لعمه أبو حياة:
0: يا سنان والله لو جئتني السنة الماضية في هذا الزي لجعلت لحمك لقمة ودمك جغمة.
1: قال سنان رد عليه:
3: يا عم من أراد شيئا خلى أشياء.
0: ما الذي حملك على أن تكون خادما مع النساء وأنت سنان الرجل الشجاع؟
3: يا عم كل ما فعلته في سبيل ابنة عمي هو شرف لي وألذ عندي من العسل وأطيب من النسيم، وكل العقبات والعثرات في سبيل ابنة عمي شرف، ولا يتزوجها أحد غيري، فإذا تزوجها غيري فلا خير في حياتي.
1: إيه عاد هني الملك بجيله واللي وياه من الوزراء والأعيان والناس وقال:
0: الحمد لله الذي أرادك يا سنان زوجا لابنتي، أتوني بصاحب البريد.
2: أمرك.
1: يوم يحضر صاحب البريد يا بو، قال الملك للكاتب:
0: اكتب إلى الملك جاسر أبي سنان إلى حضرة الملك المعظم أبو سنان صاحب الجنود والعساكر.
2: بعد يا سيدي بعد.
0: لقد خولنا سنان وعقدنا زواجه على بنتنا حياة بنت عمي سنان ست الحسان، وأنه في أحسن حال معزز ومكرم.
1: صاحب البريد ما كثر خبر، ركض بالرسالة الملكية وراح بها إلى وين؟ إلى أبو سنان قصر الملك ياسر. الملك ياسر لما وصلت الرسالة مع صاحب البريد قراها، عقب نشرها على الناس في بلاده وفرح فرح وايد للي مكتوب فيه، فرح فرح فرح، اهتز قلبه من الضرب والفرح، وأمر بنحر الإبل الارشاب وبتعليق الزينة وإعلان الفرح والسرور في الديرة كلها. وعقب ما تم زواج سنان على حياة أرسل إلى أخوه الملك شنو؟ أرسل له برش له لجنة للصلح. والله وفق، واللجنة توفقت، والله كتب لها إن هي تصلح بين الأخوين الملكين وترجع بينهم للمحبة والمودة، وصارت الأمور من أحسن إلى أحسن. تزوج سنان البنت عم ست الحسان، ويا سعد يا مستمعين انتهت قصة حياة سنان. حياة وسنان، قصة حياة وسنان.

0: إيه يا بحر، حكايانا كثيرة، ملها الليل ومجتها الظهيرة.
1: لولا الجهد الصادق المتميز المبذول في كتاب أمثال البحرين الشعبية النظرية والتطبيق للأستاذ المؤلف صلاح علي المدني، لما تسنى لمحمل البحرين قذف شباكه على صيد أدبي ثمين في الموروث الشعبي للبحرين، فتحية له ولجهده الأدبي الرصين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحرين ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
2: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعا، مثل

سفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها معا. البشاشة وطلاقة الوجه تعبران غالبا عن سلامة سريرة المرء وحسن طويته وطيب معدنه، فهما مفتاح القلوب ومعبر للتقارب والتآلف بين الإخوة والأحبة. النور أشرق في الورى وأنارا، والسعد حل بمن رأى المختارا، والركب يمضي بالعناية ناثرا مسك الهدى ويحطم الأسوارا، والغار حاز سعادة ميمونة إذ ضم في أجوائه الأخيارا، والبيد هشت للجمال إذا بدا وتبدلت لفحا.

0: مسك الهدى ويحطم الأسوار، والغار حاز سعادة ميمونة إذ ضم في أجوائه الأخيار، والبيد هشت للجمال إذا بدا وتبدلت لفحاتها أعطارا، وتبسم الورد النضير موجها نحو الرسول القلب والأبصار، وتدثرت طرق المدينة بالسنا يكسو حماها هيبة ووقارا، وترقرق الإيمان في جنباتها والرمل صار لآلئا ونضارا.
1: ما خط القلم.
0: أفضل الكنوز أجر يدخر، وأجمل النيات شكر ينتشر. أفضل الأعمال ما أوجب الشكر، وأنفع الأموال ما أعقب الأجر. خير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع. قيل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فتعلم علم. قيل: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قيل: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: ها نحن من جديد نلتقي، نغني، نكتب، نضحك، نبكي، نحلم، نهتف في الليل، نسكن، نجرد العالم من أسراره، نتقلص فوق أسرارنا.
1: ها نحن من جديد نزرع الفرح، نأخذ الخير، نمنح الحب، نعرق، نغرق، نطفو، نسبح، نقطع المسافات، قد نرتمي فوق شطآن الأمان، وقد تقذفنا شطآن الأمان.

0: الحب رحلة طويلة، وكما تكون الرحلة جميلة إلا أنها متعبة، كذا يكون الحب. الحب كون فسيح، وأنت أنت جزء من رحابته، فعلمني علمني كيف لا أتعب.
1: رحلتنا مع الكون كونية، مع الحب روحية. رحلتنا أبقى من العمر، فكيف نخاف التعب وهو جزء من الحياة الدنيا؟ قد كتبت علينا خطانا، وما علينا إلا أن نعبر طرقات خطانا.

دروبنا قبلنا سارها كثيرون، وسيسيرها بعدنا كثيرون، فتعالى

تعال نعلم من لم يتعلم بعد كيف تكون الدروب نحن ونكون نحن المسير. تعال تعال نغني لمن لم تهدأ بعد أجفانه. تعال تعال نغني أغنية الخلاص.

عيناك ما عيناك عمر من الحنين، سحابة خضراء تتصدى لمصير العمر. عيناك المدى والمدى حبيب أحلامي، طال تفجعي. عيناك بحر وأنت بحر أخضر أغرقني، فكيف أعوم

في عمر عينيك تدحرجت سنواتي الخمس، في ماء عينيك انطفأت شعلة سنواتي البكر. قد حاولت قبل سنواتي الخمس أن أستفيق، بعد عينيك عرفت سنواتي الخمس سر الظلام. هربت منه فتصدت عيناك الظلام وأشعلت دروب نومي. قبلك لا فكر كان يشغلني، بعد عينيك لا مسرة لم أكتشفها بعد. قد صارت سنواتي الخمس دهرا بل عمرا من سنين.

العالم واسع، أوسع من آمالنا، رحب أكثر رحابة من طموحاتنا. العالم ليس محدودا، لأنه حب يسيطر على أعماقنا. العالم ليس ممطوطا، لأنه جنون مألوف لدينا. العالم كبير ممدود، والعالم سيمفونية خالدة، حلم راقص. ويدك كرة تحرك حدقتي عيني وترفع عن هدبي سكرة النوم والأحلام.

منذ آلاف السنين كان هناك كون، وكانت هناك حياة، وربما كان هناك آدم وحواء. منذ ذلك الزمان التقينا، خلف أسوار الحقيقة التقينا، وبقي صوتك الهادر المخنوق يصرخ يئن. وفي الزمن الحاضر التقينا، دمعك المعجون بفرح الدهشة روعني، صمتك المجبول بالجبن القادر أخرجني من صدفتي. ها أنت يا شاعر، عرفت كيف تلصق محاري فوق دفاتر أشعاري.

السنين ما زالت تصرخ بي توقظني، الزمن الحاضر يهزأ بي، كلماتي، أشعاري، دفاتري، كتبي، محابري، أوراقي، كلها تنبذني. أصرخ مسكين أنا، ثم أهدأ، شوقي أخرس وكلماتي بكماء، يتمرد الشوق في داخلي، أتكوم رمادا من مارد حجمه الخجل، ماردي في قمقم، سطوري عاجزة وأحرفي بلا ألوان، أنا السجين وأنا السجن، وأنت، أنت التقاليد والسجان.

0: أنت المارد الغضبان، أنت الشاعر خجلان، أحقا أنا السجان؟ كيف أكون السجان وعيناك حرس مدجج وصوتك صهيل فرس أهوج، وأنا بين الحرس والفرس أعبر بين الجدران والسجان؟ أواه، هذه السنين الطويلة وهذا الزمن المجدب قد عادوا يفصل بين الممكن وغير الممكن، بين الرغبة والخجل، وها نحن من جديد كما كنا من قبل عاجزين، كل كلماتنا جوفاء، كل رغباتنا بكماء. أواه، علينا أن نتخطى أسوار الخوف والخجل ومرحلة الكلمات، علينا أن نقفز فوق أسوار الأحلام، علينا أن نهدم الجدران، فما عاد زمننا زمن الكلام، علينا فقط أن نحقق إنسانية الإنسان.
1: تلهو بسعادتنا أقدار، وتضحك من سعادتنا أقدار، يفر من أيدينا ألف نهار ونهار، ونتوه ونسبح في الأفكار، وبين الدمعة والبسمة نحتار، أيهما أقرب، أيهما نختار؟ وتنتشر في الدنيا لتغريد هوانا أشعار وأشعار، ونتساءل، أحقا نحن هكذا نحرق الشمس إن شئنا، وإن شئنا نطفئ الأقمار؟

أنتظر، أنتظر الفراغ والدوائر الأسطورية، وأكسر اليد الهمجية، وأحلم، أحلم باللقاء السرمدي عبر الفضاء الفضي، عبر السكون المرعب. أنتظر. ومن محطات نسيت قطار هوى المسافرين، ومن مسافات ضوئية وكواكب مخفية وخطوط متوازية وأخرى عكسية، وتختلط في رأس الرسوم والكلمات والشخوص والآهات، وأبقى أنتظر طلعتك البهيّة.

تنزرعين يا ذات العينين الوحشيتين في فؤادي كالبصمات فوق الورق، تتغلغلين في مسامي وأحترق. أبحث عنك في نفسي في كل مكان، في بجد بنزق، وأسافر كل ليلة إليك معك. أبحر في اليم ولا أخشى الغرق، وتتوه به سفني وأبقى مشردا بين عينيك والغزق.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 48 لسنة 2026 بإعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدرجة وكيل وزارة، ويتبعه أولا إدارة الاتصال والتسويق، ثانيا إدارة الموارد البشرية والمالية، ثالثا إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، رابعا إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة، خامسا نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية، إدارة الإحصاءات الاقتصادية، إدارة الهوية والسجل السكاني، سادسا نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة خدمات البنية التحتية، إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، إدارة نظم المعلومات الجغرافية، سابعا نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، إدارة تطوير الخدمات الإلكترونية، إدارة تطوير القنوات الإلكترونية، إدارة تطوير النظم الحكومية، ثامنا نائب الرئيس التنفيذي لخدمات تقنية المعلومات المشتركة بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة تنسيق خدمات تقنية المعلومات المشتركة، إدارة عمليات تقنية المعلومات المشتركة، إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية. عدد من مدراء تقنية المعلومات والتحول الرقمي يتم تحديدهم وفقا لأداة تعيينهم ونقلهم لتولي مهام خدمات تقنية المعلومات والتحول الرقمي المشتركة في الجهات الحكومية. المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع أشار المجلس إلى اجتماع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية

0: بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي. ثم أشاد المجلس بزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة الذي أقيم بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، مشيدا بما حققه المعسكر من نجاح وما يقدمه من برامج تدريبية وتجارب ميدانية متنوعة. بعدها تابع المجلس تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد. وعرب المجلس في هذا الصدد عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، كما تابع الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، فيما أكد على أهمية مشاريع تطوير الطرق التي نفذتها وزارة الأشغال قبل بدء العام الدراسي والتي ستسهل الحركة المرورية. بعدها رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، وهما جائزة المؤسسة المستدامة التي حصدها ميناء خليفة بن سلمان وجائزة المرأة الرائدة في التنقل، الأمر الذي يجسد الجهود المتكاملة التي تبذلها الكفاءات الوطنية ومؤسسات قطاع النقل. ثم أكد المجلس دعم مملكة البحرين لمختلف المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمعات، وذلك في ضوء الإشارة إلى اليوم الدولي للعمل الخيري.
1: أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أهمية التعاون والتنسيق الأمني في تعزيز السلم والأمن الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة.
0: جاء ذلك في كلمة معاليه بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي، وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن التعاون الشرطي يكتسب أهمية كبرى في ظل تطور أنماط الجريمة واستفادتها من التقنيات الحديثة وشبكات الاتصال، بما يجعل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة ضرورة للتصدي للعصابات الإجرامية وملاحقة المطلوبين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر ومتابعة المساعي الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. شهدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أبرز السيارات الكلاسيكية والتاريخية من مختلف أنحاء العالم.
0: جاء ذلك على هامش حضورها لفعاليات كونكورس أوف إليجنس 2026 التي استضافها قصر هامبتون كورت بالمملكة المتحدة. وضعت وزارة التنمية الاجتماعية إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنظيم جمع المال للأغراض العامة يتضمن إنشاء مكتب مختص بتلقي طلبات الترخيص ومتابعتها.
1: وتمنح القرارات الجديدة مكتب التراخيص اختصاصات تبدأ من تلقي طلبات الأشخاص الاعتبارية والتأكد من استيفاء البيانات بالتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش.

0: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن إعادة جدولة النسخة الثامنة من معرض البحرين الدولي للطيران، والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 20 من نوفمبر 2026 في قاعدة الصخير الجوية، وتحديد الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر 2028 موعدا جديدا لانطلاقها.
1: ويأتي تحديد الموعد الجديد بما يهيئ المجال أمام مشاركة دولية أوسع من الزوار والعارضين والوفود وشركاء القطاع، ويعزز قدرتهم على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها المعرض الذي يشتهر بمكانته المتميزة على الصعيد الدولي. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصناعة والتجارة خدمة إصدار تراخيص الحملات التسويقية للقطاع التجاري.
0: تحت عنوان الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي احمي مشروعك واعرف حقك كتاجر.
1: وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الوعي القانوني لدى التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من الإلمام بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بما يسهم في حماية مشاريعهم ودعم استدامتها. أظهرت بيانات شؤون الطيران المدني أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار البحرين الدولي استعادت نحو 91% من مستوياتها قبل إغلاق المجال الجوي، في مؤشر لافت على تسارع وتيرة التعافي وعودة النشاط الجوي إلى مساره الطبيعي.
0: تزامن ذلك مع تجاوز حركة المسافرين في يوليو مستوياتها المسجلة في فبراير، إلى جانب تحسن حركة الشحن والطائرات العابرة للمجال الجوي، بما يعكس اتساع نطاق التعافي واستمرار عودة الحركة الجوية تدريجيا.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع

0: وكأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك ده القلب جراحه من رمش عيني ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول الكتير

وحشته أفراحه من شوقه إلي ومسهوي صباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه من شوقه إلي ومسهوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم البديل.

لك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يا اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي يا اللي ما يصعبش عليك غالي

مفتاحه مفتاحه دوم اللي

0: بتقيه من غير ما اقول لك من غير ما اقول.
1: ما زلنا معكم نستمع الى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى العنعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد شوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

روى الطبراني رحمه الله عن خريم بن أوس بن حارثة رضي الله عنه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم الأغر، ذلك اليوم الذي تفتح فيه مملكة من أعظم ممالك العرب في تاريخهم، تلك التي كان يضرب بها المثل في قصورها الفارهة، حدائقها الغناء، ومكانتها السياسية. لقد بشر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم بفتح الحيرة، العاصمة المركزية الثانية لكسرى في جانب شبه الجزيرة العربية. الحيرة، مملكة المناذرة عبر التاريخ. بعد فتح أمغيشيا بغير قتال، استخدم المسلمون سفنها في الإبحار على مياه الفرات، نظراً لهطول الأمطار الغزيرة التي حولت الأرض إلى أوحال وبرك حالت دون مسير المشاة عليها. علم بذلك المرزبان حاكم الحيرة بأمر كسرى، فاستنفر فرسانه بقيادة ابنه إلى سد الفرات كي يسدوا مجرى النهر، فلا تستطيع المراكب التي كانت تحمل جيش المسلمين من السير، إذ أنها سترتطم برمال النهر. وهذا ما حدث فعلاً. بيد أن سرعة البديهة التي كانت لدى خالد بن الوليد رضي الله عنه وتفكيره المستمر في عامل الوقت جعله ينطلق بصحبة مفرزة من الجيش نحو سد الفرات، وصلوا إلى هناك وقضوا على من كان هناك من فرسان المرزبان، وأعاد خالد مياه الفرات إلى مجاريها حتى يستمر الجيش في تحركه. انطلق خالد بمن معه من الفرسان باتجاه الحيرة، وأرسل إلى بقية الجيش في السفن بأن يلحقوا به لاستكمال الفتح. كانت حال المرزبان حاكم الحيرة الفارسي في حيرة وتخبط، فمن جهة جيش المسلمين الذي بدا على مشارف الحيرة ويهدد وجود الفرس وسيطرتهم به.

ومن جهة أخرى تلك الأخبار التي جاءت من المدائن مع بداية الأحداث بأن كسرى أردشير ينازع الموت في فراشه، ولا يعلم من سيخلفه بولاية عهد الإمبراطورية حتى هذه اللحظة. كان المرزبان في مكان بين قصرين من قصور الحيرة الأبيض والغريين حتى بلغته الأنباء التي جعلته يمتطي صهوة جواده وينطلق مسرعا خارج الحيرة. أولها أن كسرى أردشير ملك الفرس قد مات، وثانيها أن ابنه قد قتل عند سد نهر الفرات على يد المسلمين. وكأنه قد مر أمام المرزبان شريط حياة الدولة الساسانية برمتها، فانهارت قواه عن المواجهة وترك أهل الحيرة يواجهون مصيرهم بأيديهم. كانت

الفرات على يد المسلمين، وكأنه قد مر أمام المرزبان شريط حياة الدولة الساسانية برمتها، فانهارت قواه عن المواجهة وترك أهل الحيرة يواجهون مصيرهم بأيديهم. كانت بالحيرة العديد من القصور التي من أبرزها وأشهرها قصر الخورنق، مقر حكم النعمان بن المنذر في حينه، بيد أن أهل الحيرة حين دخل خالد بن الوليد بمن معه من الفرسان كانوا قد تحصنوا في 4 حصون هي الأبيض والغريين وابن مازن وابن بقيلة، تاركين الحيرة بما فيها لجيش المسلمين. كان ذلك الوضع مريبا للغاية. أراد المسلمون التأكد من عدم وجود مكيدة، وإلا فلماذا يترك الناس بلدتهم وكنوزهم ويتحصنوا جميعهم ظانين بأنهم يستطيعون الصمود؟ عسكر خالد بالخورنق وأرسل الجيوش متفرقة نحو الحصون 4 التي تحصن بها أهل الحيرة وقواتهم، ليعرضوا عليهم ما دأب المسلمون على عرضه: الإسلام، الجزية أو القتال. لقد رجا خالد أن يسلم العرب هناك ويخلصوا أنفسهم من مغبة القتال بعد هروب المرزبان، بيد أن تحصنهم كان دليلاً على أنهم ينوون القتال لا محالة، إلا أن خالداً أمهلهم يوماً للرد عليه. مرت المهلة وتحقق جواب أهل الحيرة في القتال. بدأ المسلمون برشق النبال والسهام، إلا أن أهل الحصون صاحوا من الداخل: عليكم بالخزازيف، عليكم بالخزازيف. والخزازيف هي كرات من الخزف تطلق من مقاليع ولها وقع كوقع القنابل. تنحى المسلمون عن مرمى الخزازيف وأتبعوهم بوابل من السهام والنبال في معارك قوية وطاحنة، فخرج القساوسة والرهبان وأولهم عمرو بن عبد المسيح، خرجوا من الحصون صارخين غضباً وحنقاً على أهل الحصون قائلين: يا أهل القصور، والله ما يقتلنا إلا أنتم. توقف القتال، أعلنت الحيرة استسلامها لجيش المسلمين على أن تتم مقابلة وجهائها مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبالفعل كان نقيبهم عمرو بن عبد المسيح، لكبر سنه ورجاحة عقله هو من تصدر وجهاء الحيرة، وقبل المسلمون الصلح على أن تدفع الحيرة الجزية التي بلغت بعد أن خرج المسنون من حسابها 190,000 درهم سنوياً تدفع لبيت مال المسلمين نظير حماية جيش المسلمين لهم، وإلا فلا جزية عليهم إن لم يستطع المسلمون حمايتهم. وكان خالد يحب أن لو أسلم أهل الحيرة وكانت أموالهم لهم، ولكن الإيمان يأتي طواعية بغير إكراه عندما تخالط بشاشته القلوب. جمعت أموال الجزية متبوعة برسالة البشرى من خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صادف فتح الحيرة عيداً مقدساً لدى الفرس. كان الفرس يفرضون على العرب في هذا العيد إتاوة ترسل إلى كسرى، وكان من ضمن ما ذهب إلى المدينة المنورة تلك الأموال التي كانت قد خصصت لكسرى، التي ظن أهل الحيرة بأن المسلمين سيفرضون مثلها عليهم كما اعتادوا ذلك من قبل، وبأن

0: سيقبلونها مع الجزية، إلا أن أبا بكر الصديق أخذ أموال الجزية وأرجع ما زاد عن ذلك من أموال أهل الحيرة إليهم، فما كان للمسلمين أن يأخذوا أموالاً بغير وجه حق. كان لذلك التصرف النبيل بالغ الأثر في نفوسهم إجلالاً واحتراماً، فأسلم كثير من أهل الحيرة وتركوا المجوسية والنصرانية معتنقين الإسلام حباً خالصاً، وبذلك كان المسلمون بحق يجسدون الأمانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا مكان للجشع ولا مكان للبغي والعدوان، وإنما هي القوة الناعمة التي تصنع ما لا يستطيعه السيف في القلوب. وبذلك استحق المسلمون بحق لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تذكر رضا الناس غاية لا تدرك. تذكر دائما بإمكانك أنك تستريح لكن لا تستسلم. تذكر الإيجابية ليست تجاهل للسلبيات بل طريقة واعية لمواجهتها والتعامل معها. تذكر دائما حماية وقتك وطاقتك مو بأنانية، هي خطوة كبيرة نحو التميز.
1: خطوة نحو التميز أسبوعيا على إذاعات البحرين. إعداد وتقديم نورة أبو الشوك، إخراج علي الحادي.

الإنسانية وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم. من دستور مملكة البحرين.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ينادي الله سبحانه وتعالى عباده في رحمة عجيبة فيقول لهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن صفات هؤلاء المتقين في الآيات التاليات للآيات السابقات: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء بقوله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمتقون قد يفعلون الفاحشة في لحظات الضعف أمام الشيطان، وقد يقعون في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن شتان بينهم وبين الفاسقين الظالمين. إن الفارق بينهم في جانب المعصية كالفارق بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. فالمتقون يتميزون عن الفاسقين عند وقوعهم في المعصية بسرعة تذكر الله وسرعة الاستغفار والتوبة وعدم الإصرار على المعصية. وهذه الخصال الثلاث انعكاس فطري عن الصدق والإيمان في التعامل مع أوامر الله عز وجل. أما التلون في التعامل والحرص على إظهار أحسن صورة للناس مع إبطان أسوأ النوايا وأخس الدنايا وأشنع الرزايا، فإنه مجانبة للصدق. والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإخوة والأخوات، حوت الآية السابقة خلق الصدق، فمن أوصاف الذين وعدهم الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم، والصدق وثيق الصلة بالصفات الأخرى الواردة في الآية. فلا يتصور حصول هذه الصفات الرفيعة مع غياب الصدق، لأن الصدق يدخل في مضمون كل صفة من هذه الصفات العظيمة. والمغفرة هي عدم المؤاخذة بما وقع من الذنوب، والأجر العظيم هو الجنة. وإذا أمعنا النظر إلى العلم

0: لاقت بين الصدق والمغفرة، لوجدناها متجلية في صدق المراقبة وصدق الورع وفي صدق الخوف وصدق الرجاء وفي صدق التوبة وصدق التضرع لله عز وجل. وأساس ذلك كله معرفة الله جل في علاه وقدره حق قدره. وكلما زاد علم العبد بربه ازدادت خشيته من ربه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء أشد خشية لله. العلماء بالله والعلماء بعظمته ونواميسه في خلقه. تلك العلاقة الوثيقة بين الصدق والمغفرة في كون الصدق في التعامل مع الله والصدق في التعامل مع الدين باعث على صدق العطاء وصدق الطاعات وصدق الأعمال الصالحة التي تجلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وهذا ما يفتقده الكثير ممن يدعون العمل لله وهم يعملون لأنفسهم، حتى وهم يقودون الدعوة إلى الله وإلى العمل الخيري. وهذا ما حذرنا الله تعالى منه وحذرنا منه الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا النوايا معه كما تصدقون الظاهر مع الناس، يغفر الله لكم ذنوبكم ويجزكم سبحانه بأحسن ما كنتم تعملون. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.